دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.

0: الحق وصدق المرسلين إنكم لذائقون.
1: الكلام كلامكم. راديو سيئون. الكلام كلامكم. راديو سيئون. راديو سيئون. الكلام كلامكم. راديو سيئون. الكلام كلامكم. راديو سيئون. الكلام كلامكم. راديو سيئون. الكلام كلامكم.

وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام.

فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا

سبيل وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وقضيناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام

ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم

سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه

0: ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون.
1: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من

طاعتي واكبت حسودا فإن النائبات لها نيوب وآنسني بأولادي وأهلي فقد يستوحش الرجل الغريب ولي شجاعة.

أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق.

تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها

والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض

0: هذه سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية. حسب التوقيت لمدينة سيئون وضواحيها يحين في هذه اللحظات أذان صلاة الفجر لهذا اليوم، نرفعه لكم من مسجد الجامع بمدينة سيئون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: حقا وصدقا وعدلا، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا على مسامعكم أذان صلاة الفجر لهذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية في محافظة حضرموت.

نصل إليكم ونستمر في التواصل معكم عبر منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا لنقدم لكم جديد البرامج وعناوين محتوياتها وتفاصيل الأحداث. نسعد كثيرا بتفاعلكم معنا وتعليقاتكم وآرائكم ومقترحاتكم عبر الصفحات الرئيسية لإذاعة سيئون راديو فيسبوك، إنستغرام، تويتر، تليجرام، ومباشرة عبر الواتساب 7745259. إذاعة سيئون. أنتم.

قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم.

ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه

ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهما.

المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن

الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله

0: راديو سيئون
1: 89.5 97 96 FM 837 MW
0: راديو سيئون. مع كل صبح جديد إشراقة جديدة تنور حياتنا وبالخير تبشرنا وبالأمل تغمرنا. إشراقة الصباح تأتيكم يوميا الساعة 8:30 صباحا

مع إطلالة كل صباح جديد نرقب الحياة من قريب ونكون معكم في صحبة مفتوحة نرصد فيها كل جديد ومفيد. صبحكم الله بالخير، يأتيكم يوميا على الهواء مباشرة الساعة 9 صباحا. راديو سيئون 89.5 FM.

0: مستمعيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية في محافظة حضرموت. في مسهل إرسالنا معكم لهذا اليوم الخميس 20 من ذو القعدة سنة 1447 هجرية، الموافق 7 مايو من عام 2026 للميلاد. خير بداية لفقرة برامجنا معكم لهذا اليوم هو القرآن الكريم، حيث ننصت إياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا في هذه الحلقة حول اجتناب الظلم في المعاملة. أيها المستمع الكريم، يجب عليك إذا عاملت أخاك المسلم أن تجتنب الظلم في المعاملة، فلا خير ولا بركة في مال اكتسبته من ظلم أخيك المسلم. والضابط الكلي في اجتناب الظلم في المعاملة بأن تكون عادلا، والعدل من الأساسات التي بنيت عليها الشريعة الإسلامية. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذن فما هو ضابط اجتناب الظلم في المعاملة؟ إذا أردت أن تجتنب الظلم في المعاملة، فعليك أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، فكل ما لو عوملت به لشق عليك وثقل عليك ذلك، فينبغي أن لا تعامل غيرك به. يشق عليك أن تظلم فلا تظلم أخاك المسلم. يشق عليك أن تغبن في السعر وأن يثنى على السلعة بما ليس فيها، يشق عليك ذلك ويثقل عليك ذلك، فينبغي لك أن تعامل أخاك كذلك. إن ذلك من كمال الإيمان ومن صفات أهل الإيمان. ألم يقل الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. إذن أيها المستمعون الأكارم، إن من واجب المسلم أن يجتنب الظلم في المعاملة، والحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. إذن فما الواجب على المسلم أن يجتنبه في معاملته، في بيعه، في شرائه؟ أولا، يجب عليه أن لا يثني على السلعة بما ليس فيها، ويجب عليه أن لا يكتم من عيوبها وخفايا صفاتها شيئا أصلا، وأن لا يكتم في وزنها ومقدارها شيئا، وأن لا يكتم من سعرها ما لو عرفه المتعامل لم تنع عنه. وذلك لأن الثناء أيها الإخوة الكرام على السلعة بما ليس فيها من الكذب، والكذب هو تلبيس وظلم وإسقاط مروءة. كيف يكذب والله سبحانه وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكيف لو كان يحلف على ذلك: والله إن هذه السلعة حسنة وجيدة وفيها كذا وفيها كذا، وهو بخلاف ذلك وحلف على ذلك، فقد ارتكب اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار التي هي من أكبر الكبائر. ويقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: ويل للتاجر من بلا والله ولا والله، وويل للصانع من غد وبعد غد. وفي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: عتل مستكبر، ومنان بعطيته، ومنفق سلعته بيمينه. إذا كان ينفق السلعة باليمين سواء كان صادقا أو كاذبا، لا ينظر الله إليه يوم القيامة، مما يفيد أنه ينبغي للمسلم أن يترك الأيمان في بيعه وشرائه، أن يجاهد نفسه على ذلك. فإذا كان الثناء على السلعة
مع الصدق مكروها من حيث أنه فضول لا يزيد في الرزق، فلا يخفى التغليظ في أمر اليمين إذا كان كاذبا. أيضا من الذي ينبغي ويجب على التاجر أن يظهر جميع عيوب المبيع خفيها وجليها ولا يكتم منها شيئا، فإن ذلك واجب، فإن أخفاه كان ظالما غاشا، والغش حرام، وكان تاركا للنصح في المعاملة، والنصح واجب. فقد جاء الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه مما يدل على تحريم الغش: مر برجل يبيع طعاما فأعجبه فأدخل يده فيه فرأى بللا، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء. فقال له الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا ليس منا. وهذا دليل على تحريم غش المسلمين. والدليل الثاني على وجوب النصح للمسلمين أنه جاء في الحديث أن جرير بن عبد الله البجلي لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام ذهب لينصرف، فجذب ثوبه واشترط عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصح لكل مسلم، فكان جرير إذا قام إلى السلعة يبيعها بصر عيوبها ثم خيره وقال: إن شئت فخذ وإن شئت فاترك. فقيل له: إنك إذا فعلت مثل ذلك لم ينفذ لك بيع. فقال: إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وهكذا ينبغي أن يكون شأن المسلمين. وينبغي لك أن تعلم أيها الأخ المستمع الكريم أن هذا يحتاج منك إلى مجاهدة، وذلك بأن تعقد في قلبك وتوقن في قلبك أن تلبيسك العيوب وأن ترويجك السلعة لا يزيد في رزقك بل يمحقه ويذهب بركته، وما يجمعه من مفرقات التلبيسات يهلكه الله دفعة واحدة، نسأل الله العافية والسلامة. وإن دام معه هذا المال فإنه لا بركة فيه، لأن القاعدة أن المال كل مال اكتسبه الإنسان من خيانة لا يزيد به المال، فلا كما أن المال لا ينقص من الصدقة. ومن لا يعرف الزيادة والنقصان إلا بالميزان فلا خير فيه ولا بركة. لابد أيضا أن تعتقد في قلبك أيها المسلم الكريم أن ربح الآخرة وغناها خير من ربح الدنيا، وأن فوائد أموال الدنيا تنقضي بانقضاء العمر وتبقى مظالمها وأوزارها، فكيف يستجيز العاقل أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ولهذا يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. قيل: يا رسول الله، وما إخلاصها؟ قال: أن تحجبه عن معصية الله. إذن من دن يجب على المسلم أن يجتنب في بيعه ومعاملاته الظلم، فلا يكتب شيئا من عيوب السلعة، ولا يثني على السلعة بما ليس فيها، ولا ينفق سلعته بالحلف سواء كان صادقا ولا كاذبا، ولا يكتم من المقدار شيئا، ويصدق في سعر الوقت فلا يكذب في سعر الوقت، ولا يحتكر ولا يغش المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبني وإياكم الحرام حيث كان وعند من كان. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: أخباري.
1: يا داود ما قصرت، أنا كنت متابعها، تابعتها كثير يعني.
2: إذاعة سيئون أنتم.
3: إيش الكلام اللي يدور بين الناس؟ وكيف بقعة؟
4: بقعة بغت صبر، هموم وايدة ومشاكل زايدة.
5: نلامس همومكم بأسلوب درامي شعبي. كلام الناس يأتيكم الساعة 11:30 صباحا، ويعاد الساعة 2:15 ظهرا.

صبح جديد، إشراق جديد تنور حياتنا، وبالخير تبشرنا، وبالأمل تغمرنا. إشراقة الصباح تأتيكم يوميا الساعة 8:30 صباحاً.

مع إطلالة كل صباح جديد نرقب الحياة من قريب ونكون معكم في صحبة مفتوحة نرصد فيها كل جديد ومفيد. صبحكم الله بالخير، يأتيكم يوميا على الهواء مباشرة الساعة التاسعة صباحاً.

إذاعة سيئون تقدم الأمن والمواطن. الأمن والمواطن برنامج من إعداد إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بأمن الوادي والصحراء.

أهلا وسهلا بكم أيها الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الأمن والمواطن، نافذتكم الأسبوعية لمتابعة كل ما يهم الأمن في وادي وصحراء حضرموت. وفي هذا البرنامج نستعرض معكم أبرز التطورات والإنجازات الأمنية، ونقدم رسائل توعوية ونصائح عملية لحماية أنفسكم وممتلكاتكم، كما نستضيف المختصين للحديث عن ملفات مهمة تمس حياتنا اليومية، ونوضح كيف يمكن لكل مواطن أن يكون شريكا فاعلا في الحفاظ على أمن المجتمع. فكونوا معنا لنرتقي معا نحو مجتمع أكثر أمنا واستقرارا.

الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتعمل على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات. نتناول معكم أعزائي في حلقة اليوم فقرات العناوين التالية: عين على الواقع، مستجدات الأحداث، أملك بيدك، رسالة القانون. عين على الواقع، عين على الواقع، نستعرض فيها الأحداث والإنجازات الأمنية وأبرزها: دشنت الإدارة العامة للأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت ممثلة بإدارة شرطة السير فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 10 من مايو تحت شعار تمهل نحن بانتظارك. وفي حفل التدشين أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي أهمية هذه المناسبة السنوية في رفع مستوى الوعي المروري لدى المجتمع بما يسهم في الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، مؤشرا إلى ضرورة تضافر وتكامل جهود الجميع للحد من الحوادث المرورية التي تتسبب في خسائر بشرية ومادية، داعيا السائقين إلى الالتزام بقواعد

وأنظمة السير حفاظا على الأرواح والممتلكات وبما يعزز ثقافة السلامة المرورية. من جانبه أشار نائب مدير عام الأمن والشرطة العميد علي الصاعي بحضور وكيل المحافظة المساعد عبد الهادي التميمي إلى أن أسبوع المرور يمثل محطة توعوية مهمة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز السلامة على الطرق، منوها بضرورة قيام الإدارات التنفيذية المختصة بمهامها لتسهيل عمل شرطة السير وتفادي الحوادث المرورية. كما قدم مدير إدارة شرطة السير العميد فائز عوض العامري نبذة عن البرامج والفعاليات التي يتضمنها أسبوع المرور العربي، إضافة إلى عرض تقرير حول أسباب الحوادث المرورية، مؤكدا استمرار نشاط إدارة المرور رغم التحديات التي واجهتها عقب تعرضها لنهب كامل في الأجهزة والمعدات والأثاث خلال أحداث نهب المعسكرات مطلع ديسمبر من العام الماضي، مطالبا الجهات المختصة بسرعة توفير الدعم اللازم لاستعادة الجاهزية والقيام بدورها الخدمي والإداري. وتخلل حفل التدشين الذي حضره رئيس نيابة استئناف سيئون فضيلة القاضي فؤاد لرضي ومدير عام القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية العميد الدكتور بشير الحداد وعدد من مديري عموم المكاتب التنفيذية والأمنية والعسكرية وعقال الحارات إلقاء قصيدة شعرية بالمناسبة واستعراض لأفراد الكشافة، إلى جانب تنفيذ نزول ميداني لتوزيع بروشورات توعوية في الشوارع العامة بهدف توعية المواطنين بمخاطر الحوادث المرورية وإيصال رسالة مجتمعية مؤثرة حول أهمية الالتزام بقواعد السير وتعزيز الشراكة المجتمعية لإنجاح فعاليات أسبوع المرور.

تمكنت شرطة مديرية العبر من ضبط شخصين متهمين بسرقة دراجة نارية، وذلك عقب عمليات تحر ومتابعة دقيقة بناء على معلومات تفيد بوجود أشخاص غرباء يتجولون داخل نطاق المديرية على متن دراجة نارية وبحركات أثارت الاشتباه. وأوضحت شرطة العبر أنهم باشروا بعملية الرصد والمراقبة لتحركات المشتبه بهما قبل أن يتم النزول على منطقة مفرق الوديعة وضبطهما على متن دراجة نارية نوع ثانية لون أحمر. وأكدت بأنه عند التحقق من هوية المضبوطين تبين أن أحدهما يدعى حاء عين حاء، وكان يقود دراجة وبرفقته ميم عين سين. وخلال التحقيق معهما اعترفا بقيامهما بسرقة الدراجة النارية من منطقة بن عيفان قبل نحو شهر، وتم إيداعهما السجن لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالتهما للنيابة العامة.

تمكنت شرطة مديرية سيئون من ضبط شخص قام بسرقة مبلغ مالي 20,000 ريال سعودي من مواطن أثناء تواجده معه في أحد الفنادق. ومن خلال البحث والتحري تم ضبطه وإيداعه السجن لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. كما ضبطت شرطة مديرية سيئون دراجة نارية مسروقة بعد تفاعلها مع البلاغ المقدم من أحد المواطنين عن سرقة دراجته النارية نوعها بوتيان. ومن خلال البحث والتحريات تم ضبط الدراجة بحوزة الشخص، ومن خلال التحقيق معه اعترف بأخذ الدراجة وتم إيداعه السجن. كما ضبط أمن سيئون شخص قام بالدخول إلى منزل أحد المواطنات وسرق من داخله مبلغ مالي 600,000 ريال وقام بتكسير الأثاث، حيث تم ضبطه وإيداعه السجن.

0: ألقت شرطة مديرية حارة وادي العين القبض على شخصين تم الاشتباه بهما من قبل أفراد الدورية، وعند تفتيشهما عثر بحوزتهما على أدوات تعاطي مادة الشبو المخدر، وتم إيداعهما السجن لاستكمال الإجراءات القانونية. ضبطت مكافحة المخدرات بالوادي والصحراء خلال مداهمة نفذتها بالتنسيق مع النيابة العامة كيس حراري بداخله 6 جرامات من مادة الشبو وحبوب مخدرة وأدوات تعاطي المخدرات، حيث تم إيداع المتهم السجن لاستكمال الإجراءات القانونية، وتم إحالته للنيابة الجزائية المتخصصة. كما ضبطت مكافحة المخدرات شخص بحوزته 400 جرام من مادة الحشيش المخدر، وكذا كيس بداخله 38 جراما من الحشيش، وعقاقير تعاطي 87 حبة، وميزان إلكتروني، حيث تم تحريز المضبوطات وإيداعه السجن. مستجدات الأحداث. تدشين أسبوع المرور العربي تحت شعار تمهل نحن بانتظارك. في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث على الطرقات، دشنت إدارة شرطة السير بالوادي والصحراء فعاليات أسبوع المرور العربي لهذا العام، والذي يأتي تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، تأكيدا على أهمية الالتزام بقواعد السير وحفاظا على الأرواح والممتلكات. ويهدف أسبوع المرور العربي إلى نشر الوعي المروري بين مختلف فئات المجتمع وتعزيز ثقافة القيادة الآمنة، خاصة في ظل تزايد الحوادث المرورية الناتجة عن السرعة الزائدة والإهمال وعدم الالتزام بقوانين السير. وشهدت فعاليات التدشين حضور عدد من مديري عموم المكاتب التنفيذية والقيادات الأمنية والمرورية، حيث تم التأكيد على أهمية تكاتف الجهود بين رجال المرور والمواطنين لإنجاح هذه الحملة التوعوية التي تتضمن تنفيذ برامج إرشادية ومحاضرات توعوية وحملات ميدانية في الشوارع والتقاطعات الحيوية. كما تركز الحملة على توعية السائقين بمخاطر السرعة وأهمية ربط حزام الأمان والالتزام بإشارات المرور، إضافة إلى توعية المشاة بضرورة استخدام الأماكن المخصصة للعبور. ويبقى الالتزام بالقواعد المرورية مسؤولية مشتركة بين الجميع، فبالتعاون والوعي يمكن الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة الجميع، فتمهل فهناك من ينتظرك. حول هذا الموضوع وتفاصيل أكثر التقينا بالأخ مدير إدارة شرطة السير العميد فائز عوض العاملي.
1: العميد فائز، أهلا وسهلا بك. ما أهمية تنظيم أسبوع المرور العربي هذا العام، وما الرسالة التي يحملها شعار تمهل نحن بانتظارك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. نشكر إذاعة سيون على هذه الاستضافة، ونشكر القائمين على هذا البرنامج، أيضا نشكر المذيع المتعلق عبد الله صابر. طبعا أهمية أسبوع المرور العربي الذي يأتي هذا العام 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، تكمن أهمية الأسبوع في الأسبوع المرور العربي في نشر الوعي المروري والتعريف بمخاطر الحوادث ومخاطر الطريق وكل ما يتعلق بالمركبات وتفاديها. وسيتم خلال هذا الأسبوع يعني نشر الوعي التوعية المرورية في كل في كافة مديريات الوادي والصحراء، لعل وعسى أن أن أن أن تؤدي هذه نتائجها إلى الحد من الحوادث وأيضا المخالفات المرورية.
1: طيب، ما هي أبرز أسباب الحوادث المرورية في وادي وصحراء حضرموت من وجهة نظركم؟
2: طبعا الحوادث المرورية في وادي وصحراء حضرموت تكاد تكون مأرقة لنا وكظاهرة، طبعا أسبابها كثير. السرعة الزائدة، أيضا الإهمال من قبل السائقين في استخدام المركبات، سواء كان يعني بالانشغال باستخدام الهاتف أو الاستهتار بالمركبة ما إلى ذلك. من طبعا وأيضا من أسباب الحوادث الطريق وما تحويه مثلا من حفر أو مطبات أو حفريات، ذلك يعد معوق ويؤدي بالسائقين أحيانا إلى عمل الحوادث. كذلك من أسباب الحوادث المركبة نفسها وصيانتها الدورية من ناحية جاهزيتها الفنية. ونحن بدورنا من نحث المواطنين أولا على الاهتمام بمركباتهم من حيث جاهزيتها الفنية من جميع الجوانب، سواء كانت إنارة أو مكابح الفرامل أو كل ما يتعلق بالجانب الفني. وايضا نحث قسم الحوادث لدينا يعني وقسم القسم الفني بالفحص الدقيق لكل المركبات التي تحتاج الى اعاده تجديد او الترقيم الجديد.
1: نعم، ابرز الفعاليات والانشطه التي تتضمنها حمله اسبوع المرور.
2: طبعا اسبوع المرور هو في المجمل اسبوع توعوي يحمل رساله انسانيه يعني للحد من الحوادث والمخالفات المروريه. نحن في خلال الأسبوع هذا سوف نقوم بتدشين الأسبوع إن شاء الله في تاريخ 4 من شهر مايو وينتهي في تاريخ 10 من نفس الشهر. يتخلل هذه الفترة عدد من الأنشطة، وهي عمل محاضرات تستهدف شريحة السائقين سواء كان من كبار السن أو الشريحة اللي نحن بصددها وباهتمامها وهي شريحة الشباب. طبعا ايضا نقوم بعدد من الانشطه بالمشاركه مع بعض منظمات المجتمع المدني وايضا الجمعيات وكذلك الهلال الاحمر اليمني من خلال عمل محاضرات حول كيفيه الاسعافات الاوليه وكل ما يتعلق بصميم عملنا سواء كان في الحد من الحوادث او المخالفات المروريه او السلامه على الطريق بشكل عام.
1: طيب، ما دور الاسره والمؤسسات التعليميه في تعزيز الثقافة المرورية؟
2: والله احنا معولين على الأسرة ودورها دور كبير من الناحية يعني التحذيرية مبدئيا والإجراءات الاستباقية لعدم وقوع حوادث أو مخالفات مرورية، ومنها مراقبة الأسرة لأبنائهم في إعطائهم سواء كان المركبات أو الدراجات، أيضا منع أبنائهم صغار السن من قيادة المركبات، كذلك مراقبتهم من أي أعمال سواء كانت يعني الذين نشوفها أمامنا من خلال الشباب سواء كان التفحيط أو الظواهر الذي تؤدي بالتهلكة إلى المؤسسات التعليمية. دورها كبير في نشر الوعي المروري، وانا افضل يعني ان تكون هناك محاضرات سواء كان بين الحصص او في الطوابير الصباحيه حول اهميه الالتزام بقواعد واداب المرور والاهتمام بهذا المجال للحد من الحوادث وايضا المخالفات المروريه.
1: نعم، طيب، هل هناك اجراءات او خطط جديده ستتخذها اداره شرطه السير للحد من الحوادث المرورية؟
2: طبعا نحن بصدد وضع خطة لهذا الموضوع من خلال النزول والالتقاء ببعض الإدارات ذات العلاقة سواء كان في الأشغال العامة أو الطرق من حيث معرفة بؤر الأماكن التي تحدث فيها الحوادث وكيفية تفاديها. كذلك نحن نشد على أيدي مهندسين والفحصين الفنيين لدينا للتشديد في مجال فحص المركبات لغرض جاهزيتها الفنية، ومن هذا المنطلق سوف يحد من عمل الحوادث المرورية. كذلك إن شاء الله يعني في المستقبل ستقوم حملات سواء كانت على الإنارة المزعجة أو الأصوات المزعجة سواء كانت في الدراجات أو في المركبات، وكذلك كل ما يعتمل وكل ما من شأنه الحد من الحوادث.
1: نعم، طيب، ونحن في ختام هذا اللقاء، ما الرسالة التي تودون توجيهها للسائقين خصوصا فئة الشباب؟
2: والله احنا دائما وابدا نناشد اخواننا السائقين سواء كان من كل فئات العمريه الحرص والحذر والالتزام بالقواعد المروريه. نامل ان الجميع يستفيد من ما قد يطرح في الاسبوع سواء كانت من منشورات او محاضرات او كل ما يعتمد سواء كان على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي او في القنوات المقروءه والمسموعه والمقروءه والمرئيه. لكي لا يحصل لأي فرد في هذا المجتمع أي مكروه، ونسأل الله السلامة للجميع. وشكرا.
1: شكرا لسيادة العميد فائز عوض العامري مدير إدارة شرطة السير بوادي وصحراء حضرموت على إيضاحاتكم، ونتمنى التوفيق لجهود إدارتكم في تحقيق طرق أكثر أمانا للجميع.
2: شكرا جزيلا.

أمنك بيده. أخي المواطن، الالتزام بقواعد المرور ليس مجرد واجب قانوني، بل هو سلوك حضاري يعكس حرصك على سلامتك وسلامة الآخرين. في أسبوع المرور العربي لنجعل من طرقاتنا مكانا أكثر أمانا. قيادتك دليل وعيك، التزم تسلم. عزيز المواطن، ثوان قليلة توفرها بزيادة السرعة قد تكلفك الكثير. تذكر أن هناك عائلة تنتظر عودتك بسلام. السرعة الزائدة هي المسبب الأول للحوادث الجسيمة. التزم بالسرعات المحددة على الطريق، فالتأخير في الوصول خير من عدم الوصول أبدا. مع تحيات أسبوع المرور العربي.

0: رسالة القانون. شروط التفتيش في حالة الجريمة المشهودة: التلبس. عزيزي، أن تكون الجريمة من الجرائم المشهودة، أن تنسب الجريمة إلى المتهم المطلوب تفتيشه ووجود دلائل كافية يستدل منها على نسبة الجريمة إلى المتهم، أن تكون الجريمة من الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على 6 أشهر. تفتيش الأنثى لا يكون إلا من قبل أنثى. علما، التفتيش يقع على المتهم أو منزل المتهم فقط، ولا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش غيره، فلا يحق له ذلك، لأن هذا الحق منح لمأمور الضبط القضائي استثناء ولا يمكن التوسع فيه والقياس عليه. المستمعون الأعزاء، نود أن نعبر عن كل الاحترام والتقدير للعيون الساهرة والجهود الجبارة والتضحيات العظيمة التي يقدمها رجال الأمن والشرطة في وطننا الغالي للحفاظ على سير عجلة التقدم والنماء بلا توقف أمام أي أعمال إجرامية أو مخططات تهدد أمن الوطن والمواطنين. رغم المشقات والتحديات، يواصل رجال الأمن أداء واجبهم بتعاون المواطنين بكل إخلاص وتفان، فحفظهم الله ورعاهم من كل مكروه، واجعل عملهم سندا لأمن واستقرار المجتمع. ختاما، عبد الله صابر.
1: الأمن والمواطن. الأمن والمواطن برنامج من إعداد إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بأمن الوادي والصحراء.

0: أخي المواطن الكريم، عند مشاركتك في المسيرة السلمية حافظ على النظام واحمي الممتلكات العامة والخاصة ولا تعطل مصالح الناس.
1: السلامة المرورية ليست مادة مدرسية، هي ثقافة تزرع في البيت. علموهم أن الطريق حياة، وأن الالتزام بآداب وقواعد السير هي البطولة الحقيقية. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
2: أخي المواطن، من أجل وطن آمن ومجتمع مطمئن نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما يسببه من إقلاق للسكينة العامة وبث للخوف بين المواطنين. وتحذر اللجنة الأمنية بالمحافظة من أن أي مخالفة لهذا التوجيه ستقابل بإجراءات قانونية صارمة. أخي المواطن، التزامك أمان لك ولغيرك، وسلوكك الواعي يحفظ للوطن أمنه.
3: أخي المواطن،
4: إن تركك لمواشيك ترعى في أماكن الحواض الزينة في الشارع العام
3: يحرم مجتمعك من مناظر جمالية جميلة.
4: مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.

مع إطلالة كل صباح جديد نرقب الحياة من قريب ونكون معكم في صحبة مفتوحة نرصد فيها كل جديد ومفيد. صبحكم الله بالخير، يأتيكم يوميا على الهواء مباشرة الساعة التاسعة صباحا.

0: إذاعة سيئون. أنتم
1: مرض الحصبة الأخطر والأكثر إمادة بين سائر أمراض الطفولة القاتلة،
2: ويمكن أن يسبب إعاقة دائمة للطفل مدى الحياة
1: كالعمى أو الصمم، أو يؤدي بشدة إلى تأذي الدماغ.
2: أنقذوا مستقبل أطفالكم،
1: حصنوهم بجرعتي لقاح الحقنة الثنائية،
2: الأولى في الشهر التاسع من العمر
1: والثانية لدى بلوغهم عاما ونصفا من العمر، أي 18 شهرا.
3: حملة التحصين حياة
4: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف، منظمة الطفولة.

يطل علينا يوم جديد ينور حياتنا صباحه، وتبشرنا بالفرح أيامه، بالأمل نستقبله وبالتفاؤل نحتضنه. إذاعة شيئون تقدم

0: إشراقة الصباح، إطلالة يومية مع سليمان مطران. إشراقة الصباح، تنفيذ خميس سالم قطمير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صديق الصباح، الحياة لا تخلو من الخطأ، فلا تجعل الخطأ مصيبة، صححه بعدم الوقوع فيه. فما خلقنا متعلمين، ومن لا يخطي لا يتعلم. صديق الصباح، حاور من يحترمك، وشاور من يعزك، وصاحب من يفهمك، وابتعد عن الجاهل، وإياك وصحبة اللئيم، واتخذ من الطيبين أصدقاء. أصدقاء رحلة هذا الصباح، أهلا ومرحبا بكم، يصحبكم الأمل والتفاؤل وحب الخير لكل الناس.

عشت ببيع الدواء وليالي كنت طبيب الهوى ولأهل العشق ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى يا

0: نفائس الصباح. نفائس الصباح.
1: أسعدكم الله في الدنيا والآخرة، وبشركم بما يسركم، وكف عنكم ما يضركم، وثبت يقينكم، ورزقكم حلالا يكفيكم، وأبعد عنكم كل شيء يؤذيكم، وستركم فوق الأرض، ورحمكم تحت الأرض، وغفر لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم يوم العرض.

0: حديث نبوي.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به. متفق عليه. قال الإمام الذهبي رحمه الله: إذا وقعت الفتن فتمسك بالسنة والزم الصمت ولا تخض فيما لا يعنيك، وما أشكل عليك فرده إلى الله ورسوله وقف وقل الله أعلم. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أعلم يقينا أنه سيأتي بعد العسر يسرا، وبعد الكرب يأتي الفرج إن شاء الله تعالى. فلنكن على ثقة بالله، لأن الألم والأزمات ستنتهي ويبدأ فجرا جديدا يحمل معه الخير والأمن والأمان. اللهم أحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.

أصدقاء الصباح من المستمعين والمستمعات، الزوج الحقيقي ليس مجرد لقب بل مسؤولية واحتواء وظهر لا يمل. هو الذي يتعب في الخارج ليصنع طمانينة في الداخل. قد لا يتكلم كثيرا عن تعبه، لكن أفعاله تقول كل شيء. هو يحتاج تقدير لا مقارنة، وكلمة شكر لا تجاهل. فالرجال أيضا تتعب لكنها تصمت. البيت يقوى حين يكون الاحترام متبادل، والحب طاهرا لا مفترضا. قدر من يقاتل بصمت لأجلك.

أخي المستمع الكريم، ما أكثر الخلاف بين الناس؟ وهنا نقدم نماذج منه علاها تكون بوصلة تحدد مساراتنا في الحياة ومع من نحب. أولا، رجل يختلف مع آخر، فبدلا أن يسيء أو يفضح أو ينتقم، هو يحفظ الود ويحترم العشرة. هنا لا نقول فقط إنه مؤدب، بل نقول هذا رجل طاب أصله. ثانيا، في المال، شخص أغناه الله فلم يتكبر ولم يحتقر من هم أقل منه وظل متواضعا، هنا تعرف أن المال لم يصنعه بل كشفه. ثالثا، في المعاملة، امرأة تتعامل بلطف مع من لا منفعة عندهم، تحترم العامل كما تحترم المدير، وتحسن لمن لا تحتاجه. هذه أخلاق لا تصطنع، هذه جذور سليمة. أصدقاء الصباح، قد لا يجيد البعض التمثيل، لكن لا أحد يستطيع تزييف أصله طويلا، لأن التربية تظهر في التفاصيل الصغيرة، في طريقة الكلام، في احترام الاختلاف، في رد الفعل عند الغضب، في حفظ الأمانة، في الرحمة بمن هم أضعف. فإذا أردت صديق الصباح أن تعرف قيمة الإنسان، فلا تنظر إلى مظهره، ولا إلى كلامه، ولا إلى ادعاءاته، بل أنظر إلى أفعاله حين لا يكون مضطرا أن يكون جيدا. وتذكر جيدا صديق الصباح، من طاب أصله استقامت أفعاله ولو غاب الرقيب، ومن فسدت جذوره لن تصلحه ألف ورقة خضراء فوق السطح.

0: أجمل ما سمعت.
1: هتطلقني إمتى بقى؟ ممكن أعرف؟
2: أول ما خلص على طول.
1: اللي هو إمتى؟
2: يعني أول ما خلص أقولك.
1: اللي هو الساعة كام يعني؟
2: يعني قولي 5-6 ساعات كده.
1: 5-6 ساعات عشان تطلقني؟ هو أنا هستنى كل ده؟
2: لا خليك تستنى 16 سنة يعني ما جاتش من 5-6 ساعات. خلص حساباتي وطلقك على طول.
1: الحسابات دي ما تتأجلش لبعد الطلاق؟
2: لا ما تتأجلش لبعد الطلاق. وبعدين يعني انت عايزة تطلقي وبعد ما تطلقي يقول لك يا مرة الحبسجي؟ يعني وبعدين الحسابات دي تخصك.
1: تخصني؟ تخصني ازاي بقى؟
2: يعني قسط غسالة الأطباق 2000 جنيه، قسط كرسي هزاز لهاية زي بتاع أختها 1500، ركن علشان تتحط قدام التلفزيون زي بتاعت أختها ده كلامك 2000 جنيه، الجمعية السنوية علشان خاطر المصيف علشان خاطر.
1: وانت بتعايرني يا محمد؟
2: لا مش بعايرك، أنا بشاركك بس بعدك جوه المركب اللي عايزة تسيبيها وتهربي.
1: لا أنا مش عايزة أهرب يا محمد، بس أنا شايفة إن حياتنا مع بعض مستحيلة.
2: ليه بقت مستحيلة؟
1: مستحيلة عشان أنت عارف كويس إنك بقيت إنسان عصبي بتتعصب على كل حاجة. يا اخي ده انت حفظت شاشة الموبايل اكتر من وش انا وعيالك.
2: بهرب يا هيا، بهرب، بفصل دماغي شوية.
1: بتهرب من ايه وبتفكر في ايه بقى؟
2: بهرب من الواقع اللي عايشينه، بروح للعالم الافتراضي يمكن اريح دماغي.
1: وبالنسبة للجزء التاني من السؤال، بتفكر في ايه بقى؟
2: بفكر فيك يا هيا، بفكر فيك وفي العيال، بفكر في مستقبلنا سوا، بفكر في الديون والقساط، يعني بفكر في حاجات كتير مش عايز شايلك همها.
1: طب خلاص يا سيدي، ما دام انا شايلك الهم للدرجه دي، كل واحد فينا يروح لحاله وشيل ده من دايرته ده عنده.
2: برضه طب ممكن تيجي تقعدي جنبي؟
1: كمل، عايز تقول ايه بقى؟
2: عايز اقولك ان حياتك مش هتبقى وردي بعد الطلاق زي ما انت فاكره. وصدقيني لو حد بيشجعك دلوقتي الكل هيغزلك بعدين.
1: لا انا محدش بيشجعني وما باخدش أوامر من حد.
2: بعد الطلاق يا هاي هتعيشي في عزلة واحدة، هتهربي من جوزك الوحش، هتروحي لعالم مرعب، عالم عايز ينهش فيكي ينتش ويجري. هتسيبيني وهتروحي لمجتمع ظالم، مجتمع هيبصلك على أساس ان انتي ست مطلقة ودرجة تانية. هتلاقي 100,000 ايد عايزة تساعد ومن جواهم عايزين ينهشوا في لحمك.
1: يا سلام، امال الناس اللي بتطلق كل يوم والتاني دول ايه مدام الموضوع مرعب قوي كده؟
2: كانوا عاملين زي كده بالظبط، مش فاهمين ومتسرعين، لكنهم مصدقيني اغلبهم مش مبسوطين، هربوا من سجن ضيق راحوا برجليهم لسجن اضيق.
1: لا على فكره، ما انا ليا صحبات كتير مطلقات وعايشين زي الفل.
2: ما تحكميش على الصوره من بره يا هيا، الضحكه اللي انت ممكن تكوني بتشوفيها دي تكون ضحكه مزيفه بتداري وراها حرب ما يعرفهاش بس غير صاحبها.
1: طب ما هي امل صاحبتي عادي اتطلقت واتجوزت بعدها بسنه وعيشة أحلى عيشة وجودها شايلها من على الأرض شيل.
2: القصة هي مش في أنها اتجوزت، القصة أنها تستمر. دايما البدايات بيكون شكلها حلو ولطيف، ومع المسؤوليات والضغوطات الوضع بيختلف.
1: أيوة يعني أنت مش عايز تطلقني مثلا؟
2: صح، مش عايز أطلقك.
1: ممكن أعرف ليه؟
2: عشان بحبك يا هي، بحبك وبحب عشرتك، وأنت عارفة أن جوزك راجل محترم. يعني احيانا بيكون عصبي واوفر، لكن كمان بيتحملك وانت مستفزه زي ما انت مستفزه دلوقتي بالظبط.
1: انا مستفزه دلوقتي؟
2: مستفزه. ممكن بقى تقومي تعملي الغدا الاحسن وديني يا هيا. وديني
1: ايه؟
2: خلاص هتنزل المره دي، لكن اعملي حسابك المره الجايه لا يمكن تنزل ابدا.
1: حنفي؟
2: مفيش حنفي.

حكاية الصباح. حكاية الصباح. الإخوة المستمعون، حكاية هذا الصباح بعنوان لا تعطي سرك لأحد. وما خربت بيوتنا وعلاقاتنا وأماناتنا إلا بعد إفشاء أسرارنا للغير. وقصة الإمام البخاري في السفينة ليست إلا نموذج يعتدى بها في عدم إعطاء سرك لأحد. ذكر أن الإمام البخاري ركب البحر ذات مرة طلبا للعلم، وكان معه 1000 دينار، فجاءه رجل وأظهر له حبه وتعلقه به، فلما رأى الإمام حبه مال إليه وأخبره عن الدنانير الموجودة معه. وذات يوم قام الرجل من نومه وهو يبكي ويمزق ثيابه ويلطم وجهه، فلما رأى الناس حالته تلك أخذوا يسألونه عن السبب، فقال لهم: كانت عندي صرة فيها 1000 دينار وقد ضاعت. فقام أصحاب السفينة يفتشون ركاب السفينة واحدا بعد واحد، ولما فطن البخاري للمكيدة أخرج صرة الدنانير خفية دون أن يلاحظه أحد وألقاها في البحر. وعندما وصلوا إليه وفتشوه لم يجدوا شيئا معه، ولما وصلوا وجهتهم يعني المكان الذي قاصدينه ونزل الناس من السفينة، جاء الرجل إلى الإمام البخاري وسأله قائلا له: ماذا فعلت بصرة الدنانير؟ فقال: ألقيتها في البحر. قال الرجل: كيف صبرت على ضياع هذا المال العظيم؟ فقال له الإمام البخاري رحمه الله: يا جاهل، أتدري أنني أفنيت حياتي كلها في جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرف الناس صدقي ووثقوا بي، فكيف ينبغي لي أن أجعل نفسي عرضة للتهمة من أجل دنانير معدودة؟

0: الصباح شعر وأغنية.
1: سلام مثل المسك يسري مع نسيم الصباح، يحمل شجوني ويحمل لوعة العاشق المستهام. مرت علينا ليالي من ليالي الصفاء، وأيام ما تنتسي، مني عليها السلام. سلام حبي ذي لكم، لا تحسبونه هبا، العهد ما زال باقي بيننا والوفا والوئام. من كلمات والحان الشاعر حسين أبو بكر المحضار، أدى الدكتور أبو بكر سالم بالفقيه رحمهم الله.

الإخوة المستمعون أصدقاء الصباح، إلى هنا نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا الصباح من برنامجكم إشراقة الصباح. شكرا لكم، نستودعكم الله إلى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إشراقة الصباح، إطلالة يومية مع سليمان مطران. إشراقة الصباح، تنفيذ خميس سالم قطمير.

0: راديو سيئون
1: 89.5 97 96 FM 837 MW
0: راديو سيئون.
2: أخي المواطن، حرصا على سلامة الجميع وحفاظا على السكينة العامة داخل المدن، يمنع منعا باتا حمل السلاح في الأماكن العامة. فحمل السلاح يزرع الخوف بين المواطنين الآمنين ولا يسبب إلا القلق والتوتر. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يخالف هذا التوجيه.
3: عزيزي السائق، التجاوز الخاطئ موت محقق، فكن يقظا ولا تتهور. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
4: تعال يا محفوظ، تعال تعال بكلمك.
5: خير إن شاء الله، خير إن شاء الله يا رحمة.
4: إيه سويت في حقنا الاستمارة؟ عرفت فين القطعة؟
5: سكتي يا بنت سعيد، صدقين يا رحمة إن قطعتنا سقطوها فين؟ ما بصدقين فين؟
4: فين؟
5: ما بصدقين
4: فين؟
5: في حقول المياه، في حقول المياه.
4: أوه، وخلاص ما عاد حصلوا مكان لا حقول المياه؟ قد هلا اليوم حتى المصالح العامة رجعت مستباحة. لا إله إلا الله.
5: ومن يدافع عنها؟ المشكلة من يدافع عنها يا بنت سعيد؟ حقول المياه في سيئون وفي تريم، ريعة شات من كلها، وبعضهم يا رحمة ما يتورع لو صرفوا له حتى وسط مصلحة عامة بايلهطها يا بنت سعيد ولا بايوسوس.
4: ما نحن شوف معاد لنا حاجة بالقطعة، لا قدها بتعطل مصلحة عامة، ما بغيناها. لا لا لا لا،
5: حقول المياه مستباحة فمن لها؟
4: حقول المياه مستباحة فمن يحميها؟
5: دعونا نقف ضد أهل المصالح
4: الذين يستبيحون المصالح.
6: المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي والصحراء.

0: سيئون أنتم
1: راديو سيئون
2: 89.5 FM.
3: هنا سيئون.
4: محفوظ كأنك تأخرت اليوم.
5: سكتي، رحت بعسدي الفاتورة الماء حصلت يا رحمة. لا إله إلا الله، طابور لا له أول ولا آخر مشان يسددون.
4: والله وعندنا وعي ونزاهة يا محفوظ، كل يوم بغى يتخلص من اللي عليه ماسك طابور فتسدد الفواتير.
5: عندنا ناس نظاميين يا بنت سعيد ولا يحبوني.

0: في عالم المستطيل الأخضر والساحرة المستديرة، بطولات محلية وعربية وعالمية، نواكب أخبارها ونتابعها أولا بأول. عالم الشباب والرياضة يأتيكم الساعة 11:15 صباحا، ويعاد الساعة 2:15 ظهرا. راديو سيئون
1: 89.5 97.96 FM 837 MW.
0: راديو سيئون. أخي الشاب في حضرموت، شارك برأيك بسلمية وكن قدوة في الوعي والانضباط، فوعي الشباب هو حصن المجتمع.
2: خلاص يمي، خلاص جينا تعبان، يكفي دولة ليبجن والعب يبشينا الحين. شوفينا
3: عادك واحد يا ولدي، عادك واحد بالدي حتى للطهور،
2: وده ذا اللي هو يوم أكثر من 10 عندش.
3: شوفها، شوف شيء للشرب وشيء للطباخة وشيء لتغسيل الصحون وشيء لتغسيل الثياب وشيء للشاهي وشيء للحمام.
2: خلاص خلاص يوم، كأنكم شونا تعبان تشفقوا بالماء، شونا ذا اللي يوم يبهن نتعب شونا.
3: قد نحن لا نتمسح كما الدهن به يا ولدي.
2: سمعي يام، ما هو يام كل من صب من الأقلاس طير نصه ولا حق الوضو يام يمعوه في وعاء وبعدين كبوه في الدرنش مرة واحد.
3: كلامك صح يا ولدي، أصبحنا نصرف في الماء بكثرة ويمكن اللي يروح أكثر من اللي نستخدمه.
2: الحمد لله الحمد لله يام، ثر نحن في نعمة كثيرة.
3: صدقت يا ولدي، جزاهم الله خير، مؤسسة المياه مخلين الماء في القصبة سابر، وبعض الناس عادهم ناكرين للجميل ما يكلفون أنفسهم حتى يسددون اللي عليهم.
2: فعلا يام، شوفي كيف يوم انقطع واحد الميام، شوفي نحن كنا احنا في زرة وحالة تبونا حالة.
3: إذا واجب علينا الترشيد ثم التسديد.
4: المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي والصحراء.
5: مع إطلالة يوم جديد يتجدد فينا النشاط والحب للعمل،
6: ويشرق الأمل في نفوس الجميع، ويصبح الكل قادرا على الإبداع والعطاء.
5: إذاعة سيئون تقدم
7: صبحكم الله بالخير.
5: صبحكم الله
6: بالخير،
5: لقاء يومي مفتوح
6: نعيش فيه معكم
5: لنرصد كل جديد ومفيد
6: ونتعرف على كل ما يهم الوطن والمواطن.
5: صبحكم الله بالخير،
6: دعوة لتكاتف الجهود
5: والعمل بروح الفريق الواحد.
8: صباح الخير والسعادة، صباح مشرق بالأمل والتفاؤل، صباح يعانق قلوبكم بالفرح والنشاط أينما كنتم وحيثما بدأ يومكم. نحييكم أعزائنا المستمعين في هذا الصباح الجميل عبر برنامجكم صباحكم الله بالخير. نبدأ يومنا معكم بابتسامة ونرسم لحظاتكم الأولى بطاقة إيجابية وأخبار مفرحة وفقرات منوعة تلهم يومكم. سنكون معكم في رحلة صباحية ممتعة نستعرض فيها أحدث الأخبار والفقرات الثقافية، وكذلك نستضيف شخصيات مميزة ونشارككم قصصا ملهمة تضي يومكم، فاستعدوا لفنجان من التفاؤل.
9: يا صباح الخير على الجميع، صبحكم الله بالخير، وبسم الله نبدأ يومنا ونلقي عليكم سلامنا مع إشراقة شمس

0: يوم جديد تبعث فينا روح الطموح والتفاؤل. يسعدنا أن نطل عليكم عبر أثير إذاعة سيئون.
1: نعم، سنكون اليوم معكم في هذا البرنامج أنا معاذ بعبال ورفقتي الزميل أحمد بارجة، كذلك من التنفيذ المباشر الزميل أحمد بزعل، ونسعد بمتابعتكم لنا على مدى ساعتين من الزمان من 9 وحتى 11 صباحا. فنجدد الترحيب بكم، فأهلا ومرحبا بكم معنا.

0: صبحكم الله بالخير.
1: قبل أن نبدأ حلقتنا معاد، دعنا نستعرض أهم وأبرز المحطات التي سنتطرق لها في هذه الحلقة من هذا اليوم من صبحكم الله بالخير. نبدأها بمجتمع وحياة ومركز روافد حضرموت، رؤية الموية وآفاق لخدمة المجتمع.
2: ستكون أيضا لنا مساحة خاصة في مكتب الزراعة والري بالوادي والصحراء للاطلاع على أسعار الخضار والفواكه لهذا اليوم الخميس.
1: أما رسالة مديرية فاليوم من مديرية تريم والزميل أديب غزال.
2: أيضا من زوايا هذا البرنامج في العاشرة تماما ستكون لنا وقفة وجولة في عناوين الأخبار وحالة الطقس وكذلك حركة الطيران في مطار سيئون الدولي، نرصدها لكم من غرفة الأخبار بالإذاعة، وهناك بانتظارنا الزميل توفيق شيخ.
1: لقاء مع أمين عام نادي الشحر الأدبي مع الأستاذ عمر خريص في ثقافة وفن.
2: أما نافذة اقتصاد ومجتمع فسيكون الحديث حول الحماية من الوقوع في النصب بحجة كسب الأرباح المالية السريعة.
1: إذن أعزائي المستمعين، هذه أبرز محطات لقاءنا لهذا اليوم، نأمل أن يعني تنال إعجابكم، ونبدأ على بركة الله.

0: صباحكم الله
1: صباحكم الله
2: بالخير.
0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام ومتابعينا عبر هذا البث الحي والمباشر من إذاعة سيئون. بإمكانكم أيضا التواصل وأيضا الاستماع والمشاهدة عبر هذا البرنامج والإذاعة بشكل عام عبر منصاتنا عبر الفيسبوك واليوتيوب وكذلك عبر قناة الإذاعة على منظومتي الصفا والوادي الرقميتين بوادي حضرموت وعبر تطبيق الأندرويد للهواتف. في هذه الزاوية مجتمع وحياة مركز روافد حضرموت رؤى تنموية وأفاق لخدمة المجتمع للحديث حول هذا المركز وأهدافه ورؤيته التنموية. يسعدنا أن يكون معنا الآن عبر الهاتف الدكتور عبدالله رمضان بجهام رئيس المركز. مرحبا بك دكتور عبدالله وأهلا وسهلا بك معنا في الحلقة.
3: أهلا وسهلا وحياكم الله جميعا أولا في إذاعة سيئون ولكم كل الشكر والتقدير على جهودكم الكبيرة الإعلامية في وادينا الحبيب والشكر لهذا الإذاعة ولكل الطاقم العامل فيها على الاستضافة هذه الطيبة حياكم الله.
4: بداية دكتور عبد الله ما الدور المجتمعي الذي تطمحون أن يقدمه مركز روافد حضرموت وهل هناك مبادرات للمركز عن تركت أثرا ملموسا في المجتمع؟
3: حياكم الله يا أخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية بالنسبة لمركز روافد حضرموت للدراسات والتنمية، المركز تم تأسيسه في نهاية العام الماضي وبفضل الله سبحانه وتعالى المركز وضع هناك أهداف ورؤى و يعني تصور مستقبلي لخدمة بلدنا يعني بشكل خاص يعني حضرموت وأنميتها بشكل عام. المركز هو عبارة عن مركز بحثي متخصص يهدف إلى إنتاج المعرفة وتطبيقها لتمكين الأفراد والمجتمعات وتعزيز السلم المجتمعي من خلال بحوث مبتكرة ومبادرات مستدامة وشراكات فاعلة يعني وفق أفضل المعايير والممارسات. ويعمل المركز طبعا على تقديم دراسات تطبيقية.
4: جميل.
3: يعني هناك أي حوث هناك عملية على الواقع وكذلك في إيجاد طرق أن تكون هناك كثير من المشاريع تصبح مستدامة في المجتمع. بماذا؟ من الأهداف الرئيسية التي تم جعلها للمركز نشر الوعي بالقضايا الاجتماعية وتعزيز التماسك المجتمعي وتأهيل الكوادر في البحوث والمشاريع التنموية. يعني بمعنى آخر المركز بفضل الله سبحانه وتعالى حمل رؤية جعلناها أمامنا دراسة، يعني الرؤية التي يحملها المركز أن تكون لدينا دراسات وبحوث مبتكرة لتمكين المجتمع المحلي ورسالة إنتاج المعرفة وتطبيقها لتمكين الأفراد والمجتمعات وتعزيز التماسك المجتمعي من خلال بحوث مبتكرة ومبادرات مستدامة وشراكات فاعلة وفق أفضل المعايير والممارسات في داخل المجتمع. يعني بالنسبة للمركز الآن جعلنا أولوية في موضوع السلم المجتمعي والتماسك المجتمعي. ونحن ندرك اليوم يعني البلد والمجتمع الآن بحاجة ماسة إلى موضوع السلم المجتمعي. وهو اللي يعني كشعار يعني وروية بعيدة إن المجتمع اليوم يكون في القبول بالآخر، الاحترام المتبادل في أوساط المجتمع. والمركز ركز في موضوع البحوث والدراسات كلها حول المجال المجتمعي والحفاظ على القيم المجتمعية وأن يكون هناك أقصد بحوث ودراسات تعالج اليوم المشاكل المجتمعية التي اليوم ربما بدأت يعني وظهرت في المجتمع وأصبح هناك الآن المجتمع بأمس الحاجة.
4: مثل ماذا يا دكتور عبد الله؟
3: نحن اليوم عندما نتكلم اليوم عن العصبيات بأنواعها في داخل المجتمع أي كانت العصبيات، سواء كانت عصبيات يعني حزبية قبلية مناطقية بكل أنواعها، يعني الأصل في المجتمع أنه كل واحد يشتغل من غير أي تعصبات، أن يكون هناك احترام متبادل. أنا زرت كثير من الدول في الخارج في دول يعني يقصد نسبة المسلمين تلاقيها 5-6% 10%، ديانات مختلفة، لغات مختلفة، المجتمع كله قبل بعض البعض، ويشتغلون يعني بشكل جماعي من أجل الوطن، من أجل المجتمع، كل واحد يقبل الآخر، كل يعمل على شكلته. يعني فنحن الآن قضية السلم المجتمعي هو الآن الهدف منه الآن، أنه كل واحد الآن اللي يعيش مجتمعنا في وآم، في احترام متبادل، في تقدير كل واحد يقدر الآخر بغض النظر اختلف عنه. يعني من كل، فكل واحد، لأن إذا كان اليوم التعصبات دخلت في كثير من واقعنا الآن وأصبح كل واحد يريد أن يثبت رأيه، فهذه نحن اليوم المشكلة التي نعانيها. وكذلك المركز جعل هذا الموضوع أولوية، موضوع السلم المجتمعي والحفاظ على النسيج الاجتماعي. كيف نحن كل يوم نسيج الاجتماعي أقوى، واحترام متبادل وتقدير الآخر، وننطلق اليوم بمجتمعنا.
4: نعم.
3: مهما كنا اليوم نريد أن نبني المجتمع، لكن إذا كان المجتمع هناك في مشاكل يعني داخل ويدان المجتمع تعصف به، لن نستطيع أن نبني الوطن. الجانب الآخر عندما نتكلم اليوم على قضية السلوكيات والأخلاقيات وقضية الصلح ذات البين في داخل المجتمع، هذا كمان نحن من الجوانب المهمة اللي نحن بدأنا في بعض البحوث يعني اللي وجهنا فيها الشباب. كيف اليوم الآن معنا استبيان، كنا أمس مع لقاء مع اللجنة العلمية بالمركز برأس دكتور صالح باشامخة، نائب العميد في كلية التربية بسيون، جامعة سيون، مع مجموعة من الدكاترة المتخصصين في علم النفس، في إدارة الأسرة، في المشاكل المجتمعية، معانا نخبة حقيقة من الأساتذة والدكاترة من جامعة سيون، من جامعة حضرموت، من الشخصيات المجتمعية. هذه الكوكبة المباركة تعتكف هذه الأيام على استبيان، وقد خلص الحمد لله نهينا، ومعنا عندنا عدد من الدراسات وعدد من العناوين التي بنعلن عنها، لكن أشركنا الميتوع معنا. هذا الاستبيان لأننا للميتوع بشكل عام، للنخب الفاعلة، للشخصيات الاجتماعية، نقول لهم ما هي أبرز المشاكل الاجتماعية. يعني حتى نحن عندما نخطو على أي خطوة الآن كعمل بحوث ودراسات في الميتمع، نشعر أن الميتمع كله مجمع أن هذه فعلا مشكلة ميتمعية. عندما نتكلم الآن على ظاهرة القات وانتشارها ومشاكلها الميتمعية، عندما نتكلم عن بعض التصرفات يعني السلوكية، فعلا نقول هذه ظاهرة الميتمع اليوم مجمع عليها. ما نريد أن نحن نعمل دراسات اليوم في الميتمع والميتمع أصلا مش مجمع عليها، ما يقول هذه ظاهرة اجتماعية خطيرة. لا، فلذلك نحن نحاول الآن أن نحن الآن يكون في إجماع عندنا من مختلف النخب في داخل حضرموت.
4: دكتور عبد الله، دعنا نتحدث أيضا في زاوية أخرى ربما تكون مهمة، وهي تعترض كل عمل مؤسسي، كل عمل علمي. التحديات التي تواجه العمل التنموي والمجتمع في حضرموت، وأيضا أنتم ما هي التحديات التي واجهتموها الآن منذ انطلاقة المركز، وكيف تعاملتم معها؟
3: حياكم الله يا أخي الكريم. التحديات أول ما أقول بشكل عام بالنسبة للمجتمع اليوم الذي يعني في الجوانب التنموية، أقول كمراكز كمنظمات وغيرها، موضوع التمويل اليوم. يعني اليوم التمويل من الجوانب المهمة جدا في كل الجهات،
4: والمؤرقة أيضا الواجهة. والمؤرقة كذلك أيضا
3: يعني جدا يعني كواقع فعلا المؤرقة لكل بل مواقع اليوم عرف منظمات وصلت صبحت عدد الموظفين. البعض الآن بدأ يكون بس عنده تعاقدات على حسب البرامج، بدأ يعيد البعض النظر في نفسه تخصصات ومجالات المؤسسة والجمعية والمراكز، أن تكون مهتمة بمجالات كثير لا ركز على مجال واحد. فموضوع اليوم التمويل الآن أصبح مع الظروف الإقليمية، مع الظروف الدولية الآن، في ظل الأوضاع هذه الموجودة، في ظل إمكانيات المحدودة للدولة اليوم، نرى فعلا الجانب الأول هذا الذي يؤرق الآن صراحة المؤسسات والمنظمات والمراكز وغيرها. ولذلك الآن في بدأت حلقات نقاش ورش عمل في آلية يعني عمل آلية إيجاد التمويل، كيف طرق يعني إن احنا نجد الآن التمويل. نحن نتكلم اليوم على التمويل قبل المحلي، ما زال محدود جدا، ما زال كثير من المنظمات والجهات والمراكز معتمدين على الجانب الخارجي. لم أقول نحن الآن ما زال في واقعنا الأصل كناك في أفكار مبتكرة اليوم، في يعني تفكير إبداعي، كيف نحن نجد الآن موارد محلية مساندة للأقصد أنك الجانب التنموي حتى كمان تستمر هذه للمراكز والمنظمات والمؤسسات في عملها وتؤدي رسالتها بالشكل المطلوب.
4: جميل.
3: نحن حقيقة كمان يعني عندنا تحديات موضوع التمويل فعلا، لأن الموضوع المراكز البحثية التفاعل معها محدود جدا يعني من قبل الميتمع. والمراكز البحثية يا سيد الكريم والأستاذ القدير، يعني عندما تشوف في الميتمع اليوم يعني ثقافة المراكز البحثية، أنا زرت حقيقة عدد من الدول في الخارج ونرى أن الموضوع وجود المراكز البحثية هي مساندة صناع القرار
4: وأساس. يا دكتور عبد الله، طبعا نحن نعاني في بلدنا الحبيب مسألة عدم تواجد مراكز بحثية متخصصة في شتى المجالات. نحن نقوم بكثير من الأمور التنموية لكن ليست على أسس بحثية واضحة، فهذه المشكلة. طبعا عرفنا قبل عدة أيام
3: بلحظة ذكرتها مهمة يا أستاذ القدير، هذه فعلا نحن اليوم نتمنى من خلال إذاعة تيون وهذا المنبر المتميز الإعلامي أن تكون رسالة ودعوة كامل للآخرين أن نحن في تأسيس المراكز البحثية وتكون معينة للدولة، معينة للميتمع، حتى فعلا نجد حلول ناجعة كما أشرت يا أخي الكريم لكثير من القضايا. اليوم للأسف اليوم كثير من القضايا تنفق عليها ملايين الدولارات، يعني لكن أحيانا من غير دراسة حقيقية للواقع. نشوف اليوم بالضبط. أزمات في جوانب محددة لكن ما نعرفين إيش بالضبط التشخيص الحقيقي. لا أقول بس إن المجال الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي،
4: كل المجالات،
3: المجال الصحي، كل المجالات
4: صحيح.
3: فأشكرك على هذه الملاحظة، فعلا اليوم نحن بحاجة إلى مراكز بحثية وتساند من الميتمع من الدولة.
4: صحيح. وطبعا هذه المراكز البحثية بعضهم يظنها يعني ليست يعني ذات تكلفة كبيرة، يعني تكلفة يعني يعتبرها تكلفة قليلة جدا، لكن في الحقيقة المراكز البحثية في الدول الأخرى والدول المتقدمة تصرف عليها المليارات والمليارات من الدولارات لعمل بحوث تحدد لهم ما هي هذه المشاكل والعوائق والتحديات. طب دكتور عبد الله، عرفنا يعني قبل أيام توقيع اتفاقية شراكة مع جامعة سيئون، كيف ترون أهمية هذه الخطوة في تعزيز العمل الأكاديمي المرتبط باحتياجات المجتمع؟
3: أحسنت. بالفعل وبناء على تواصل جامعة سيئون كلية التربية الدكتور عمر عبيد سعد عميد الكلية وطرح علينا الموضوع، ونحن بادرنا مباشرة يعني في هناك على اعتبار أن هناك استعداد يعني من قبل المركز هنا في مساهمة في تمويل المشاريع البحثية العلمية بحسب الإمكانيات المتاحة بالنسبة لنا، وتوفير فرص تدريب ميداني للطلاب الكلية في المجالات المتنوعة خصوصا المجال الاجتماعي، والمساهمة طبعا مع الكلية في طباعة ونشر المخرجات العلمية والندوات والبحوث بحيث أن جوانب مشتركة بيننا، وتقديم برامج توعوية من قبلنا وتثقيفية في المجال الاجتماعي في الجامعة من خلال المحاضرات والندوات وورش العمل والفعاليات المختلفة من باب رفع الوعي المعرفي والمجتمعي لدى الطلاب. وكذلك بالنسبة للجامعة حقيقة والكلية أبدو استعدادهم في توفير القاعات والمرافق هناك التعليمية لإقامة الأنشطة المشتركة يعني وفق الإمكانيات المتاحة، وتقديم الاستشارات الأكاديمية والعلمية للمشاريع التي ينفذها المركز. والحمد لله كان قبل يومين في مع رئاسة الجامعة بوجود الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثير رئيس الجامعة وعدد من نواب رئاسة الجامعة وعدد من العمادة، تم توقيع هذا الاتفاقية في ديوان الجامعة بفضل الله عز وجل، وأشكرهم حقيقة يعني كلمة شكر لرئاسة الجامعة ولهذه الجامعة والعريقة اليوم في وادينا الحبيب التي أصبح اليوم منبر متميز في مجال تعليمي وأصبحت ذات أثر وأعطت إنجاز نوعي خلال فترة قياسية 8 سنوات. اليوم أقول يعني لمس إنجاز عظيم جدا في وادينا الحبيب واحتضان للطلاب والطالبات، بل أصبح اليوم شار لهل البنان برغم الإمكانيات، إلا نحن نجد حقيقة طاقم كبير جدا يشتغل مع رئيس الجامعة ويحاول يوفرون البيئة المناسبة للجانب التعليمي. بفضل الله بعد التوقيع على الاتفاقية هذه مع كلية التربية بإشراف رئاسة الجامعة، أمس تم تنفيذ يعني أولى الأعمال المشتركة مع كلية التربية، وهي إقامة ورشة عمل في قضية الآن وجود يعني الطلاب والإقبال على كليات التربية. هناك مشكلة كبيرة فتبنى كلية التربية النيابة عن كلية التربية بالوطن بشكل عام باليمن ان تكون ايش الاسباب اليوم العزوف وايش الحلول. فتخيل قدموا اكثر من 14 بحث من داخل الوطن ومن خارجه، وكان في تفاعل كبير جدا وحضور السلطة مع الافتتاح ورئاسة الجامعة. فالحمد لله كان المركز روافد حضرموت للدراسات والتنمية هو الراعي الذهبي والدعم في هذه الورشة.
0: دكتور عبد الله، دعني أسألك يعني ربما كاهتمام، يعني يعني ماذا تفتخرون به أنتم في مركز روافد كغيره عن المراكز الأخرى في حضرموت؟ ما الشيء الذي تتميزون به؟
3: حياك الله أخي الكريم. نحن هو اللي تخص اللي عندنا المجال لمركزنا. كنت في لقاء في المكلة في إعداد التنسيقية المراكز البحثية في حضرموت بشكل عام. نتكلم يا أستاذ القدير على يعني ما يقارب 35 مركز بحثي في حضرموت تقريبا، والآن بفضل الله عزيز طرحت فكرنا لعدد المراكز وبدأنا الآن في تنسيقها، يعني يكون لك تنسيق لهذه المراكز كلها، يكون كل واحد يشتغل لحاله.
0: جميل.
3: وهو يعني عمل صح ممتاز، لكن قضية توحيد الجهد، الاستفادة من الخبرات، الاستفادة من التجارب، إبعاد الازدواجية. هذا السؤال وجيه طرحته الآن. بالفعل الأصل كل مركز مع محدودية المراكز اليوم بحضرموت، الأصل كل مركز يركز على جانب حتى يبدع فيه ويقدم شيء للمجتمع.
0: صحيح.
3: فنحن أخذنا يا أخي الكريم يعني موضوع الجانب الاجتماعي وجانب السلم المجتمعي والحفاظ على النسيج الاجتماعي، هذا اللي نحن يعني في مراكز موجودة في الجانب الاقتصادي، الجانب السياسي، الجانب التراثي، الجانب الحفاظ على التاريخ، الجانب أقصد هناك أقصد على اعتبار أنه في مجالات متعددة يعني متنوعة، لكن المجال السلم المجتمعي هذا نحن اللي هو قد يكون المركز يعني تميزنا به يعني وجعلنا أولوية عندنا الآن في المركز هنا كتميز والحفاظ على النسيج الاجتماعي. أقمنا ورشة عمل بعنوان السلم المجتمعي ودوره في المجتمع، ودعينا حقيقة عدد من ألوان الطيف في المجتمع، عدد من الدكاترة، من الأساتذة، من الشخصيات المتنوعة التي مؤثرة في داخل المجتمع. تعالوا يا أخواني نحن نلتقي الآن عندما نتكلم على الدعاء، الدعاء كل في خير بأنواعهم حضروا، عندما نتكلم على أقصدنك التوجهات يعني المجتمعية بشكل عام من قبائل من مشايخ من متعالوا الكل يتحدث، لأن احنا اليوم وصلنا يا أخي الكريم في واقع لازم نجلس مع بعض ونتحاور إيش المشكلة اليوم اللي عندنا. فتصدق يا أخي العزيز عندما التقينا حوالي يمكن 5 ساعات كان نقاش حول موضوع السلم المجتمعي والماذا اليوم في داخل المجتمع، البعض ما يقبل الآخر، والماذا نكتوي ذلك الشحنة في المجتمع، لماذا على المنابر أحيانا يكون في شحن على الآخر، لماذا أقصد أنك أحيانا تكون ترتفع جانب العصبية في داخل المجتمع. هذه الكل ناقشها كل ألوان الطيف أقولك، والكل بل أنا زرت عدد من الشخصيات المجتمعية بأنواعهم داخل المجتمع بتنوعهم داخل المجتمع، الكل يؤكد على هذا الجانب. يعني في اليوم يعني أقول يكفينا تعصبات في مجالات حزبية، مجالات قبلية، مجالات جماعات، إلى متى يعني
0: صحيح دكتور،
3: كل واحد يتألم من الآخر. نريد اليوم الحب ونريد الاحترام المتبادل، نريد القبول بالآخر. هذا حقيقة بالنسبة كمركز يعني روافد حضرموت حاولنا المجال المجتمعي والسلم المجتمعي أن نعطي له اهتمام.
0: دكتور عبد الله، في ختام هذا اللقاء يعني حدثنا أو ضعنا في موقف التطلعات المستقبلية للمركز لتعزيز دوره في خدمة المجتمع، كذلك أيضا رسالتكم التي تودون توجيهها للطلاب والمهتمين بالعمل التنموي.
3: الله يحفظك ربعك، شكرا يا أخي. نحن أقول حقيقة لدينا الآن نحن خطة ولدينا طموح ولدينا أقصد هناك تصور مستقبلي بالتنسيق حقيقة مع السلطة المحلية مثلا بالوكيل يعني الأستاذ جمعان سالمين بارضاع، يعني نشكره بس على اهتمامه، والوكلة كذلك المساعدين في تواصل نحن وياهم، وكذلك حتى السلطة بالمحافظة يعني أطلع على العمل يعني والنشاط بالنسبة للمركز. وكمركز الآن هو ينبثق بتصريح رسمي من وزارة الثقافة يعني وجعلنا هناك رؤى مستقبلية ومشاريع نحن الآن في الإطار وفي تواصل مع من جهات مانحة يعني تكون مساندة إن شاء الله معنا في هذه البرامج. من ضمن المشاريع التي نحن الآن إن شاء الله يعني في طور الإعداد لها والترتيب وكذا يعني تحليل هنا مستوى النزاعات وأثرها على السلم المجتمعي، كيف هذه تكون يعني النزاعات كيف أثرت على السلم الاجتماعي عبارة عن ورشة وحلقة نقاش، وندعي لها جهات مختصة. يعني كذلك هنا عندنا دراسة الإعلام الرقمي، دراسة عندنا في الإعلام الرقمي وأثره على الرأي العام المحلي. وكذلك هناك برامج التواصل الاجتماعي وأثرها على التنشئة الاجتماعية، يعني هذا من ضمن الأشياء. في عندنا هناك على اعتبار أنه كذلك في دراسة عد يعني على اعتبار موضوع دور المرأة في المجتمع وفي مجالات يعني محددة. فكذلك هذه موضوع الورش السلم المجتمعي هذه بتكون لها في عدد من المديريات مرتبينها حتى تصبح ثقافة يعني عامة في داخل المجتمع.
4: جميل.
3: وبعد ذلك ننطلق يعني بقوة إن شاء الله مستقبلا
4: إن شاء الله.
3: لأن احنا طرحنا أهداف استراتيجية تعزيز كما ذكرت التماسك الاجتماعي وبناء السلام وإنتاج بحوث تطبيقية لحلول يعني تكون حلول دائما للمشاريع المستدامة، والنشر الوعي حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وبناء شراكات فاعلة لتعزيز التنمية المستدامة في داخل المجتمع. ورسالتنا الحقيقة اليوم في نهاية هذا اللقاء، أولا نحن اليوم نعيش اليوم حقيقة يعني بشكل عام الأصل يعني معركة وعي، كيف نشر اليوم الوعي بشكل عام في داخل المجتمع. ورسالة أمس كما وجهناها للطلاب والباحثين والأكاديميين بأن نحن الآن لدينا عدد من البحوث في المجال الاجتماعي، نأمل يعني حقيقة أن يتفاعل معنا المجتمع حتى تكون لك دراسات مجتمعية موجودة تعين أهل القرار في اتخاذ أي خطوات قادمة ومعينة للمجتمع، أن يصبح لدينا مجتمع متماسك متعاون مترابط، وأن يسود هناك يعني فعلا المجتمع المحبة والترابط والأخوة والاحترام المتبادل والقبول بالآخر. وأنا متأكد ستكون هناك نقلة نوعية الحمد لله. في بدأت عدد المراكز، عدد المنظمات، الكل مستعد للتعاون في هذا المجال، ونحن أقصد على استعداد. يعني احنا بدأنا الآن مع فريق متكامل بفضل الله عز وجل في المجال الاجتماعي، وأنا دوركم أنتوا أقول دور الإذاعة كمان ودور الإعلام دور كبير.
4: صحيح.
3: جدا. ومعنى المسح حقيقة على الواقع دور طيب جدا وأثره ملموس على الواقع. فلكم كلمة شكر وتقدير واحترام، ونتمنى إن شاء الله من الجميع أن نتعاون جميعا حتى يعني مجتمعنا يعني ينتقل إن شاء الله نقلات نوعية، ونحن إن شاء الله نستلهم المستقبل القادم
4: إن شاء الله دكتور. إن شاء الله دكتور عبد الله، ونأمل لكم كل التوفيق وكل السداد في كل خططكم المستقبلية ومشاريعكم الحالية. كان معنا ضيفنا في هذا اللقاء دكتور عبد الله رمضان باجهام، رئيس مركز روافد حضرموت للدراسات والتنمية. شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لكم، حياكم الله.

0: إذن ما زلنا متواصلين معكم مستمعنا الكرام. الآن ننتقل مباشرة إلى مكتب الزراعة والري للتعرف على أسعار المحاصيل الزراعية. وهناك معنا الزميل إبراهيم السمين. أسعد الله صباحك بكل خير، وماذا لديكم اليوم في أسعار الخضار والفواكه؟
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. أي شلال يا
2: تفضل.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مكتب الزراعة والري بالوادي والصحراء نستعرض لكم أسعار الخضار والفواكه السوق المركزي بسيون كما لوحظ صباح يوم الخميس. الصنف الأول البطاطس سعر السلة 14,000 إلى 20,000 المصدر مارب صنعاء. طماطم سعر السلة 12,000 إلى 30,000 المصدر صنعاء. بصل أحمر سعر السلة 2,000 إلى 5,000 المصدر حضرموت. جزر سعر السلة 12,000 إلى 16,000 المصدر صنعاء. دامية سعر السلة 15,000 إلى 32,000 المصدر حضرموت صنعاء. باذنجان سعر السلة 1,000 إلى 4,000 المصدر حضرموت. كوسة سعر السلة 3,000 إلى 15,000 المصدر حضرموت صنعاء. خيار سعر السلة 4,000 إلى 13,000 المصدر حضرموت صنعاء. بيبار سعر السلة 2,500 إلى 8,000 المصدر حضرموت صنعاء. إسباس سعر السلة 4,000 إلى 10,000 المصدر حضرموت. كوبيش كبير سعر الحدة 2,000 إلى 2,500 المصدر صنعاء. كوبيش صغير سعر السلة 4,000 إلى 7,000 المصدر حضرموت. موز سعر الكرتون 16,000 إلى 17,000 المصدر أبين. مانجو سوداني سعر السلة 13,000 إلى 28,000 المصدر الحديدة. مانجو كلب الثور سعر السلة 15,000 إلى 25,000 المصدر الحديدة. مانجو السمكة سعر السلة 20,000 إلى 35,000 المصدر الحديدة. مانجو تيمور سعر السلة 25,000 إلى 53,000 المصدر الحديدة. ليمون حامض سعر السلة 8,000 إلى 12,000 المصدر حضرموت. بطيخ سعر السلة 7,000 إلى 10,000 المصدر حضرموت. وأخيرا دب أرضي سعر السلة 1,000 إلى 4,000 المصدر حضرموت. نلاحظ ارتفاع في بعض المحاصيل الزراعية مثل الطماطم، أمس كانت من 15,000 إلى 25,000 واليوم من 12,000 إلى 30,000 بسبب قلة العرض في السوق. أيضا الخيار كان أمس من 4,000 إلى 9,000 واليوم من 4,000 إلى 13,000 في ارتفاع 4,000 بسبب قلة العرض في السوق. أيضا الكوسة أمس كانت 3,000 واليوم 3,000 إلى 13,000 واليوم 3,000 إلى 15,000 في ارتفاع 2,000 في السلة بسبب قلة العرض أيضا في السوق. ونلاحظ استقرار في بعض المحاصيل الزراعية مثل البطاطس والبصل الأحمر. هذا وشكرا.
2: شكرا لك إبراهيم على هذه المعلومات الكافية والوافية في السوق. نعم في ارتفاع شوية في بعض المحاصيل، لكن نأمل في الأيام القادمة أنها يعني تنزل إلى الحد الأفضل للشراء، يعني شراء الناس.
1: أيوة، وتكون مرضية للجميع.
2: يعني مرضية للجميع إن شاء الله.
1: أيوة.
2: شكرا جزيلا لك، ونلقاك يوم الأحد بإذن المولى.
1: إن شاء الله.
2: في أمان الله.

0: مع إطلالة كل صباح جديد نرقب الحياة من قريب ونكون معكم في صحبة مفتوحة نرصد فيها كل جديد ومفيد. صبحكم الله بالخير، يأتيكم يوميا على الهواء مباشرة الساعة 9 صباحا. هنا سيئون.
1: سمع من حديث واخباري.
2: يا عبدالوك ما قصرت، انا كنت متابعتها كثير يعني.
3: إذاعة سيئون أنتم.

0: ما زلنا متواصلين معكم مستمعنا الكرام. الآن ننتقل مباشرة إلى مدينة تريم، وهناك معنا الزميل أديب غزال في رسالة مديرية، وهي رسالة مديرية تريم الغنا. إليك أديب.
1: صبحك الله بالخير.
2: مرحبا بكم، كيف حالك؟ طيبين.
1: حياك.
2: يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم زملائنا في اذاعه سيئون في هذه الصباحيه الجميله من هنا من مدينه كريم، حيث نسلط الضوء على ابرز الفعاليات خلال هذا الاسبوع وابرز الانشطه المقامه خلال هذا الاسبوع، حيث دشنا الاستاذ عبد الكريم يكرم بطاط مدير عام مديريه كريم الدورة التأهيلية 21 لحجاج بيت الله الحرام، والتي نظمتها جمعية الدعوة الخيرية بكريم بالشراكة مع جمعية مستقبل لتنمية المرأة. أكد ورحب المدير التنفيذي لجمعية الدعوة الخيرية الأستاذ رشيد بفريد بمدير عام مديرية كريم ومثمنا حضوره واهتمامه بمثل هذه البرامج التوعوية، وأكد أن هذه الدورة تأتي ضمن برنامج سنوي متواصل يهدف إلى توعية حجاج بيت الله الحرام وتثقيفهم وأيضا تثقيفهم وكذلك تأكيدهم حول خدمة بيت الله الحرام وتثقيفهم بحكام ومناسك الحج بما يسهم في أداء الفريضة على وجه الصحيح. وأوضح بن فريد أن الدورة تنفذ على فترتين تشمل فترة خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء، بما يضمن إيصال المعلومات والإرشادات الشرعية والتنظيمية لجميع الحجاج بصورة شاملة وبما يعزز من مستوى الوعي الديني والثقافي لديهم قبل توجههم إلى الأراضي المقدسة. من جانبي أكد مدير عام كريم في كلمته أهمية هذه البرامج التأهيلية التي تسهم في خدمة ضيوف الرحمن من أبناء المديرية، وأيضا أكد على استمرار هذه البرامج بما يعكس روح التكامل المجتمعي والديني في خدمة الحجاج، ومتمنيا لجميع الحجاج حجا مبرورا وسعيا مشكورا. في هذه اللحظات أيضا مستمعي الأعزاء وزملائي، يقام هذا المخيم الجراحي المجاني الثامن لطب وجراحة العيون، حيث يقدم المخيم إزالة المياه البيضاء مع زراعة العدسات وأيضا إزالة المياه الزرقاء وأيضا إزالة ظفرة العين وإزالة الأكياس الدهنية. وطبعا هذا المخيم هو يأتي برعاية من مدير عام مديرية تريم الأستاذ عبد الكريم سما بطاط، وبالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية تريم وتمويل منظمة إيفنجي الأسترالية عبر الرأفة الدولية البريطانية وإشراف مؤسسة الوداد للتنمية. أيضا من جانب آخر، يوم أمس كنا باختتام فعاليات الوفاء للفقيد الأستاذ وشخصية الاجتماعية والرياضية المرحوم عبود عليان رحمه الله، وذلك في أجواء احتفالية وتربوية مميزة، حيث انطلقت الفعاليات لسباق طريق حمل عنوان على خطاك، وبدأ من منزل الفقيد وصولا إلى مدرسة أو ثانوية تريم للبنين الذي كان هو مقرا لإدارته في رسالة رمزية جسدت مسيرته الحافلة بالعطاء والتفاني في خدمة المجتمع وأيضا الطلاب. أيضا تواصلت الفعاليات الافتتاح معرض الصور أثر خالد الذي وثق أبرز محطات حياة الفقيد وإسهاماته التربوية والاجتماعية والرياضية، مستعرضا ملامح من سيرته التي تركت بصمة واضحة في حياة الفقيد وتشجيعا لهم على مواصلة هذا التميز. أكد مدير عام المديرية في كلمته أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات التي تخلد ذكرى الشخصيات المؤثرة، ومشيدا بمناقب الفقيد وأخلاقه العالية، وداعيا الطلاب إلى الاقتداء بسيرته والتحلي بالقيم النبيلة والسلوك الحسن. أيضا الفعالية تخللت عدد من الفقرات المتنوعة التي قدمها طلاب الثانوية، عكست مواهبهم وإبداعاتهم وسط حضور رسمي وتربوي وجماهيري لافت. في لفتة إنسانية أيضا للوفاء وفاء للفقيد، تم التصدق ببرادة ماء صدقة جارية باسمه تعبيرا عن الامتنان لما قدمه من عطاء واستمرارا لأثره الطيب في خدمة المجتمع. طبعا هذه الفعاليات تأتي في إطار تعزيز روح الوفاء والتقدير وربط الأجيال الحاضرة بتير الشخصيات التي أسهمت في بناء المجتمع، وأيضا تركت إرثا تربويا وإنسانيا خالدا. يوم أمس أيضا كانت هناك تتواصل أو واصلت النزولات الميدانية المكثفة بتوجيهات من مدير عام مديرية ريم السيد عبد الكريم سلام بطاطا والمهندس أنور باشعيوث مدير عام مكتب الصحة والصناعة والتجارة بوادي حضرموت والصحراء. واصلت النزولات الميدانية المكثفة التي نفذها مكتب الصناعة والتجارة بمديرية تريم بالتعاون مع لجنة ضبط الأسعار ضمن حملة رقابية شاملة استهدفت الأسواق والمحلات التجارية. وطبعا هدفت هذه الحملة إلى تحقيق الاستقرار في السوق المحلية وحماية المستهلك وضبط المخالفات التموينية والتجارية. وأيضا شملت النزولات متابعة إشهار أسعار السلع والتأكد من التزام التجار بالتراخيص والسجلات التجارية، إلى جانب أيضا مراقبة أي متغيرات سعرية قد تطرأ على بعض السلع خاصة في ظل الظروف الراهنة التي قد تؤثر على حركة وانسياب البضائع. أيضا تم منع بيع الألعاب النارية والمزعجة نظرا لما تسببه من مخاطر صحية جسيمة خصوصا على الأطفال، وأشارت التقارير إلى تسجيل هناك إصابات خلال الأعوام السابقة، منها جروح في العيون وأجزاء مختلفة من الجسم نتيجة استخدام مثل هذه الألعاب النارية. هذه أبرز الفعاليات وأبرز الأنشطة المقامة خلال هذا الأسبوع هنا في مديرية تريم، وكنت معكم أديب غزة.
0: إذن شكرا للزميل أديب غزال، كانت هذه رسالة ضافية وكاملة وشافية من مديرية تريم لأخبار ومناشط السلطة المحلية. شكرا أديب،
2: يعطيك العافية،
0: أهلا وسهلا.

الأعزاء المستمعين، الساعة الآن 10:00، وكما عودناكم ننتقل بكم إلى غرفة الأخبار لنطلع على عناوينها وحالة الطقس وحركة

0: ربما، لكن سنعود للتواصل معه مجددا إلى أن يتم تجهيز الاتصال. هل هو باقي معنا الخط؟ إذن هذه الفقرة ستكون خاصة بزميل توفيق من غرفة الأخبار، يوافينا فيها بأبرز الأخبار المحلية وأخبار أيضا ومناشط السلطة المحلية بمراكزها العليا والمحلية، كذلك أيضا حالة الطقس وكذلك حركة الطيران من مطار سيئون الدولي في هذه النافذة اليومية والتي تأتيكم في العاشرة تماما من كل يوم في برنامج صباحكم الله بالخير عبر إذاعة سيئون. عودنا الاتصال مرة أخرى بالزميل توفيق، إن شاء الله يكون معنا في هذه اللحظات. إذن الزميل توفيق،
1: صباحك الله بالخير أستاذ توفيق.
2: صباح النور، أسعد الله صباحكم زملائي معاد وأحمد والمخرج اليوم أحمد سعيد بزعل. تحية صباحية لكل من استمع لنا في هذا الصباح اليوم الخميس 7 مايو 2026 ميلادية. دائما جولتنا نبدأها بأبرز العناوين في ساحتنا الوطنية والمحلية. دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني يشدد على الدور التنسيقي الهام للأمانة العامة لرئاسة الوزراء كجهاز فني وحلقة وصل بين رئاسة الحكومة وجميع الوزارات ومتابعة عملية تنفيذ قرارات الحكومة في مختلف القطاعات. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي يبحث بالعاصمة المؤقتة عدن مع المدير القطري لمنظمة هاندي كاب الدولية سبل تعزيز الشراكة والتنسيق المشترك لدعم برامج الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخدمات التأهيلية والطبية المقدمة لهم. وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري يؤكد أهمية التحول نحو التنمية المستدامة لقطاع الثروة السمكية باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني. وزير التعليم الفني وتدريب المهني الدكتور أنور المهري يكرم في العاصمة المؤقتة عدن قيادات وكوادر الوزارة في حفل تكريمي بمناسبة عيد العمال العالمي. وزارة الأوقاف الإرشاد تدشن بالتنسيق مع شركة الخطوط الجوية اليمنية أولى رحلات تفويج حجاج بيت الله الحرام للموسم 1447 هجرية عبر مطار عدن الدولي. وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول يناقش في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهندس أحمد التميمي القضايا المتصلة بتنمية الصناعات التعدينية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي في اليمن. في وادي حضرموت وكيل محافظة حضرموت شمريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بربع يشهد مساء أمس الأربعاء اختتام البرنامج التدريبي للمدفوعات التجارية الدولية والآلية الخاصة باللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات والذي يأتي بالشراكة بين غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت والصحراء ومصرف اليمن البحرين الشامل. بمناسبة اليوم العالمي لعيد العمال الأول من مايو في هذه الأثناء وبرعاية وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء جمعان سالمين بربع افتتاح المعرض الترويجي التسويقي 8 لمنتجات المرأة تحت شعار كوني جوهرة بتنظيم من مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت. وكيل وزارة الأوقاف الإرشاد ممثل رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن بالمدينة المنورة الشيخ حسن عبد الله يتفقد جاهزية استقبال الحجاج اليمنيين ومستوى الخدمات المقدمة لهم حتى انتقالهم إلى مكة المكرمة. مدير عام مديرية العبر عامر بن علي الصيعري يناقش مع مدير عام مكتب وزارة السياحة بوادي وصحراء حضرموت علي محمد السقاف والمقدم محمد صالح السقاف مدير الشرطة السياحية بوادي وصحراء حضرموت عدد من القضايا المتعلقة بتنظيم القطاع السياحي وآليات تطوير العمل المشترك بين الجهات الأمنية ومكتب السياحة بما يسهم في رفع مستوى الالتزام وتحسين الخدمات المقدمة للزوار والمسافر.

0: المصريين. جامعة صهيون تشارك في فعالية النشر الإلكترونية لمشروع تطوير مكاتب العلاقات الدولية بالجامعات اليمنية التي عقدت عبر الاتصال المرئي بمشاركة الجامعات اليمنية والشركاء الدوليين، وذلك في إطار دعم جهود التدويل وتعزيز التعاون الأكاديمي، بحضور قيادة وزارة التعليم الفني وتدريب المهني وعمداء الكليات. انعقاد الاجتماع الأول لمجلس عمداء كليات المجتمع لعام 2026 بالعاصمة المؤقتة عدن بمشاركة عميد كلية المجتمع سيئون الدكتور فهمي شعبان فرارة. كوادر مصلحة الجمارك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العليا للأدوية والأجهزة الأمنية المختصة في منفذ الوديعة البري في محافظة حضرموت تحبط محاولة تهريب شحنة كبيرة ومتنوعة من المواد الكيميائية الخطرة والأدوية المقيدة إلى البلاد، كانت مخبأة بطرق تمويه معقدة واحترافية. بمدينة سيئون توقيع مذكرة تفاهم وشراكة إعلامية بين وكالة الأنباء اليمنية سبا بوادي وصحراء حضرموت ومركز مداد حضرموت للبحوث والدراسات الاستراتيجية، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين مراكز الفكر والمؤسسات الإعلامية بما يسهم في خدمة المجتمع ودعم التنمية المعرفية والإعلامية. في أجواء إيمانية سادتها التكبيرات والدعاء، أول فوج من حجاج بيت الله الحرام من أبناء وادي حضرموت يغادرون صباح أمس مدينة سيئون متجهين الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج لموسم 1447 هجرية. الفوج يضم 136 حاجا وحاجة من مختلف مديريات وادي وصحراء حضرموت. اليوم الرابع التوالي تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي في عموم المحافظات المحررة من خلال تنفيذ برامج توعوية وإرشادية مكثفة شملت إقامة المحاضرات والنزول الميداني لتنظيم حركة السير وتوزيع الملصقات والمنشورات التوعوية إلى جانب بث الرسائل المرورية عبر الإذاعات والمتحركة الإذاعة الثابتة والمتحركة وزيارة معارض صور الحوادث. مؤسسة حضرموت تنمية بشرية تكرم بمدينة سيئون طالبات ثانوية سيئون النموذجية للبنات الفائزات والمشاركات في البطولات والمسابقات العربية تقديرا لإنجازاتهن المتميزة التي حققنها على مستوى الوطن العربي. إدارة مدرسة المجد بمديرية رخية تفتتح معرض الإبداع والابتكار البيئي، وذلك ضمن فعاليات أسبوع أثرنا أخضر الذي تنفذه المدرسة بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة والنظافة العامة. الداعية محمد حسين الحبشي يزور جمعية رعاية تأهيل المكفوفين بوادي حضرموت ومدرسة الضياء للمكفوفين للاطلاع على أوضاع المكفوفين والجهود المبذولة في رعايتهم وتأهيلهم، ويؤكد خلال الزيارة إلى أهمية رعاية هذه الفئة والاهتمام بها باعتبارها جزءا أصيلا من المجتمع، داعيا إلى تكثيف الجهود المجتمعية والخيرية لدعم الجمعية والمدرسة وتوفير احتياجاتهما. تلك هي أبرز العناوين التي تم رصدها محليا ووطنيا. نتوجه الآن إلى مطار سيئون الدولي للتعرف على حركة الطيران المدني بمطار سيئون الدولي لهذا اليوم الخميس السابع من مايو. طيران اليمنية على خط القاهرة سيئون القاهرة، حيث من المقرر وصول طائرة اليمنية من القاهرة إلى سيئون في حوالي الساعة الثانية ظهر هذا اليوم، وستغادر مشيئة الله تعالى طائرة اليمنية مطار سيئون الدولي متوجهة إلى القاهرة في حوالي الساعة الثالثة من عصر هذا اليوم الخميس. دائما نتمنى الجميع المسافرين الواصلين والمغادرين بسلامة الوصول. أما الطقس المتوقع خلال الساعات القادمة مشيئة الله تعالى في المناطق الساحلية، هناك طقس صحو إلى غايم جزئيا على السواحل أجمالا. في مناطق الوادي والصحراء والهضاب طقس صحو إلى غايم جزئيا وحار والرياح معتدية السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال. درجات الحرارة العظمى اليوم في مدينة سيئون 40 درجة مئوية، الصغرى 22 درجة مئوية، في مدينة المكلا العظمى 33 والصغرى 26 درجة مئوية. آخر خبر في جولتنا لهذا اليوم، في خبر من تركيا اليوم، يعني في هو شوية غريب طبيب لكنه في تحفيز على زيادة المواليد والسكان. عندهم في ولاية معينة في تركيا الإنجاب ضعيف والسكان قلوا وخافوا أن يكون ما في حد يسكن هذه المنطقة، فقرروا إلى هذه المنحة الجميلة. يقول الخبر في مبادرة غير مسبوقة أطلقت بلدية أو بلدية اسمها كومورو التابعة لمحافظة أوردو في شمال تركيا على ساحل البحر الأسود، أطلقت حزمة حوافز مادية وعينية استثنائية لتشجيع الإنجاب بهدف عكس التناقص في عدد سكان البلدة والتصدي لأزمة تراجع المواليد التي تشهدها تركيا ككل. وكشف رئيس البلدية واسمه يوسف على البرنامج الجديد الذي يبدأ تطبيقه من الشهر الجاري مايو 2026، مؤكدا أن العائلات التي تنجب 10 أطفال ستحصل على سيارة جديدة كليا.
1: يعني عرض مغري،
0: عرض مغري جدا. وأعلن أيضا رئيس البلدية حوافز أخرى إضافية، حيث ستحصل الأسرة التي تنجب 8 أطفال على عمل داخل البلدية لأحد أفراد الأسرة، إضافة إلى دعم مالي يصل إلى 300,000 ليرة تركية. ومن الطفل الثالث فصاعدا هناك مكافآت مالية متدرجة تبدأ ب 50,000 ليرة تركية للطفل الثالث،
1: تصلها مليون ولا كم
0: ليرة للرابع، و 150,000 ليرة للخامس، مع إضافة 50,000 ليرة إضافية لكل طفل.
1: أيوه.
0: لا يعني أي طفل تنجبونه يحصل له 50,000 ليرة إضافة، مش عارف كم.
1: هذا تطبيق توي عم يقول لك يجيب رزقه، يجيب هذا يجيب
0: رزقه. بس ما مش عارف كم الليرة حقهم، هل هي كبيرة 50,000 ليرة؟
1: انكسر
0: يعني يطلع مبلغ كبير من قاعدة الكتابة. صح، حسبها معاذ واحمد، حسبوها
1: والله انت كسرها وجبها.
0: لا لا لا، بقرا الخبر، بكمل الخبر على بال ما نغلق الخبر،
1: كمل على بال ما طلعها.
0: 50,000 ليرة كم تطلع في بالدولار على الاقل، ما بغنى بالريال.
1: 50,000 ليرة تركي يعني،
0: تركي يعني 50,000 ليرة تركي كم تطلع بالدولار فقط. ونكمل الخبر، ويشترط للحصول على المنحة ان تكون العائلة مقيمة في هذه المنطقة، ضروري ان تكون منذ عامين على الاقل موجود في كومورو التركية، وأن تكون الولادات بعد تاريخ 4 مايو 2026، ويتم، وشوف الشرط القوي، ويتم إيداع المكافآت في حساب مصرفي باسم الأم مش بالأب، يعني الأم باسم الأم. وتعاني تركيا الذي يبلغ عدد سكانها حوالي 86 مليون نسمة من انخفاض حاد في معدلات الخصوبة، إذا انخفض معدل الخصوبة إلى قياسات متدنية، وأدى ذلك إلى تباطؤ نمو السكان وارتفاع نسبة المسنين وانخفاض نسبة الأطفال إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1935 ميلادية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذر مرارا من أن هذا التراجع يمثل تهديدا وجوديا لمستقبل البلاد، يعني حولها إلى قضية سياسية. وأطلقت الحكومة التركية أخيرا استراتيجية وطنية لعام 2026-2035 ميلادية لتشجيع الزواج والإنجاب، تشمل دعما ماليا وتسهيلات للشباب. وتأتي مبادرة بلدية كومورو كرد محلي مباشر على تناقص سكان المنطقة، حيث أكد رئيس البلدية لهذه المدينة التركية إن الهدف الرئيسي هو زيادة عدد سكان الحي وتعزيز الحياة الأسرية. فعلا لفتة إنسانية رائعة تدعم العائلات وتخفف العبء الاقتصادي عن الآباء.
1: صحيح.
0: والأمهات. لكن هذا في كومورو، في كومورو في تركيا. كم طلعت يا معاذ؟
1: طلعت
0: 50,000 ليرة.
1: 50,000 ليرة تركي تساوي 1,105 دولار.
0: ما شاء الله.
1: قليل قليل. يعتبر قليل المبلغ، ما هو؟
0: لا لا، مبلغ كبير. أوه، 1,000 دولار يعني كم؟
1: 1,000 دولار يعني باليمني كسر يعني، ما أدري كم بتطلع.
0: تطلع ملايين. تطلع ملايين بالريال.
1: تطلع مليون وشوي.
2: مليون 300 تقريبا.
1: مليون 300 هذا مبلغ قليل يعني بحجم العرض المقدم يعني. لكل لكل الحين 50,000 لكن شوف لكل طفل ولا
0: لكل طفل
1: كل طفل
0: كل طفل
1: خلاص بيب بتخسر اكثر من كذا انت جايب لبن وحبايبه
2: بتخسر اكثر من 1,300,000
0: المهم
2: بعدين بس هم يحنبونك على الكلام هذا
0: تحنيبه
1: المكالفة بعدين
2: لكن شوف لكن كدولة دولة محترمة طبيعة خلابة فيها دولة فيها حقوق يعني هذا ممكن تساعدك يعني
0: على بعدين لي سكانها 86 مليون نسمة وعدهم ايش بغوا 86 مليون
2: هذا يعني بالضبط اليوم كنت اقرأ الفجر برضو كان خبر من كوريا الجنوبية ايضا كوريا الجنوبية نفس الموضوع كان يفكروا انهم يجيبوا يعني يجيبوا نساء من برا ايوه اليوم قالت خبر رسمي يعني
0: استيراد
2: يعني
0: لزيادة على السكان
2: زيادة على السكان عندهم برضو ارتفاع نسبة الكبار السن
0: وقلة الخصوبة
1: شرق آسيا تعاني كثير من هذا الموضوع
0: هي فكرة
2: فكر في الموضوع يا ابو رافت تفكر
0: غريبة
2: في الموضوع
0: غريبة لكن ما هي عندنا نقول هي في تركيا وبلاد تركيا ثقافاتهم ثانية مش
2: لا لا ربما شوف دول اوروبا يعني القارة العجوزة يسموها يعني ربما الان لهم توجه هكذا يعني الان اوروبا اغلبها يعني كبار في السن اكثر من 70% 60% كبار في السن
0: يعني الشباب بالضبط شويه
2: يقولون الشباب عندنا في الوطن العربي ما شاء الله
0: الشباب في الوطن العربي بكثره
2: نعم
0: لكن للاسف هناك الاعمال شويه ما في
2: يشلون اصحابنا منك ماشي مشكله
0: غربة طيب شكرا معالي شكرا احمد نقول لكم جمعه مباركه مقدمه لحد المقبل لنا جوله اخرى
2: باذن الله شكرا
0: توفيق
2: تمام

0: لازلنا متواصلين معكم أعزائنا المستمعين، والآن ننتقل بكم إلى الميدان ورسالة من زميلنا صالح محمد. صبحك الله بالخير.
1: صبحكم الله بالنور والسرور زملائي في الاستوديو، الزميل العزيز أحمد محمد عبد الله فارجة، كذلك زميلي الغالي أبو نور معاذ عباد، وكل الزملاء المرابطين. تحية للمخرج العزيز أحمد سعيد لدى أبو محمد. طبعا زملائي في الاستوديو اليوم، هناك العديد من الفعاليات أقيمت في مدينة سيئون، منها افتتاح المعرض الأسر المنتجة من قبل وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سمين برضاع. ويحتوي هذا المعرض على العديد من منتجات المرأة ل120 مشاركة من مديريتي سيئون وتريم. وطبعا المعرض قامه مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت، طبعا المحامي أحمد عبد الله بحشوان المدير العام أشاد باهتمام مكتب السلطة المحلية بوادي حضرموت، وكذلك أيضا المشاركين في هذا المعرض. وفي هذه اللحظات سيبدأ إن شاء الله الحفل الخاص الذي تقيمه إدارة التربية والتعليم بمديرية سيئون، وهو تكريم عدد من المبرزين في الأنشطة اللطفية والمسابقات التي أقامتها إدارة التربية والتعليم بمديرية سيئون. طبعا في هذه اللحظات بجانبي الأستاذ العزيز محمد محسن بن مرعي العامري مدير إدارة التربية والتعليم. أستاذ محمد، ماذا تريد أن تقول اليوم تنظمون هذا الحدث؟
2: نعم أخي أستاذ صالح، اليوم الحفل الختامي للمسابقة العامة والمسابقة المنهجية التي نظمتها إدارة التربية والتعليم في الشهر الماضي، واليوم حفل الختام لتكريم الفائزين المدارس الفائزة بهذه المسابقة. هذه المسابقة برعاية كريمة من الأستاذ محمد عوض العامري مدير عام مديرية سيئون وتمويل جمعية نبراس، وهي للسنة 15 على التوالي ترعى أو تمول جمعية نبراس هذه المسابقة، فلهم منا يزيد الشكر والتقدير. ونحن اليوم على نهاية هذه المسابقة وتكريم المدارس الحاصلة على المراكز الأولى، تقدم بيزيد الشكر والتقدير للسلطة المحلية بالمديرية مثل الأستاذ محمد عوض العامري ومكتب وزارة التربية والتعليم والأستاذ الدكتور محمد أحمد سلهوم على الرعاية والدعم الدائم لمكتب التربية بالمديرية.
1: طبعا نحن شاكرين لك الأستاذ العزيز محمد محسن بن مرعي العامري مدير إدارة التربية والتعليم. أيضا في هذه اللحظات بجانبي الأستاذ العزيز علوي عيدروس العيدروس المشرف الثقافي بإدارة التربية والتعليم بمديرية سيئون. أستاذ علوي، اليوم تتويج لجهودك الجبارة التي بذلتموها في الأنشطة والمسابقات، ماذا تود أن تقول؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فرصة سعيدة أن اليوم هذا في سعداء بالحفل الختامي للمسابقات المنهجية والعامة التي أدمناها برعاية مدير العام مدير سيئون الأستاذ فاضل محمد أبو العامري، قامتها إدارة التربية والتعليم مدير سيئون الأستاذ المدرسية بتمويل من جمعية نبراس للتنمية، فجزاهم الله جمعية نبراس للتنمية على هذه الرعاية الكريمة للعام 15 المسابقة المنهجية والعامة وعشر سنوات المسابقة العامة. وهذه المسابقات نظامها تمويل يديمها باسم الأنشطة المدرسية لإدارة التربية والتعليم المديرية. من هدفنا من هذه المسابقات المنهجية هو الشريعة ماذا سوية الأفاد العلمية من هذه المسابقة، طبعا كل طالب يحبه ويستفيد من هذه المسابقة واستعداد للامتحانات النهائية وتكرر ماذا سوى خلال الفصل الأول. أيضا المسابقة العامة نقيمها المسابقة العامة قدمناها في زمان نيالات الثقافة الإسلامية والأدب واللغة والتاريخ والجغرافيا والعلوم والأوائل وفي الحيوان وفي النبات. هذه المسابقات هدفنا لحث الطلاب وطلبات على القراءة، لأن القراءة ضعف القراءة في هذه المسابقات يقولون شتى أنواع المعرفة، فالكل يستفيد من هذه المسابقات. فالمسابقة المنهائية للتعليم الثانوي ببنين شاركت 6 ثانويات حضر ثانوية النهضة العلمية المركز الأول في هذه المسابقة وثانوية غرفة المركز الثاني، وفي القسم الأدبي حققت ثانوية الارتقاء الأهلية المركز الأول وثانوية مجودة المركز الثاني. أما التعليم الثانوي بنات والقسم الإنتاج وفبي انتصابات طالبات صف الثالث ثانوي القسم العلمي والعلمي في القسم العلمي تحققت المركز الأول ثانوية باكثير مع ثانوية العلا بإشراك المركز الأول والمركز الثاني ثانوية السيدة خديجة. القسم العلمي للتعليم الثانوي بنات فحققت المركز الأول ثانوية غرفة والمركز الثاني ثانوية باكثير. أيضا تم إدارة المسابقة العامة للتعليم الثانوي أو التعليم الأساسي بيني وبنات. التعليم الثانوي شاركت 6 ثانويات حققت ثانوية غرفة المركز الأول وثانوية الرواد الأهلية المركز الثاني. والتعليم الثانوي بنات حققت ثانوية ملودة المركز الأول للسنة الرابعة التوالي تفوز ثانوية ملودة بالمركز الأول في المسابقة العامة والمركز الثاني ثانوية باكية. أيضا المسابقة العامة وقيمة التعليم الأساسي بيني شاركت 14 مدرسة حصلت مثل مدودة على المركز الأول ومدارس الرتقاء الأهلية على المركز الثاني. أما التعليم الأساسي بنات شاركت 15 مدرسة وحصلت مدرسة الرتقاء الأهلية على المركز الأول ومدرسة السيدة خديجة على المركز الثاني. هذه هي نتائج المسابقات في التعليم الأساسي والثاني مسابقة منهجية والمسابقة العامة. يمكن أن نقدم شكرنا ثاني مرة لجمعية النبراس على دعمهم السخي لنا في هذه المسابقات. لولا يميت نبراس لما كانت هناك مسابقات عامة من هي من هي المدارس الديرس. وإن شاء الله هذا في ميزان حسناتهم. نشكرهم على دعمهم للعملية التعليمية والتربوية في التربية والتعليم الديرس في أبنائنا وطلابنا وبناتنا في هذه المسابقات.
4: إلى أن الأستاذ علوي عيدروس العيدروس بالآن ختاما زملائي بجانب الأستاذ العزيز أشرف عيسى الحدري الأمين العام لجمعية نبراس للتنمية أستاذ أشرف العديد من المجالات ترعونها اليوم ترعون هذا الحقل التربوي التعليمي لمديرية تريم إدارة التربية. ماذا تود أن تقول أستاذ أشرف؟
5: حياكم الله ونشكركم يا أستاذي ونشكر جميع مستمعينكم. ذهبت جمعية نبراس للتنمية وضمن خطتها الاستراتيجية أن تكون رافد أساسي للتربية والتعليم وقطاع التعليم بشكل عام. وهذه المسابقات المنهجية اليوم نحن نحتفل ب 17 سنة في المسابقات المنهجية في مديرية سيئون ودائما نحن سنكون بجانب طلابنا الأعزاء لنكون معهم في التحصيل العلمي الجيد وإضافات تعليمية جيدة. وكما عهدنا من طلابنا في مديرية سيئون دائما متفوقين وسيبقون متفوقين ونبراس بإذن الله ستكونوا معنا معكم على طول بإذن الله تعالى.
4: أستاذ أشرف طبعا بالأمس كنتم في كلية المجتمع اليوم من إدارة التربية مشاريعكم المستقبلية.
5: حياكم الله. طبعا جمعية نبراس لها خطة استراتيجية واضحة وخطة على مدى 5 سنوات والحمد لله رب العالمين. نحن خططنا استراتيجية في هذا العام وفي 5 سنوات المقبلة هي تتركز في قطاع التعليم وقطاع الحماية وأيضا قطاع التمكين الاقتصادي للشباب والفتيات إن شاء الله.
4: نحن شكرنا أشرف ونتمنى لك التوفيق.
5: حياكم الله.
4: طبعا زملائي كان هذا الأستاذ أشرف عيسى الحدري الأمين العام لجمعية نبراس للتنمية متحدثا للإذاعة في هذه اللحظات. وطبعا هنا العديد من الأخوة المسؤولين والعديد من الأخوة هناك بجانب الأستاذ العزيز الأستاذ ماجد الكثيري رئيس قسم الأنشطة بإدارة التربية والتعليم. أستاذ ماجد اليوم كما عودتنا يعني سنويا تقومون هذا الحفل ماذا تود أن تقول؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم هو ختام مسابقاتنا ما مرت به إدارة التربية في الأشهر الماضية لكن أصرينا على إقامة الأنشطة المدرسية وخاصة الثقافية والقرآن الكريم. وبالأمس كنا مع مسابقات القرآن الكريم وانهيناها واليوم معنا مسابقات الثقافية والمسابقات العلمية. طبعا هذه جاءت نتيجة لتكاتف الجهود من قبل جمعية نبراس إلى جانب مدير إدارة التربية والتعليم وكذلك أعضاء قسم الأنشطة الأستاذ علوي والأستاذ بارجة وغيرهم وطبعا قسم التوجيه فتكاتفوا الكل من أجل إنجاح هذه رغم الظروف التي تمر بها المنطقة التعليمية والظروف التي تمر بها مدارسنا ولكن أصروا إلا وإلا أن تدام هذه المسابقات. واليوم نحن إن شاء الله في ختام هذه المسابقات بالتعاون والرعاية من قبل مدير عام مديرية سيئون وكذلك أيضا مع جمعية نبراس التي هي السنة 15 على التوالي وتكون ساند لنا لإقامة هذه الأجمع. شكرا جزيلا لإذاعة سعود، شكرا جزيلا أستاذ صالح على هذه التغطية التي عودتمونا دائما على تغطية فعاليات لكي يرى كل ولي أمر ما يقوم به من أبنائه داخل المدارس.
4: شكرا جزيلا زملائي، هذه تحياتي صالح محمد، أترك الميكروفون لكم في الاستوديو أيها الزملاء.
7: إذن شكرا للزميل صالح محمد، كنت معنا من الميدان في نقل مباشر وحي لهذا النشاط التعليمي بالمديرية، ونحن على بدء المسابقة، ختام المسابقة العامة لمدارس التربية والتعليم بمديرية سيئون. شكرا جزيلا لك.
8: راديو سيئون 89.5 FM.
9: أخي المواطن، حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده، نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما لذلك من تأثير مباشر على السكينة العامة وإثارة للخوف بين المواطنين. إن حمل السلاح في الأماكن العامة سلوك مرفوض ويعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية، وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها لن تتهاون مع أي مخالف، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يعرض أمن المجتمع للخطر. أخي المواطن، التزامك بالنظام مسؤولية، ومساهمتك في حفظ الأمن واجب.
10: السلامة المرورية ليست مادة مدرسية، هي ثقافة تزرع في البيت. علموهم أن الطريق حياة، وأن الالتزام بآداب وقواعد السير هي البطولة الحقيقية. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
11: أخي الشاب في حضرموت، شارك برأيك بسلمية وكن قدوة في الوعي والانضباط، فوعي الشباب هو حصن المجتمع.
12: محفوظ كأنك تأخرت اليوم.
13: سكتي، رحت بسدد فاتورة الماء، حصلت يا رحمة لا إله إلا الله طابور لا له أول ولا آخر مشان يسددون.
12: والله وعندنا وعي ونزاهة يا محفوظ، كل ينبغى بقى يتخلص من اللي عليه ماسك طابور فتسدد الفواتير.
13: عندنا ناس نظاميين يا بنت سعيد، ولا يحبون يأكلون زعق، وما دام الإنسان استخدم الماء يدفع حقه، ولا وضوءه وغسله وصلاته على الله تقبل ولا لا؟ سدد دينك لجل تنام عينك.
14: المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي والصحراء.
15: أخي المواطن، بعد استخدامك لأدوات المجارحة والحلاقة احرص على إحكام إغلاقها قبل رميها
16: لسلامتك وسلامة عامل النظافة من بعدك.
15: مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.

0: مع إطلالة كل صباح جديد نرقب الحياة من قريب ونكون معكم في صحبة مفتوحة نرصد فيها كل جديد ومفيد. صبحكم الله بالخير، يأتيكم يوميا على الهواء مباشرة الساعة 9 صباحا. صبحكم الله بالخير. هنا سيئون.
1: تعال يا محمود، تعال بكلمك.
2: مرحبا بكم مجددا في نافذة الثقافة وفن، في إطار الاهتمام بإحياء الذاكرة الثقافية والفنية والاحتفاء برموز الإبداع. في حضرموت شهدت مدينة الشحر إقامة محاضرة ثقافية فنية بعنوان محمد عبد الله الحداد، لمحات من حياته وفنه، تخللتها مقتطفات من أعماله الغنائية، وذلك بمناسبة صدور ديوانه ساهر الليل.
3: الفعالية نظمها نادي الشحر الأدبي بالتنسيق مع منتدى وادي عمر الثقافي، وقدمها الفنان القدير الأستاذ أنور الحوثري في أمسية جمعت بين الكلمة واللحن، واستحضرت تجربة فنية ما تزال حاضرة في وجدان الجمهور.
2: وللحديث حول هذه الفعالية وأهميتها يسعدنا أن يكون معنا على الهاتف الأستاذ عمر خريص، أمين عام نادي الشحر الأدبي. اهلا وسهلا بك استاذ عمر، وشرفتنا في الاستوديو في هذه اللحظات.
4: مرحبا بكم، الله يسلمكم ان شاء الله يا مرحبا، واشكركم على هذا اللقاء، وتحياتي لكم وتحياتي للمستمعين الكرام،
2: وتحياتنا ايضا للشحر واهل الشحر.
4: الله يسلمكم.
3: بداية أستاذ عمر، ما أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات في تسليط الضوء على رمز فني ورموز فنية، دعنا نقول كالفنان محمد عبد الله الحداد، خاصة مع صدور ديوانه ساهر الليل؟
4: نعم، الحمد لله، نحن في نادي الشحر الأدبي الذي تأسس في 21، وخلال هذه الأربع سنوات كنا ما شاء الله نعمل بجد وانتظام في أحياء هذه الأمسيات الأدبية بالذات والثقافية عامة. نهتم طبعا، أول ما نهتم بها في الأنشطة عندنا بالشخصيات الأدبية السابقة، وهم طبعا جلهم من أساتذتنا الكبار الذين لا نترك ذكرياتهم أو ذكرى لوفاتهم ورحيلهم تروح معها كذا، ولكن نذكرهم وتري أهمية هذه تنظيم الفعاليات كرد الوفاء لما قدموه لنا وللمجتمعهم بشكل عام في داخل حضرموت من العطاء الفني أو الأدبي أو الاجتماعي. ما شاء الله كل هذه العطاءات نرد لها بعض الوفاء وبعض الجميل، نذكرهم بالذات في مناقبهم بشكل عام وما قدموه تفسيره لنا وللأجيال التي ستأتي من بعدنا حتى يكون هذا العالم البارز معروف ومشهور. طبعا نحن الفعالية اللي قبل الأخيرة كان سؤالنا الأستاذ محمد عبد الله الحداد الله يرحمه، هو معروف، شخصية معروفة، ووالده معروف، ووالده الشيخ العلامة مفتي حضرموت الحبيب عبد الله محفوظ الحداد وهو ابنه، ولكن ما كان في يدي الشهرجية، وهناك تعلق في الشعر الشعبي وفي الأغنية بالذات، وكان رمز من رموز الفن في داخل حضرموت بشكل عام، مع أنه كان المحضار الله يرحمه هو كان الطاغي على الساحة، وكانوا الشعراء الباقين هؤلاء كانوا رفاق له، ولا نقول هذا الشهر فيه، ولكن فقط كان الشهر المحضار حتى كانوا أن يتلاتون هؤلاء بقصائدهم وأغانيهم، وذلك في عندنا في داخل الحضرموت هنا بشكل عام وخصوصا في الإذاعات الرسمية كإذاعة المكلة مثلا ولا إذاعة عدن ولا الإذاعات الأخرى. إنها لما تذكر الأغاني تذكر هذا ما تذكر الشعر لهم بالذات أو الملحنين أنا ما تتركهم الأغنية الفلان يغنيها الفنان فلان فلان وخلاص عشان ما راحت أكثر الإرث الفني لهؤلاء الشعراء بالذات والملحنين والموسيقيين غيرهم من الدول راحت ذكروا أساميهم حتى يكون أغلب الناس مجهولين الشاعر طبعا الشاعر هذا محمد عبد الله حداد هو شاعر شاعر أغنية بشكل عام وشاعر شعبي لهم سيدات كثيرة مع بعض الشعراء طبعا من أسان الشاعر المحضار وطبعا سنعرف لكم قادما عن عن عن عنه بإذن الله عن هذا الشاعر محمد عبد الله الحداد هو من مواليد عام 1947 ولد في الديس الشرقية وتعلم في الديس الشرقية ثم انتقل إلى الشحر في دراسة الوسطى ثم انتقل إلى الكويت وكمل الثانوية هناك وأتى إلى الشحر معلما أو أتى إلى الديس الشرقية معلما وثم التحق بجامعة عدن وكان من أول الدفعة اللي تخرجت من جامعة عدن من كلية التربية تخرج بكلاريوس من هناك ما شاء الله واشتغل مدرسا للثانوية في المكلة وثم انتقل بعدها إلى الديس الشرقية يكمل بقية حياته
5: أستاذ عمر
4: هذا كشخصية كمعرفة له والجانب الثاني إنه تعلق بالشعر وبالجانب الغنائي وكان متميزا وكان مشهورا بين أجرانه وأصحابه وجد له كثير من أهل الديس طبعا الشعر الأغلى ذلك اليوم ما كانت فيه تسجيلات إلا تسجيلات الخاصة وهي التي تصل إلى الشاهد الأغنى والشاهد الطرب وكثير من أغانيه ما شاء الله مشهورة ومعروفة منها أغنى هذه سهر الليل التي رناها الفنان مرسى كرام مرسى العام 74 حاتلة أو في السبعينات يعني غناها وسجلها لإذاعة المكلة تسجيل رسمي ما شاء الله وكانت هذه وهي هذا ظهر هذا الأستاذ محمد عبد الله حداد وديوانه الآن اللي صدر كان باجتهاد من تلاميذه منهم الأستاذ أنور الحوصلي هو تلميذ له فرد الوفاء لهذا الرجل وهذه القامة الأدبية والشعرية التي حضرت بها الديس الشرقية حضرت بها حضرموت بشكل عام تم جمع هذا الديوان ساحر الليل وهو أغاني وأشعاره الشعبية الخاصة طبعا غير أشعار المساجلات هذا لم تسجل هذا ولكن باقي هذا اللي ظهر هذا في ساحر الليل هي الأغاني أكثرها و العمل الجديد برضو اللي سووه فيه انهم وثقوا هذه الاغاني والالحان في الموسيقيين وثقوها داخل الديوان منهم التدوين الاستاذ محمد بعامر وغيره منهم ما شاء الله فهذا كان عمل منجز رائع جدا
5: يشكرون عليه استاذ عمر ايضا لو سالتك انا في في في هذا المنحة مدى الإسهام لشركات الشراكات الثقافية مثل التعاون مع منتدى وادي عمر الثقافي في إنجاح مثل هذه الفعاليات وتوسيع أيضا أثرها وخصوصا في مثل هذه الشخصيات الكبيرة
4: نعم هذا كان عمل مميز من هذا الشهر الأدبي أن تعمل شراكة وهو في حقيقة الأمر لم يكن هناك شراكة موثقة يعني فيها اتفاقيات أو شيء لا ولكن نحن كحكمنا كأدباء ومثقفين عامين شبت كيف لنا علاقات خاصة ببعضنا البعض كان في الدين في الشرقية في المنطقة مع الدكاترة مع الساعدين الحمد لله هذا مجتمع حضرمي مجتمع مثل ما أفلك مجتمع مترابط ما شاء الله يعرف لهذا و الشراكة هاي طبعا مفيدة نظام نادي الشحر الأدبي على المصر العمل الثقافي والأدبي في عموم حضرموت بشكل عام
5: نعم نعم.
4: اللي سوانا طبعا هو دعوة خاصة قدمها النادي الأدبي إلى الأستاذ أنور الحوثري، لأنه هو متولي هذا الكتاب وهو اللي برز فيه طبعا، فاستجاب واستجاب وتقدم بنادي بمنتدى وادي عمر الثقافي عنده بن حامي. نعم. وقبلنا هذا طبعا ونسقنا معاه التنسيق الكامل نحن وياه، هو يمثل هذا المنتدى، وكانت ما شاء الله الفعالية فعالية نظيفة، لأنه كانت أفكار الأستاذ أنور برضو أفكار ممتازة، اللي هي منها أنه أحضار موسيقيين خاصين ومتعددين بالاسم فلان وفلان وفلان، وجينا بهم طبعا وحضرناهم، وكانت الأمسية أولا تكلم وتحدث عن الأستاذ محمد عبد الله محمود الحداد، وثم تحدث عن القصائد الغنائية في داخل الديوان، واستعرض كثير من هذه.
5: جميل جدا أستاذ العزيز.
4: جاب أنواع، جاب من هذه الأغاني أنشدها وغناها داخل القاعة، وهذه طبعا لأول مرة كانت تحصل، ولأن شيء وجدناه شيء جذاب ولطيف يقوي هذا المعنى. نحن قبل كده كانت فعاليتين سويناها للمحضار، وده كان إلا في دراسات في شعره، منها الأستاذ صالح الفردي تكلم عن الأغنية وعن العاطفية في حضرموت وعن المحضار بشكل خاص، ودكتور الصياغ برضو أيضا تكلم عن دراسات في الشعر هذا في المحاضرة الثانية كله. طبعا لم نأتي بأي موسيقى داخل هذا، ولكن في هذا كانت موسيقى وكان موسيقيين وحاضرين، وكانت ما شاء الله الحضور واسع، حضور أدبي وثقافي وفني موجودين بشكل عام في داخل هذه المستوى.
5: شكرا جزيلا لك أستاذنا القدير عمر أمين عام النادي الأدبي بالشحر على هذه الإضاءات القيمة حول هذه الفعالية الثقافية الفنية، وعلى جهودكم في تعزيز حضور الثقافة والفن في المجتمع.
4: الله يسلمكم وشكرا لكم جزيلا ومشكورين ومجملين، الله يحفظكم إن شاء الله، وإن شاء الله دائما نكون معكم مشاركين إن شاء الله في أي برامجكم. الله يسلمكم
5: بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا.
4: الله يحفظكم.

إذن ما زلنا متواصلين معكم أيها الأحبة في هذا البرنامج وقد أوشكنا على الختام. وهذه رسالة وصلت لنا من متابع وزميل البرنامج المتابع باهتمام دائما خميس طيب لكمان من مديرية القطن، وقد أرسل لنا هذه الرسالة. قال فيها: نمضي في الحياة حاملين أحلامنا الصغيرة، نزرع الأمل في الصباح ونؤمن أن بعد العسر يسرى، وأن كل باب أغلقه القدر يفتح لنا بابا آخر لم نكن نراه. أجمل ما في الحياة أنها تمنحنا فرصة جديدة كل يوم لنحب أكثر ونسامح أكثر ونبدأ من جديد بقلب أكثر حكمة. إذن كانت هذه رسالة من الزميل والمتابع للبرنامج دائما باهتمام خميس طيب لكمان من القطن. كذلك أيضا يبعث سلامه وتحياته لطاقم العمل في الإذاعة ولمدير عام الإذاعة هدار محمد الهدار، وهي فرصة له أيضا في هذه الرسالة أن نجدد الشكر له على متابعته واهتمامه دائما عبر برنامج صباحكم الله بالخير وبرامج الإذاعة الأخرى الذي يتواصل معنا دائما فيها. شكرا خميس.

0: إذن في هذه اللحظات نصل وياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صبحكم الله بالخير.
1: إن شاء الله نأمل لكم وقتا ممتعا قضيتموه معنا في هذه الحلقة. نقول لكم جمعة مباركة مقدما ونأمل لكم إجازة طيبة. كان معكم محدثكم أحمد بارجا
0: ومعاذ بعباد وأيضا الزميل المنفذ على الهواء مباشرة الزميل أحمد بزعل.
1: في أمان الله
0: لا أحد إن شاء الله أحمد
1: بإذن المولى.
0: السلام عليكم.
1: في أمان الله.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحكم الله
2: بالخير.
1: لقاء يومي مفتوح
2: نعيش فيه معكم
1: لنرصد كل جديد ومفيد
2: ونتعرف على كل ما يهم الوطن والمواطن.
1: صبحكم الله بالخير.
2: دعوة لتكاتف الجهود
1: والعمل بروح الفريق الواحد.

إذاعة الجمهورية اليمنية من سيئون وساعتنا الآن في استوديو الإذاعة تشير إلى تمام 11 صباحا. نحييكم من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية ونقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية الأولى لهذا اليوم، يقرأها سعيد بالعجم، والبداية بالعناوين. وكيل محافظة حضرموت يشهد اختتام البرنامج التدريبي للمدفوعات التجارية الدولية. المدير العام لمديرية القطن يطلع على فعاليات أسبوع المرور العربي. المدير العام لمديرية العبر يناقش مع مكتب السياحة والشرطة السياحية بوادي حضرموت تعزيز العمل السياحي بالمديرية. الأنباء بالتفصيل من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية. شهد وكيل محافظة حضرموت شؤون مديريات الوادي والصحراء جمعا سالمين برباع مساء أمس اختتام البرنامج التدريبي للمدفوعات التجارية الدولية والآلية الخاصة باللجنة

التبادل التجاري الدولي ومواكبة المستجدات في الأنظمة المالية والتجارية الحديثة. وأكد وكيل محافظة حضرموت أن هذه الدورة سيكون لها تأثير كبير في دعم وتأهيل الكوادر، خاصة فئة التجار الجدد والمهتمين بدخول مجال الاستيراد والتصدير، ومساعدتهم على فهم الإجراءات والآليات المنظمة لعمليات تمويل الواردات، بما يسهم في تسهيل المعاملات التجارية ورفع مستوى الامتثال للأنظمة المعمول بها. وعبر مدير غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت والصحراء المهندس حسن بطاهر عن سعادته الكبيرة بنجاح هذا البرنامج الذي جاء نتيجة لتوحد الأهداف بين الغرفة ومصرف اليمن البحرين الشامل، مؤكدا أهمية تأهيل وتمكين القطاع الخاص والشركات المنتسبة للغرفة بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال. وفي ختام الفعالية جرى تكريم المشاركين في البرنامج التدريبي وتوزيع الشهادات التقديرية تعبيرا لجهودهم وتفاعلهم خلال فترة التدريب، مؤكدين أهمية الاستمرار في إقامة مثل هذه البرامج التي تسهم في تنمية القدرات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. اطلع مدير عام مديرية القطن رئيس المجلس المحلي عبد اللطيف محمد النقيب على فعاليات أسبوع المرور العربي، مستعرضا البرامج والأنشطة التوعوية المنفذة ضمن الحملة والهادفة إلى رفع مستوى الوعي المروري وتعزيز الالتزام بقواعد النظام السير. واستمع المدير العام من مدير إدارة شرطة السير بالمديرية النقيب صالح مرعي الشبيبي إلى شرح حول الجهود المبذولة لنشر الثقافة المرورية، والتي تشمل تنظيم محاضرات توعوية وتنفيذ أنشطة ميدانية إلى جانب حملات إرشادية تستهدف مختلف فئات المجتمع. وأكد النقيب أهمية تكاتف الجهود بين الجهات المعنية والمجتمع لتعزيز السلامة المرورية، مشددا على ضرورة الالتزام بقوانين السير للحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات. وأشاد بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والمرورية في تنظيم حركة السير وضبط المخالفات، داعيا إلى استمرار تنفيذ مثل هذه الفعاليات لما لها من أثر إيجابي في توسيع الوعي المروري وتحقيق السلامة العامة. حضرت لقاء مبخوت فؤاد الشبيبي رئيس قسم الحسابات بإدارة شرطة السير بالمديرية. ناقش مدير عام مديرية العبر عامر بن علي بلفنا خصعري لدى لقائه مدير عام مكتب وزارة السياحة بوادي وصحراء حضرموت علي محمد السقاف والمقدم محمد صالح السقاف مدير الشرطة السياحية بالوادي والصحراء عددا من القضايا المتعلقة بتنظيم القطاع السياحي وآليات تطوير العمل المشترك بين الجهات الأمنية ومكتب السياحة بما يسهم في رفع مستوى الالتزام وتحسين الخدمات المقدمة للزوار والمسافرين. وشهد اللقاء اجتماعا بمالكي الفنادق والمنشآت السياحية، جرى خلاله استعراض آليات العمل والالتزام بالعمل واللوائح والأنظمة المنظمة للنشاط السياحي، إلى جانب مناقشة أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع والعمل على إيجاد المعالجات المناسبة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات السياحية والإيوائية بالمديرية. حضر اللقاء مدير مكتب الأمن بالمديرية عبد الله التميمي ومدير مكتب السياحة بمديرية العبر عبد الله بن شرمان. في سياق متصل قام مدير عام مديرية العبر بمعية
مدير

0: عام مكتب وزارة السياحة ومدير الشرطة السياحية بتفقد عدد من الفنادق والمنشآت السياحية بالمديرية بما فيها المنشآت الواقعة بمنفذ الوديعة للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة والتأكد من مدى الالتزام باللوائح والأنظمة والقوانين المنظمة للعمل السياحي. جرى بوادي بن علي بمديرية شبام افتتاح مشروع منظومة الطاقة الشمسية في مشروع مياه موشح الخيري بتمويل من مؤسسة العون المباشر الكويتية وتنفيذ مؤسسة قطرات للتنمية في خطوة تهدف إلى تحسين استدامة خدمات المياه وتقليل التكاليف التشغيلية. وجرى في الافتتاح بحضور الأمين العام لمديرية شبام خالد باجندوح ومدير مشروع مياه موشح الأهلي صالح برك بن حيدرة إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المنفذة والداعمة. ويتضمن المشروع تركيب مضخة بقدرة 45 كيلو وات إضافة إلى 98 لوحا شمسيا مع تنفيذ أعمال سياج لحماية المنظومة بكلفة إجمالية تقدر ب 75,000 دولار. وأكد مدير المشروع صالح برك بن حيدرة أن المنظومة ستسهم بشكل كبير في خفض تكاليف الكهرباء التي كانت تمثل عبئا على المشروع، مشيرا إلى أن خدمة المياه تغطي نحو 23 قرية أو 23 قرية في المنطقة، ما يعزز من أهمية المشروع في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان. من جهتهم عبر القائمون على المشروع يتقدمهم الرئيس الفخري الشيخ محمد رمضان قربان وأعضاء لجنة المشروع عن شكرهم وتقديرهم لمؤسسة العون المباشر الكويتية على دعمها، مؤكدين أن المشروع يمثل نموذجا ناجحا للتعاون بين الجهات المانحة والمنفذة في دعم مشاريع البنية التحتية الحيوية. حضر حفل الافتتاح مدير المالية بمديرية شبام طارق بن سيف الكثيري ومدير مكتب الأشغال العامة المهندس أنور القيسي وممثلو مؤسسة العون المباشر وقيادة مؤسسة قطرات للتنمية ومدير مشروع مياه وادي بن علي الخيري برك عبيد بلسقع وعدد من الشخصيات الاجتماعية. أكد الشيخ سلطان بن زايد التميمي مدير عام مصلحة شؤون القبائل بوادي وصحراء حضرموت أن المصلحة تطلع بدور محوري في تنظيم العلاقات بين المكونات القبلية وتعزيز حضورها ضمن إطار مؤسسي يخدم الاستقرار المجتمعي في المحافظة. وكشف في حديثه لبرنامج صبحكم الله بالخير عبر أثير إذاعة سيئون عن تدشين عملية تحديث البيانات وأصدار البطاقات التعريفية الجديدة للمراجع والشخصيات الاجتماعية وعقال الحارات، وأوضح أن هذه البطاقات مزودة بخاصية الباركود للتحقق من الموثوقية، مما يسهل تواصل هذه الشخصيات مع الجهات الأمنية والعسكرية والإدارية لتنفيذ مهامهم في حفظ الأمن. وأعلن المدير العام للمصلحة عن تبني المصلحة لمبادرة كبرى تتمثل في الصلح العام بين قبائل حضرموت، وهي المبادرة التي تحظى بدعم واهتمام من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت وكذا وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء. وتهدف هذه الرؤية إلى إنهاء النزاعات وقضايا الثارات التي أثرت بشكل مباشر سابقا على الحالة الأمنية، مؤكدا أن المصلحة تعمل حاليا على إعداد التصورات النهائية لإنجاز هذا المشروع عبر الحوار والاحتكام للأعراف القبلية الإيجابية. وحول الصعوبات التي تواجه سير العمل، أشار التميمي إلى أن اتساع الرقعة الجغرافية لمحافظة حضرموت وضعف الإمكانيات المادية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد تعد من أبرز العوائق، ومع ذلك أكد عن وجود تنسيق وشراكات فاعلة مع جهات حكومية ومنظمات مجتمعية تهدف إلى دعم برامج المصلحة وتطوير أدائها المؤسسي. وفي ختام اللقاء وجه الشيخ سلطان التميمي رسالة إلى أبناء حضرموت وقياداتها القبلية، مشددا فيها على ضرورة تكاتف الجميع وتغليب المصلحة العامة لحماية النسيج المجتمعي من المحاولات الخارجية التي تسعى لنشر الفرقة. وأشار إلى أن استقرار حضرموت يمثل ركيزة أساسية للتنمية والرخاء، داعيا إلى استلهام دروس الحكمة والتماسك من الإرث الحضرمي العريق لبناء مستقبل الأجيال القادمة. يذكر أن مصلحة شؤون القبائل تعمل تحت مظلة وزارة الداخلية، وتعد حلقة الوصل المباشرة بين الوجهات الاجتماعية والسلطة المحلية لتعزيز السلم الاجتماعي. جرى بمدينة سيئون توقيع مذكرة تفاهم وشراكة إعلامية بين وكالة الأنباء اليمنية سبا بوادي حضرموت ومركز مداد حضرموت للبحوث والدراسات الاستراتيجية، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين مراكز الفكر والمؤسسات الإعلامية بما يسهم في خدمة المجتمع ودعم التنمية المعرفية والإعلامية. وتهدف المذكرة إلى بناء شراكات استراتيجية تسهم في نشر المحتوى البحثي الرصين وتوسيع نطاق الوصول إلى مخرجات الدراسات بما يعزز الوعي العام ويسهم في صناعة رأي عام مستنير، إلى جانب دعم نشر وتحليل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتضمنت مجالات التعاون تغطية الفعاليات والندوات وورش العمل ونشر الدراسات والأوراق البحثية عبر المنصات الإعلامية وإعداد تقارير ومحتوى تحليلي مشترك يعكس القضايا ذات الاهتمام، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية مشتركة في مجالات الإعلام والبحث وصناعة المحتوى. وقع المذكرة عن وكالة سباء المدير العام عبد الباسط بسوطين وعن مركز مداد حضرموت مدير وحدة الدراسات الميدانية حسن بن عبيد الله. أما المستمعين الكرام فإلى التقرير الأخباري التالي.
1: أشاد وكيل محافظة حضرموت الذي أقامت
2: شهدت مدرسة القرن للتعليم الأساسي للبنات صباح أمس الأربعاء حفلا تكريميا وتوديعيا تزامنا مع نهاية العام الدراسي. تضمن الاحتفاء بعيد المدرسة السنوي وتوديع دفعة طالبات الصف التاسع وسط أجواء مفعمة بالفرح والفخر بحضور عدد من القيادات التربوية والشخصيات الاجتماعية وأولياء الأمور. وحضر الحفل مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية سيئون الأستاذ محمد العامري والمشرف الثقافي بقسم الأنشطة المدرسية بإدارة التربية والتعليم علوي العيدروس، إلى جانب عدد من مدراء المدرسة السابقين ورئيسة قسم تعليم الفتاة بإدارة التربية والتعليم بسيئون الأستاذة سعادة الجوري ورئيسة التوجيه الفني لرياض الأطفال الأستاذة نجلة بحميد ومدير إدارة الوسائل والتقنيات التعليمية بمكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء الأستاذ سهل أبو فطيم وتخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية والإنشادية المتنوعة التي عكست مواهب الطالبات وإبداعاتهن، حيث تميزت الفعالية بتقديم أغنية الكورال شمس الأبطال من أداء طالبات الصفوف الصغرى بالمدرسة، والتي نالت استحسان الحاضرين وتفاعلهم. كما شهد الحفل تكريم 2 من الكادر التربوي بالمدرسة بدروع شكر وتقدير عرفانا بجهودهما وعطائهما في خدمة العملية التعليمية. كما عبرت مديرة المدرسة الأستاذة مانيلا محمد بن طالب في تصريح لإذاعة سيئون بالقول:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم مناسبة عظيمة وعزيزة على قلوبنا في مدرسة القرن للبنات، حيث نكرم من أفنوا أعمارهم بخدمة العلم والتعليم وتركوا بصمات لا تمحى في نفوس أجيال متعاقبة، الأستاذ علي حيم الصرهيل والأستاذة وداد عبد النوبي. نسأل الله أن يديم عليهم الصحة والعافية. واليوم أيضا نودع خريجات من طالبات الصف التاسع، فهن في مرحلة أساسية وسينتقل إلى مرحلة ثانوية، نسأل الله لهن التوفيق والنجاح.
2: من جانبها عبرت إحدى معلمات المدرسة في تصريح بالقول:
4: لقد تم اليوم في فناء مدرستنا الحفل السنوي والتوديعي لتلميذات الصف التاسع، وكذلك المتزامن مع ذكرى تأسيس مدرستنا، حيث بدأ الحفل بآيات من ذكر الحكيم تلاها حديث نبوي، ثم فقرات عن التعليم والعملية التعليمية وكلمة توديعية لطالب تلميذات الصف التاسع. نشكر كل من ساهم في نجاح هذا الحفل الكريم.
2: وفي أجواء مليئة بالفرح والمشاعر بين الفخر والوداع عبرت إحدى الخريجات بالقول:
5: أنا الخريجة طيبة أحمد من مدرسة القرن للتعليم الأساسي للبنات. حقيقة تعجز اللسان عن التعبير في هذا اليوم العظيم، فما أجد وصفا لما أشعر به من فرحة غمرتني وغمرت أخواتي الطالبات، حيث أننا أكملنا مسيرة 9 سنين حافلة بالجهد والمثابرة. وفي هذا المكان لا يسعني إلا أن أتوجه بالثناء لكل من كان له دورا لما وصلنا له اليوم، فجزاهم الله عنا خير الجزاء.
2: واختتم الحفل وسط أجواء احتفالية مبهجة عبرت عن روح المحبة والتقدير بين إدارة المدرسة والمعلمات والطالبات، في مناسبة جمعت بين التكريم والوفاء والاحتفاء بنهاية عام دراسي ناجح. من الإعداد والتقديم جليل الكولي، إذاعة سيئون.
0: وبهذا التقرير عن احتفالات مدرسة القرن للتعليم الأساسي للبنات تنتهي نشرة الأخبار الصباحية لهذا اليوم، قرأتها على حضراتكم من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية. في ختامها تذكير بالعناوين: وكيل محافظة حضرموت يشهد اختتام البرنامج التدريبي للمدفوعات التجارية الدولية. المدير العام لمديرية القطن يطلع على فعاليات أسبوع المرور العربي. المدير العام لمديرية العبر يناقش مع مكتب السياحة والشرطة السياحية بوادي حضرموت تعزيز العمل السياحي بالمديرية. شكرا لمتابعتكم وحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي وتحيات المنفذ أحمد بزعل. إذاعة الجمهورية اليمنية من سيئون، مستمعينا الكرام، تحية لكم وإليكم طائفة الإعلانات. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله رمضان سعيد عمر عويض بو أشرف، والد أشرف ومحمد وسعيد وأحمد وأخو يسلم وجمعان وعمر وسالم والمرحوم أحمد. سيكون تشيع الجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الخميس من بيت أخيه المرحوم أحمد سعيد عويض الواقع بمدينة سيئون حي القرن قبلي مسجد النور، والصلاة عليه في مسجد النور بالقرن، والدفن في مقبرة القرن. إن لله وإنا إليه راجعون. يعلن خالد أحمد سعيد سالم بن وليد وأخوانه بأن العزاء للنساء على روح والدتهم المغفور لها بإذن الله تعالى السيل برك سعيد بن عبود سيكون عصر هذا اليوم الخميس في بيتم الواقع بمدينة سيئون حي شحوح شرقي نادي الاتحاد. إنا لله وإنا إليه راجعون. ويعلن أولاد المرحوم الطبيب محمد علي مولى الدويلة بأن العزاء للنساء على روح خالهم عبد الله هادي مولى الدويلة المتوفى بمدينة المكلا سيكون المدخل والعزاء للنساء فقط عصر اليوم الخميس 20 من ذي القعدة الموافقة 7 من مايو في بيتهم الكائن بمنطقة تريس ساحة القلعة قبل مسجد الجلال، وذلك ليوم واحد فقط. إنا لله وإنا إليه راجعون. ويعلن لطفي وغازي أبناء المرحوم صالح كرامة الخديد وأسامة ومحمد وإبراهيم أبناء أخيهم المرحوم فهمي بأنه سيقام ختم مساء اليوم الخميس على روح المغفور له بإذن الله تعالى فهمي صالح كرامة الخديد في مسجد محمد بن عمر بالقرن بعد صلاة المغرب. إنا لله وإنا إليه راجعون. من سيون إذاعة الجمهورية اليمنية قدمت لكم سمعين الكرام طائفة الإعلانات.
6: ما كنت أعرف إن رهف تقدر تنظفه
7: والفوضى وريحة الأكل هل من معين؟

0: أنفقوا برهف.
1: أخي المواطن الكريم، عند مشاركتك في المسيرة السلمية التزم السكينة العامة ولا تنجر خلف الدعوات المجهولة والهدامة.
2: وفرت في الوقود؟ رائع، لكن هل وفرت في الأمان؟ تحويل وقود سيارتك للغاز ليس مجرد توفير، بل هو بمثابة وضع قنبلة موقوتة في سيارتك. مخاطر الغاز لا تمنح فرصة ثانية للحياة. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
3: أخي المواطن، من أجل وطن آمن ومجتمع مطمئن نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما يسببه من إقلاق للسكينة العامة وبث للخوف بين المواطنين. وتحذر لجنة الأمنية بالمحافظة من أن أي مخالفة لهذا التوجيه ستقابل بإجراءات قانونية صارمة. أخي المواطن، التزامك أمان لك ولغيرك، وسلوكك الواعي يحفظ للوطن أمنه.
4: إذاعة سيئون تقدم كلام الناس. كلام الناس حلقات من الدراما الشعبية يجسد شخصياتها
5: زهرة عبد،
6: علي العجمة،
7: سعد سالم.
6: ومن طالع
5: طيب طيب طيب يا هومن، يا تعالوا فتحوا.
8: طيب طيب يا عمنا افتح، يا حي بخالي اطلع اطلع، يا حيا ويا سهلا.
6: ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم.
8: سلام
5: سلام،
6: اخباركم؟
8: ما شاء الله الكيس كان اللي
5: واحد شاهي واحد شاهي.
6: شفتهم
5: شاهي شاهي يا اخوي،
6: كان الشاهي خفي قليل، لا لا تغلظينه.
5: قلني اعرف شاهيك
6: انا اللي بغيت عندها العرس.
5: بغيت بعد السم
6: بعد السماء ما بغيت يعثها لا بشاهي ولا بحنظل حقي.
5: واحد خفيف
6: خفيف الاول خفيف. ما شاء الله، وكان داركم مهد يا جماعه. ترعش وين عيالك المودين ذلك اثنين مع العدوم؟ هاي القصة
5: بس قال شوف
6: في المدرسة وماشي مدرسة.
5: لا لا لا لا، بس قال تحصل لهم حد ماسك تلفون وحد مقابل شاشة.
6: الصغار ذاك ماسك تلفون
5: عام سكوت، هو ذا الصغير
6: الصغنوني ذاك
5: من يوم تشرق هو التلفون لما يناء.
6: أوه.
8: ما سيب حد يا خال،
6: كاك يا ما سيب حد،
8: ما سيب حد. الحرمة كل ما كلمتها قالت كاك يا بغيت نقل حاية، وهو فزعان لا يعكن ماء حار لا يعطيه تلفون
6: تسكن منه
8: ولا يدمى شله وعالقته فكله صيح ورطت أمي. خالص زقر
6: خالص زقر خلّ
8: من دراق يا عم، شوفوا ما هو ريّن
6: بحهم غاريم انتو ثلاث سنين يا أختي، الله يريش زقر ذا ثلاث سنين على الله.
5: شوفهم هادي لا يتهدون
6: مدار مهد،
5: لا يصولقون
6: مدار مهد،
5: يا خير اللي بقع حياة عيب.
6: الحين شوكم ما انتو رايضين أختي شي ذي يريم شوكم تقول
8: لا لا قول لكم ما جو ما هو ريّن.
6: أول أنا سمعت في الإذاعة قالوا انه هذا يسبب مرض التوحد.
5: مرضي؟ مرض
6: التوحد.
8: ايوه
5: حول
8: لا هم على الناس ولا الناس
6: ولا الناس معه،
8: بس مغلى يقابل تلفون
6: ولا شاشه
8: بس
5: اقصدك
6: انت تعطي التلفون قول الحرمه حقك تتبه.
8: وشوفين بعضهم يتكلمون كلامهم اللغه الفصحى، اين ذاهب
6: اين داخل
8: بيت. ايوه بس
6: عاد هاي ما يبالش النت هذا في التلفون يا اختي. أيوة. في مقاطع ما هي ريضه حق ثقل يعني زغرس من 3 سنين شوف اشياء ما عرجوبها
5: يعني المقاطع اذا تتفتح
6: تتفتح هكذا تذلة النتلة ذا يعني شحرة من دخل معدرية فيه يعني تخيلي زغر 3 سنين يفتح ليش التوك توك ويفتح ليش الانستغرام والمقاطع حقه ومقطع ورا مقطع ومقطع ورا مقطع شوف شغلي شوف ها
5: شوف وترعش ذا غبار القصة الصغير
6: شفتيه
5: شوفوا يدخل من لقيله صفحة فيه إذا يقولوا لها
6: عادة صفحة معه
5: اللي ذكرته هو
6: الانستغرام
5: الانستغرام
6: مقيله صفحة
5: صفحة
6: شفت المصيبة
5: أني شفت حقه مقطع روانية يتكلم
6: يقول لا لا لا لا لا عمودة
5: الفلوس وما الفلوس والغبرة ذي الصغيرة شوف آيات تقول لي جدتي
6: أيوة
5: كان لجدتي
6: جدتي من الحباب ليه
5: هاتي فلوس
6: لا حول ولا قوة إلا بالله عاد هاي ثالثة مهمة انت بكره بعد وانت نايمه ولا وانت تمشطين شعراتك ولا شيء عاد يصورون شفت ايش فاهم ذيلا وما يشوفونك العالم كله لا
8: زين طلعون مساكين طلعون بصوات
6: بصوات اصوات ويفتحون الكاميرا ويفتحون الارض الحين كانكم دحين انتم
5: ونحن كل يوم السقال ماسكين تليفونات بالغبره بنتو شوف هالسير ومقالب التلفون كذا
6: شفت المصيبه
5: اكيد نحن مسلسل عندهم
6: مسلسل عند الخلف
8: يشوفون الناس يقول مقاطع ذيلا كل يوم اصحاب لهم ذيلا صنع المحتوى
6: ايوه
5: لا حول
8: اليوم ما قاعد اطبخ كشري اليوم ما قاعد من دراه اليوم فورت لنا حبيض من دراك قاعد شوكه من دراه وفول بس طالي ونشوف
5: ناري بنتك يا قالت لي
6: شبابه
5: صورتش وانت تصلي
6: يا حول شفت يا بوي كنش بدك قلنا فضيحه شوكه
5: وتسقلها عندي طلقني يا حترعي
6: نعم
5: عمري على اخر الزمان
6: المصيبه دحين شو هذه الحياه مهمه السقال الاول بين العقل شيء بيتقفل شوف يا ترى انت بالعيالك
5: نعم. طيب
6: ولقي ابو 3 سنين
5: ونلقي كذا حلا شلنا التلفون صيحه
6: قفلوا النت قفلوا النت وسحبوا التليفون وانت دحين يوم تزقر قدو مجمن قليل بدل ما يعطونه 3 ساعات اعطينه ساعه مشان يتدرج قليل وبعدين خلوه يسرح حزب خلوه يسرح علمه خلوه يسرح شيء اعطوه كره
5: ما ابغى يندر من الدار
6: شو هذه مصيبه
5: قاعد تشوفهم محتوي مقال كذا مقصوف لا دريت بقعة واحد يعرف ان التلفون بيده
6: شفتي ذاك ابو سالمين صاحبنا ابو سالمين معه زقر معار خلاه ابو بلاد معار خلاه ولا صغير وكذا يصيح على قولك ما لا قفل الشاشه صح ولا سحب التلفون منه صح وصفروا الامام برا قالوا له معشي روح وبغلق خلاص
8: في العاب شوفوها العاب في اليوالات يسمونها بجبج من
6: دلوقتي. انا ادري انا الشغلات
8: على
5: صبر ولا
8: لعبه خطيره يعني ما تدخل مراحل فيها الا قالوا لو ما كذاك
6: لا حول ولا قوه
5: الا بالله
6: فرمتوني السقل انتبهوا الله عليكم
5: هذه اللعبه شوفوا ولدك ليل نهار هو وياها ومستوى مستويات قال انا في المستوى ال20
6: ايوه هذا مستوى عادي
8: تدخل مرحله لا
6: اللي مخلق قالوا خريج تكلم مع ناس
8: غرام دايرتها غرام
6: لا بيفصل انا اشوفه بيفصل
5: والحل
6: سحبي التليفونات من الزقر وسحبي النت من الزقر وقفليه وشغلي الزقر بشي ثاني هاتوا له العاب زينه اقولوا دفاتر تلوين
5: اقولوا ذا الحريم يا اخوي كلهن شوفهن على الهرجه ذي
6: بهنون
5: عطيات عيالنا انا شلون اتكلمها
8: ونحن بنقول للناس انتبهوا لعيالكم الاولاد شوفوه الحذر ولا الشياعه
4: كلام الناس كلام الناس حلقات من الدراما الشعبية يجسد شخصياتها
0: زهرة عبد
7: علي العجمة
9: سعد سالم

0: هنا وهناك.
1: معلومات ونغم من هنا وهناك معكم، تجتمع كل ألوان البهجة والسعادة في منوعات. راديو المنوعات يأتيكم مباشرة الخميس عند الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الجمعة عند الساعة 4 عصرا.
2: إلى كل الشباب والرياضيين، إذاعة سيئون تقدم
3: الأهلية البحث عالية بعيدة باتجاه طلبة عامل فايت الفرق وفرق بين مدافعي شمسان العبا حلوة عبد الله واخر برصة غنينة خطيرة الله الله الله الله الله الله الله الله الله
2: عالم الشباب والرياضة. الإعداد والتقديم عوض محمد بافطين.

0: أعزائي الشباب الرياضيين، مرحبا بكم إلى حلقة اليوم الخميس من برنامج عالم الشباب والرياضة. من أخبارنا المحلية، عقدت لجنة العليا للمسابقات يوم الأحد اجتماع الدوري برئاسة رئيس اللجنة الدكتور أبو علي غالب ومشاركة من عامل الاتحاد حسام السنباني عبر الزوم وبحضور أعضاء اللجنة، حيث وقف تمام تقارير مباريات الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى ونتائج المرحلة الأولى من الدور التمهيدي لكأس الجمهورية وأقرت النتائج. كما تم خلال الاجتماع إقرار وترشيح المراقبين الإداريين لمباريات كأس الجمهورية والأسبوع الثاني لدوري الدرجة الأولى، وبعد نقاش مستفيض لأهم ما جاء في تقرير المراقبين والحكام واستنادا للائحة المسابقات للموسم 25-26 أوصت اللجنة بالتالي: فرض غرامة مالية على كل من أهل صنعاء والوحدة صنعاء مبلغ 50,000 ريال حسب المادة 28 الفقرة، فرض غرامة مالية على كل من أزال صنعاء والفتح ذمار مبلغ 50,000 ريال حسب المادة 28 الفقرة د، إيقاف كل من شاكر الجماعي ونبيل البيضاني إداري وحدة صنعاء 5 مباريات وغرامة مالية مبلغ 50,000 ريال لكل واحد منهم حسب المادة 70 الفقرة ألف وباء. 4. إنذار زائد غرامة مالية مبلغ 50,000 ريال لجمهور أهل صنعاء حسب المادة 50 الفقرة ألف لرفع مدعاية إعلانية أثناء المباراة. 5. إنذار زائد غرامة مالية مبلغ 50,000 ريال لجمهور وحدة صنعاء حسب المادة 50 الفقرة ألف نظرا لما حدث من جمهور بعد المباراة من اعتداء على حكام أمانة العاصمة. 6. إيقاف إداري شباب البيضة أحمد حسن الصارطي مبارتين رسميتين وغرامة مالية 20,000 ريال حسب المادة 71 الفقرة ب نظرا لما حدث منه في مباراة فريقه ضد الهلال. 7. توجيه إنذار إلى كل من الإعلاميين محمد الكينعي وصالح الحنبصي المادة 73 فقرة 1. 8. توصل لجنة رفع موضوع مباراة المينا والشرارة إلى لجنة الانضباط بالاتحاد العام لاتخاذ القرار النهائي فيه. ودع اللاعب سلطان شاكر مصدع لاعب نادي سيئون والمنتخبات الوطنية ملاعب كرة السلة بمهرجان اعتزالي في أمسية رياضية وفاء لعطاء امتد 25 عاما أسدل ستار على المسيرة الرياضية الحافلة لأحد أبرز نجوم الكرة في نادي سيون وعدد من أندية حضرموت بعد أن مثل ناديه بكل اقتدار وخاض تجارب مميزة مع عدد من الأندية. في المهرجان الذي حضره رئيس فرع اتحاد كرة السلة بالوادي حضرموت الكابتن محمد عوض خراز وعضو الاتحاد العام وعدد من أعضاء الفرع شهدت الصالة الشهيد علي عبيد ما معبد مباراة اعتزاله، مباراة استعراضية مميزة جمع منتخب حضرموت ومنتخب الوطني. وعبر الكابتن سلطان شاكر اللاعب المحتفى به في كلمته عن بالغ شكري وامتنان لكل من سانده ورافقه طوال رحلته الرياضية. واختتمت الأمسية بتكريم عدد من الجهات التي كان لها الأثر في مسيرة الكابتن وجاء هذا المهرجان، كما حظي الكابتن سلطان بتكريم مكتب الشباب الرياضة وفرع اتحاد كرة السلة ونادي سيئون نادي شعب حضرموت ورابطة نادي سيئون لجانب عدد من الجهات الرسمية والشخصيات الرياضية في لفتة وفاء وتقدير لمسيرة نجم ظل اسمه حاضرا في ذاكرة كرة السلة. تواصل الهيئة الإدارية والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تضامن حضرموت رفع وتيرة الاستعدادات الفنية والبنانية على ملعب الفخيد بارادم بالمكلا ملعب المباراة، وذلك ضمن البرنامج التدريبي المعد لخوض منافسات الدوري اليمني ومسابقة كأس الجمهورية. واستمر الأزرق في تنفيذ وحدات التدريبية المكثفة تحت قيادة المدير الفني الكابتن المصري على فتح الله ومساعد الخضر فضل الصالح بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية قبل ملاقات الجار نادي شعب حضرموت يوم الغد الجمعة. ويسعى الجهاز الفني من خلال هذه التمارين المستمرة إلى تعزيز النهج التكتيكي وتطوير الأداء الجماعي سعيا لمواصلة سلسلة الانتصارات عقب الفوز الافتتاحي المهم الذي حققه الفريق خارج دياره أمام نادي فحمان في محافظة أبين. ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، أمس فاز وحدة صنعاء على شباب البيضة بهدفين دون مقابل، وتعادل اليرموك والسد مارب بهدف لكل منهما. اليوم الخميس سيلعب العروبة مع أهلي صنعاء، بينما تأجل لقاء اتحاد حضرموت والمكلا من اليوم الخميس حتى يوم الغد الجمعة. خسر منتخبنا الوطني للناشئين أولى مبارياته في بطولة آسيا للناشئين تحت 17 سنة والمقامة في السعودية ضمن المجموعة الثالثة، وكان منتخب الإمارات وكوريا الجنوبية قد تهلق بينهما بالتعادل بهدف لكل منهما. يوم الأحد القادم سيلعب منتخبنا الوطني للناشئين مع منتخب الإمارات. أعزائي الشباب الرياضيين، ومن أخبارنا العربية والعالمية، ضمن الدوري المصري الممتاز في جولته التاسعة سيلعب اليوم الخميس طلائع الجيش مع غزل المحلة، حرس الحدود مع زد اف سي، البنك الأهلي مع الإسماعيلي. وفي دوري أدنق الإماراتي لكرة القدم في أسبوع 24 توج العين بالبطولة بعد فوز أمس على الشارقة بخمس أهداف دون مقابل، وتوج بالبطولة قبل جولتين من انتهاء الدوري. وفاز شباب أهلي دبي على النصر بهدفين لهدف، والوصل على الوحدة بثلاث أهداف لهدفين. في دوري روشن السعودي لكرة القدم وفي مباراة مؤجلة من الأسبوع 28 فاز الأهلي على الفتح بثلاث أهداف لهدف. وفي مباراة مؤجلة من الأسبوع 33 سيلعب اليوم الخميس في 9 مساء الشباب مع النصر. في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في إياب نصف النهائي أمس تعادل بايرن ميونخ الألماني مع باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف لكل منهما، وبهذا تأهل باريس سان جيرمان إلى النهائي لملاقات أرسنال بمجموع أهداف 6-5 في الذهاب والإياب. في الدوري الأوروبي في إياب نصف النهائي سيلعب اليوم الخميس أستون فيلا مع مواطنة نوتنغهام فورست في 10 مساء، وفي ذات التوقيت سيلعب فرايبورغ مع سبورتنج لشبونة. وفي الدوري المؤتمر الأوروبي إياب نصف النهائي سيلعب اليوم الخميس كريستال بالاس مع شختار في 10 مساء، ستراسبورغ مع رايفايكانو في 10 مساء أيضا. أعزائي الشباب والرياضيين في الختام تحياتي وتحيات المنفذ، نلقاكم يوم الغد الجمعة بإذن الله تعالى.
1: كنتم مع عالم الشباب والرياضة، الأعداد والتقديم عوض محمد.
2: راديو سيئون 89.5 FM.

0: نرفع إلى مسامعكم الآن أذان صلاة الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. رفعنا إلى ما سمعكم أذان صلاة الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

في عالم المستطيل الأخضر والساحرة المستديرة، بطولات محلية وعربية وعالمية، نواكب أخبارها ونتابعها أولا بأول. عالم الشباب والرياضة يأتيكم الساعة 11:15 صباحا، ويعاد الساعة 12:15 ظهرا.

0: محفوظ كأنك تأخرت اليوم.
1: سكتي، رحت بسدد فاتورة الماء حصلت يا رحمة، لا إله إلا الله، طابور لا له أول ولا آخر مشان يسددون.
0: والله وعندنا وعي ونزاهة يا محفوظ، كل يوم بغى يتخلص من اللي عليه، ماسك طابور فتسدد الفواتير.
1: عندنا ناس نظاميين يا بنت سعيد، ولا يحبون يأكلون زعق، وما دام الإنسان استخدم الماء يدفع حقه، ولا وضوءه وغسله وصلاته على الله تقبل ولا لا. سدد دينك
0: لجل تنام عينك.
2: المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي والصحراء.
3: هنا سيئون. راديو سيئون
4: 89.5 97.96 FM 837 MW.
3: راديو سيئون.
0: تعال يا محفوظ، تعال بكلمك.
1: خير إن شاء الله، خير إن شاء الله يا رحمة.
0: سويت في حقنا الاستمارة؟ عرفت فين القطعة؟
1: سكتي يا بنت سعيد، صدقين يا رحمة إن قطعتنا سقطوها فين؟ ما بصدقين فين؟ ما تصدقين
0: فين؟
1: في حقول المياه، في حقول المياه.
0: أوه، وخلاص ما عاد حصلوا مكان لا حقول المياه؟ قد هلا اليوم حتى المصالح العامة رجعت مستباحة، لا إله إلا الله.
1: ومن يدافع عنها؟ المشكلة من يدافع عنها يا بتسعيد؟ حقول المياه في سيئون وفي تريم ريعة شات من كلها، وبعضهم يا رحمة ما يتورع لو صرفوا له حتى

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي والصحراء.

0: راديو صيحون أنتم.
1: أخي المواطن، إهدارك للماء يعني إهدارك لمستقبل حياتك. المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي. أخي المشترك، تسديدك الفاتورة ضمان استمرارية المشروع وتفاديا للفصل. المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي والصحراء.

0: إيش الكلام اللي يدور بين الناس؟ وكيف بقعة؟
1: بقعة بغت صبر، هموم وايدة ومشاكل زايدة.
2: نلامس همومكم بأسلوب درامي شعبي. كلام الناس يأتيكم الساعة 11:30 صباحا، ويعاد الساعة 2:15 ظهرا. سيئون.

0: إذاعة سيئون تقدم التعليم حياة ونور. التعليم حياة ونور، صحبة أسبوعية نناقش فيها قضايا التعليم ونتعرف من خلالها على الأنشطة والفعاليات في صروح المدارس والثانويات والجامعات. التعليم حياة ونور، يصحبكم فيه إعدادا وتقديما
1: نزار بحميد، محمد أحمد ياسين، وصالح محمد بصالح. التعليم حياة ونور، التنفيذ أيمن مطرح.

حياكم الله أيها الأعزاء الكرام أينما كنتم، طاب اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التعليم حياة ونور. نسعد كثيرا بهذه الصحبة الطيبة معكم، وفي كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نناقش قضية من قضايا التعليم. وها نحن في هذه الحلقة، حلقة هذا الأسبوع، سنكون في موضوع في غاية الأهمية ويشكل أيضا إضافة مهمة في مجتمعنا المحلي وأيضا على المستوى الوطني. سنتحدث عن أهمية أو عن التعليم الشرعي في الجامعات والمعاهد، الواقع والتحديث، كيف هو واقع التعليم الشرعي اللي كان في الأربطة والزوايا والمعاهد، واللي بيقوم بدور كبير جدا في مجتمعنا، وأيضا يوصل رسالة ويمد جسور التواصل مع كثير من الدول الآسيوية من خلال تاريخ الترابط ما بين حضرموت وأيضا تلك الدول في مد جسور هذا التواصل من خلال التعليم الشرعي الذي كان منتشرا ولا زال إلى اليوم في

0: حضرموت أحد ركائز بناء المجتمعات المسلمة. طبعا أحبتنا الكرام، التعليم الشرعي يسهم في ترسيخ القيم والأخلاق وحفظ الهوية الدينية والثقافية. دائما ما نتحدث في برنامج التعليم حيا ونور عن الجامعات، عن التعليم الأكاديمي الحديث المعاصر، عن الثانويات، عن المدارس، لكن اليوم الطرح بيكون مختلف وبيشكل إضافة إن شاء الله مفيدة لنا ولأحبتنا المستمعين في كل مكان، من خلال دور التعليم الشرعي في إعداد الكفاءات العلمية القادرة على توجيه المجتمع توجيها معتدلا ومتزنا. ولربما البعض قد يتساءل أنه في تلك المراحل التي كان فيها التعليم الشرعي التقليدي، إذا صح التعبير، يحتل مكانة واسعة في مجتمعنا، كانت الأمور في غاية الإحسان، في غاية التميز بنسبة عالية، بينما اليوم مع انتشار وسائل التعليم الحديث المختلفة، ولكن نلاحظ هناك انتكاسات، هناك تراجعات، هناك ربما إخفاقات في جوانب الحياة، منظومة الحياة بمجملها، لأننا دائما لا نتحدث عن التعليم بمفرده، نحن نتحدث عن نتائج التعليم في حياتنا وفي واقعنا، فربما هناك مشكلة، ربما بسبب التراجع في التعليم الشرعي ضعفت نتاجات التعليم أو مخرجات التعليم اللي بيأثر في النفس وبيصنع الإنسان قبل العالم. سنكون سعادة جدا في هذه الحلقة بأن نكون في رحابة رئيس الجامعة الوسطية الشرعية الدكتور عبد الله عبد القادر العيدروس، الذي يكون ضيفا عزيزا وكريما معنا في هذا اللقاء. سنناقش معه تفاصيل كثيرة بعد فاصل قصير. وبداية نرحب بكم دكتور عبد الله، أهلا وسهلا. وأيضا أحد الطلاب اللي لهم لمسات كبيرة في واقع الحياة، خريجي هذه الجامعة، لنعكس فعلا أثر التعليم الشرعي ومخرجات التعليم الشرعي كيف هي في واقع حياتنا، نعكس هذه التجربة لكم من خلال أدوار جامعة الوسطية الشرعية في مجال التعليم الشرعي وأيضا نظرتها في الواقع وفي الحياة. فاصل ونعود إليكم.
1: التعليم حياة ونور.

0: قضية الأسبوع. التعليم الشرعي في الجامعات والمعاهد الواقع والتحديث، هذه هي قضية هذا الأسبوع. نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله عبد القادر العيدروس رئيس جامعة الوسطية الشرعية. مرة أخرى نجدد الترحيب، أهلا وسهلا. وأيضا معنا حبتنا الكرام من خريجي هذه الجامعة الخريج رفلي مولانا حسين في من إندونيسيا طبعا، وهو أيضا متخصص في برنامج فقه التحولات، وله تجربة مميزة في الذكاء الاصطناعي واستغلال الوسائل الحديثة. أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا وسهلا. نبدأ معكم دكتور عبد الله في حديثنا عن التعليم الشرعي، طبعا حديث مهم جدا لأنه يرتبط بديننا وبإسلامنا وبشريعتنا. كيف تقيمون أنتم اليوم وأنتم في حقل التعليم في واقع التعليم، واقع التعليم الشرعي اليوم في الجامعات والمعاهد كيف هو؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أشكر إذاعة سيئون على هذا اللقاء الطيب، والذي نسأل الله تعالى أن يكون له أثر ومثمر إن شاء الله تعالى في الواقعنا الذي نعيشه
0: إن شاء الله.
1: من خلال الكلام على العلم الشرعي أو المعاهد الشرعية وأثرها في الواقع المجتمع وفي التنمية المستدامة في داخل المجتمع، سواء كان من الناحية الأخلاقية أو سواء كان من الناحية من ناحية التعامل في الواقع المجتمع، وأثرها أثر هذا في تعاملات الناس، وأثرها في علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى،
0: نعم،
1: وأثرها في أيضا القدرة والمكنة العلمية التي تكون عند الطالب الخريج. اليوم المجتمع عموما يعاني مشكلات متعددة، والمشكلات المتعددة هذه انعكست على التعليم عموما، سواء كان التعليم الشرعي أو غيره من التعليم.
0: التعليم الأكاديمي الحديث يعني.
1: حتى التعليم الأكاديمي الحديث. إشكاليات المجتمع جعلت عزوف كبير من الواقع المجتمع عن التعليم الشرعي بالخصوص. بالمقابل صار نظرة المجتمع أيضا إلى التعليم الشرعي إلى أنه تعليم ما يوصل الإنسان إلى واقع الحياة الذي يريده من حيث المعيشة. فالأب وعلاقته بابنه، وأنه يريد إنه الابن في يوم من الأيام أن يكون له معين في أمور حياته وفي أمور كذا، يقول لك هذا إذا توجه إلى العلم الشرعي أين سيذهب؟ في واقع يرى أنه الكليات الخريجي الشريعة في الجامعات الأكاديمية كثر، والواقع ما يستحمل هذه الكثرة كلها بالكامل، وبالتالي يبدأ الأب يفكر يقول طيب أنت ماذا ستفعل في النهاية؟ ماذا ستكون؟ ستكون مدرس؟ كم ستأخذ؟ يعني من كان بدرجة جيدة ودرسل إلى درجة الامتياز ربما يكون معيد في الجامعة، مشوار أمامه طويل إلى أن يكمل الماجستير إلى أن يكمل الدكتوراه حتى يستطيع بعد ذلك أن يلبي جزء بسيط من احتياجات الواقع الذي يعيشه الأب في داخل الأسرة، وواقع احتياجات المعيشة في الواقع اليوم. فصار الأب يفكر في أن ابنه يذهب إلى تخصصات أخرى التي تأتي له بشيء من الأمور المعيشية يستطيع أن يعيش بها في واقع مجتمعه،
0: ويظن أنها يعني محل مستقبله ووظيفته.
1: يظن أنها محل مستقبله ووظيفته. بالمقابل طبيعة المناهج في داخل المعاهد الشرعية، وأنا أتكلم على المعاهد الشرعية أكثر يمكن أن أتكلم على قضايا على الجامعات الأكاديمية. الجامعات الأكاديمية تراعي في مناهجها أمور متعلقة بالتواصل في داخل المجتمع. الخريج الذي يخرج من داخل الجامعة تمام، تؤهله الجامعة إلى أن يعيش الواقع الذي يعيشه في مشاكله، في إيجاد حلول له، في إنقاذ واقع يعيشه المجتمعات، إخراجه من الواقع السيء هذا إلى الواقع الذي يمكن أن يمشي فيه على مسيرة بمقتضى نصوص القرآن والسنة. تهيئه من خلال عدد من من المقررات الدراسية اللي يتعايش الواقع، سواء كان في النوازل، في قضايا النوازل، في قضايا مقاصد الشريعة، في قضايا القواعد الشرعية، تمام، اللي تجعل من الطالب عنده القدرة وعنده المكنة أن يستطيع أن يستوعب الواقع، ويستطيع من خلال النظر في نصوص القرآن والسنة وكلام العلماء أن يوجد حلول واقعية يعيشها المجتمع. بالتالي يجد الطالب فسحة في الواقع ويجد من يستمع إليه ويجد أماكن يستطيع من خلالها أن يؤدي الوظيفة التي عليه. بالمقابل لو نظرنا إلى المعاهد الشرعية، المعاهد الشرعية مضت على النمط الأبوي القديم الذي يعني يحتاج مننا إلى شيء من النظرة فيه. الآن في واقع احنا في حضرموت في الوادي بالخصوص، يعني المعاهد الشرعية منتشرة بانتشار كبير وواسع. كل معهد له منهجه، له استقلاليته. طيب من يقيم المنهج؟ من يقيم الاختبارات التي تؤدى في ذلك المنهج؟ من يقيم الأستاذ الذي يقوم بتدريس هذا المنهج؟ لأجل أن نصل إلى منتج يكون عنده قابلية لأن يكون معايش للواقع الذي يعيشه. لا تجد المعاهد متفرقة، وكل منهج وكل معهد له منهجه، وكل منهج وكل صاحب معهد يرى بأن منهجه لا يمكن أن يمس بهذه من الأحوال.
0: شيء مقدس يعني خلاص. أيوة. يرى أن هي
1: هذه المشكلة. ويصير بعد ذلك التنافس في داخل فيما بين المعاهد من بينهم وبين، بدلا من أن يكون بينهن اتحاد، بدلا من أن يكون أن يشكلوا رابطة للمعاهد عموما من خلالها يقاس المنهج، من خلالها يقاس الأستاذ الذي يدرس في هذا المنهج، من خلالها يقاس أيضا هذا المنهج ماذا سينعكس على واقع الحياة الذي سيخرج بعد ذلك فيه الطالب. الطالب يخرج من المعهد في بعضهم ما يستطيع أن يعيش الواقع الذي يعيشه، يخرج من المعهد بمعلومات شرعية بعضها بدرجة جيدة وبعضها ربما تكون ضعيفة، فإذا تخيل المجتمع انغمس فيه فتجده بعد ذلك يشتغل في غير الموقع الذي هو ينبغي أن يكون يشتغل فيه وفق التخصص الذي فيه. هذه انعكس بعد ذلك كله على الإقبال على التعليم الشرعي، انعكس على أنه الطالب أول ما يدخل بالنظرة التي نظر إليها الأب واحتياجاته، بالنظرة التي ينظر إليها ماذا سأفعل بعد أن أتخرج، يصير بعد ذلك الطالب يصير لمرحلة إحباط.
0: طالب تؤثر بشكل عام الطالب في سواء كان هنا أو من يأتي مثلا،
1: سواء كان هنا أو من حتى الذي يأتون من الخارج يجدون صعوبات بعد ذلك في الوصول، لأنه حتى في بلدانهم الآن في جنوب شرق آسيا أو في غيرها صارت الدولة تطلب لأجل أن يكون الشخص إمام في المسجد أو يكون خطيب في المسجد أن يكون عنده شهادة أكاديمية. فما يكتفي بمجرد الله
0: طالب صارت الحاجة لذلك ما سأل. وهذا يقودنا مباشرة قبل نروح إلى رفلي مولانا الطالب الخريج، يجعلنا نتساءل معكم أيضا مرة أخرى دكتور عبد الله، اللي هو يعني هذا نريده، يعني التحديث نريده. اللي هو الشهادة الأكاديمية وكذلك الأصالة نحافظ عليها ونطورها. فهل مثلا لدى جامعة الوسطية الشرعية رؤية في هذا الجانب أنها تجمع ما بين الأصالة والتحديث، وخصوصا فيما يتعلق بموضوع مؤسس الجامعة كما أعتقد المفكر الإسلامي الحي بكر عدني بن علي المشهور أنه أكد على مسألة فقه التحولات اللي هو بيمس الواقع وما يدور في الواقع؟
1: نعم، هو شوف عموما التعليم الأربطة فيه ميزة اللي هو التدرج في المقررات الدراسية من الصغير يطلع إلى ما بعده إلى ما بعده إلى ما بعده إلى المرحلة العليا، وسواء كان في جانب الفقه الإسلامي أو في جانب اللغة العربية أو متعلقاتها. الجامعة بحكم الانحصار على مدة معينة 4 سنوات معينة تعطي مفاتيح العلوم في كثير من العلوم، لكن فيها أيضا مزايا اللي هي قضايا التحديث الذي هذا الموجود فيها التي تميزت به جامعة الوسطية من قبل التأسيس. الأربطة التي أسسها العلامة أبو بكر العدني المعالي المشهور التي انتشرت في داخل في واقع المجتمعات وكان لها أثر طيب، هذه الأربطة انبنت على التعليم الأبوي. التعليم الأبوي المرتبط بالعلوم الشرعية ومرتبط أيضا مع العلم السلوك والتربية.
0: إيش تقصده بالتعليم الأبوي؟
1: المقصود بالتعليم الأبوي اللي هو تعليم أخذ السلسلة العلم عن شيخ عن شيخ عن شيخ إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
0: سند يعني.
1: السند في الإسناد، ولأن الإسناد كما يقول العلماء رضوان الله عليهم الإسناد من الدين. تمام. وأنه والإسناد مش مجرد إنه أنا مجرد أخذت عن فلان علم، لا، أنا أخذت عن فلان علم، أخذت عن فلان تربية، أخذت عن فلان سلوك، يعني أخذت عن فلان حتى في كيفية تطبيقه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه ما تأتي بمجرد أن أخذ تعليم عن بعد أو أخذ تعليم بمنصة أكاديمية أو نحو ذلك، الجلوس بين يدي المشايخ كما جلس سيدنا جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبته إلى ركبته, هذا منه معنى من معاني التلقي.
0: فقه لمعنى الحديث ومقاصده.
1: نعم
0: يعني له أبعاد هذا, يعني الجلسة هذه وطريقتها لها
1: أبعاد, لها أبعاد في كيفية تلقي التلميذ عن عن الشيخ. من جهة ثانية كان نهاية المطاف من المؤسس الهبك المشروع الحمد لله أنه أراد أن يربط الأمرين, يربط العلم الأبوي بالعلم الأكاديمي, فاكتملت الصورة, فاستطاع الطالب أن يخرج بعلم شرعي متناسق ومرتبط من الأصغر إلى الأكبر, بالمقابل مع الأخذ بالتحديث, مع الأخذ بإدراك الواقع الذي يعيشه وكيفية معالجة الواقع من خلال النظر في العلوم الشرعية. فجمعت بين الحسنيين مثل ما يقول, الجانب الأكاديمي الذي يخرج به الطالب بشهادة أكاديمية معتبرة في داخل العالم الإسلامي, بالمقابل عنده من الحصانة وعنده من التعليم الأبوي وعنده من إدراكات من العلوم التي من خلالها يمكن أن يدرك الواقع وكيفية معالجات إيجاد معالجات لهذا الواقع.
0: جميل جميل جميل جدا هذه التوضيحات, وجعلتنا نقف مباشرة على مقاصد كبيرة جدا للتعليم الشرعي, وأيضا كيف أنه يجمع ما بين الأصالة والتحديث من خلال ما ذكرتم في جامعة الوسطية والأربطة ودورها في هذا الجانب. نحن الآن أمام نموذج يعني في الواقع, ربما الأخ رفلي مولانا هو طبعا هكذا الأسماء الاندونيسية كذا حلوة ومميزة, ممكن تعطي المستمعين أول من الأخ رفلي مولانا ومن أين وإيش اللي خلاك تجي إلى اليمن؟ السعيد صح السعيد؟ تفضل رفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي رفلي مولانا حسين الفقير, جيت من بلاد اندونيسيا وبالتحديد في بلاد بوغور, هذا معروف هذا بلاد المطر يعني
0: ما شاء الله
2: يعني كل اسبوع لابد يعني يعني يعني
1: في امطار من بلاد المطر الى بلاد الحر.
0: مقارنه قويه هذه. كيف يعني قدرت؟ اكيد الله بنجيب يجي الان اكيد السر يعني
2: يعني الحمد لله يعني جينا من بلاد مطر إلى بلاد حر, لكن حر في الظاهر وإنما خضراء في الباطن إن شاء الله.
0: يا سلام. إذن هذا اللي خلاك ترتاح, أنا في أشياء خضراء تحسبها في البلاد اللي هي التربية والأخلاق والتعليم. تفضل.
2: وطبعا الذهاب إلى بلاد تريم وإلى بلاد اليمن هذا يعتبر أمنية كنت أتمناها في صغار, يعني لما رأيت مثلا نموذج مثل حبيب أمار أنا رأيت فيه روحانية ورأيت فيه سكينة لما رأيت هذا الرجال, ولو كان من شاشة أو من الصورة يعني وكان هل يمكن أني أنا أتسأل نفسي هل يمكن أن أذهب إلى هذا البلاد الكريم يعني. وفجأة جاءت لما تخرجنا من المعهد في إندونيسيا جاءت كذا تسجيل يعني لذهب إلى اليمن, ف سجلنا وكان في اختبار صعب يعني في الفقه, وأنا لم أدرس الفقه ولم أدرس سفينة والنحو ولا غيري من الفنون العلمية إلا في اليمن يعني. وكان الاختبار صعب ولكن الحمد لله تجاوز المسؤول وذهبني اليمن, والحمد لله فقير الآن إلى تقريبا 6 سنوات يعني في اليمن الحمد لله.
0: ما شاء الله. وكان الدافع لك للمجيء لليمن أخذ هذه المنهج اللي أنت معجب به والتربية والأخلاق والتعليم الشرعي,
2: لأن هذا الذي يفقدنا اليوم يعني. كل يوم نرى مثلا العلماء والفضلاء وأهل العلم يكثر في بلادنا, لكن من يستطيع أن نكون أن يجعل قدوة حسنة يعني في كل حركاته وسكناته؟ هذا ربما يعني شيء منعدم أو قليل يعني في بلادنا.
0: طيب في بلادكم يا رفلي اللي هو التعليم اليوم الجامعي الحديث اللي الناس تتجه له, أيوة. وعصر النهضة والتقنيات وهو يقوم بدور كبير طبعا وأثره ملموس يعني في نتاج الواقع. لماذا الاتجاه كان نحو التعليم اللي هو بالصيغة هذه اللي ذكرها الدكتور عبد الله وبالكيفية هذه اللي الأصالة مع التحديث اللي في الجامعات هنا في معهد حضرموت, لماذا لم يكن مثلا اتجاهك إلى أكاديميات هناك في إندونيسيا مثلا؟
2: لأن كان في إندونيسيا كذلك يوجد هناك ماذا فارق يعني بين الدراسة الأكاديمية والدراسة الشرعية ولا يوجد ربط بينهما يعني. لكن لما رحنا إلى الجامعة الوسطية وجلسنا فيه وجدنا أن السيد الحبيب أبو بكر بن المشهور ليس ضد التطور وليس ضد الأكاديميات وإنما يضع كل شيء في موضعه وهذا شيء إيجابي جدا يعني ويحتاج كذلك أن ننشره في إندونيسيا وهذا هذه الثقافة الجميلة
0: لأن البعض يظن أنه هذا ضد هذا وأنه من العكس يعني أنت فهمت الآن من مجيئك هنا إلى حضرموت وجامعة الوسطية أنه تقدر تتوازن ما بين الأمرين
2: وهذا أيوه هذا يمكن بداية قصة ذكر سنائيني كنت في إندونيسيا الأصل إني خبير في الإعلام والكمبيوتر وهذا لما ذهبت لليمن أنا أنوي نفسي إني خلاص أنا بأترك هذا كله وسأتفرق لطلب علم وتتلمذ المشيخاني لكن جئنا والحمد لله الحبيب بكر يشجع على لابد تستخدم الوسائل لابد إني تأسلم الوسائل من أجل خدمة الدين فاستفدنا من هذا عدة مشاريع ومن ضمن هذا الذكاء الصناعي
0: جميل جميل وموضوع الذكاء الاصطناعي من الموضوعات الحديثة وأنت وظفته في جانب مهم في تجربتك من خلال كثير من الأمور اللي بنتعرف عليها صحيح في حاجة مهمة هنا ربما كانت لنا متابعة لها من خلال حضور كبار المسؤولين وإشادتهم هناك في ماليزيا سواء كان أو في إندونيسيا بهذه التجربة تجربة المعاهد والأربطة والزوايا في حضرموت وربما هنا تصريح لأحد كبار وزراء ولاية باهنج بماليزيا الوزير الأول صاحب معالي داتو سري كنا نتابع أخباره البارحة وتكلم بكلام جيد جعلنا أيضا نتوافق في هذه الحلقة لنرصد مثل هذا الحديث المهم حيث أشاد هذا المسؤول الكبير بفعاليات ومراسم توقيع اتفاقية ما بين جامعة القرآن السلطان عبد الله أحمد شاب بمنطقة بمدينة باهنج وجامعة الوسطية بحضرموت اليمن هنا يؤكد جدا على أن هذا الخطاب يمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الأكاديمية والتعليمية الإسلامية ما بين المؤسستين ويقول أيضا على صفحته على جدار صفحته على الفيسبوك ويفتح في الوقت ذاته آفاقا أوسع للتعاون الاستراتيجي في المستقبل هل رفلي أنت تلاحظ قبل ما تجي لرئيس الجامعة تلاحظ أن هناك شغف مثلا من جمهور أو من شباب ماليزيا وشرق آسيا بشكل عام وإندونيسيا نحو هذا التعليم الشرعي بشكل أكثر عن التعليم الأكاديمي الآخر أم أنه مثلا لا نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالتعليم الأكاديمي الحديث يعني
2: طبعا شعب إندونيسي هو شعب مهيئ للبيئة الدينية وخاصة الإسلامية وهذا تكلم عنه السيد الحبيب في عدة كتب منها في كتاب شرق آسيا في مجال فكرة التحولات إن بيئة إندونيسيا بها بيئة مهيئة حتى يعني الديانة المنحرفة يعني لكن فالإقبال للدين هذا موجود بشكل كبير جدا لأنهم يعانون من كما قلنا من فقدان الشعور بالطمأنينة ودائما تأتي الحدث والقلق يعني بسبب تغيرات سياسية وتغيرات اقتصادية فيلتجي إلى علم شرعي بحيث ماذا يستطيع أن يطمئن ما فيهم ما عندهم من هذه الحالة يعني
0: يعني يطمئن نفسه ويثبت نفسه
2: أيوة نفس
0: بهذا,
2: أيوة.
0: بهذا الاتجاه لكن النسبة تعتبر عالية جدا
2: نعم عالية
0: اللي
2: نعم.
0: بيصلوا إلى حضرموت واللي بيدرسوا هناك
2: أيوة.
0: نسب عالية تتجه نحو التعليم الشرعي دكتور فيما سمعت يعني من تصريح وزير ولاية باهنج يعني يعتبر تصريح مهم جدا أن يكون يعني حضور التعليم الشرعي وأيضا في حضوره في ذهن وخلد مثل هؤلاء يشكل ربما اليوم قراءة جديدة أنهم بحاجة إلى تعزيز هذا الدور لأن يكون فعلا دور حقيقي يلبي تطلعات المجتمع يساهم في حل حالة القضايا والمشاكل يبتعد عن الجمود هذا هو سؤالي هل فعلا أن التعليم الشرعي اليوم يستطيع أن يواكب بوسائل حديثة بإمكانات أكثر وليس فقط أن تكون مجرد حلقات في موقع معين أو في قاعة دراسة مغلقة
1: نعم مثل هذا التصريح الذي نسمعه من الوزير في باهنج نسمعه من عدة جهات لها ارتباط بالتعليم الشرعي من وزراء في الدول تدرك بأنه الواقع اللي نحن نعيشه اليوم مرت عليه كثير من التجارب
0: نعم
1: التجارب الرأسمالية والتجارب الاشتراكية والشيوعية ومتعلقاتها
0: نعم
1: والعلمانية والواقع اللي نعيشه أنها أننا نعيش من انحدار إلى انحدار
0: نعم
1: ومن مشكلة إلى مشكلة أكبر. وما أوجدت لنا المنظومات الدولية التي تسمى اليوم سواء كان في الجانب الرأسمالي أو في الجانب الاشتراكي أو في العلمانية
0: نعم نحن نعم ياسين عليك
1: شكرا محمد ياسين
0: حياك الله أوه توافق هكذا غير مقصود
1: اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فصار الـ الـ الـ النظرة الحقيقية اللي تعطينا التكليف الواجب الشرعي اللي نعتقده بأنه الحل الحقيقي إنما هو في شريعة الله سبحانه وتعالى خالدة وأن الله تعالى هو الذي خلق الإنسان وهو الذي يعلم ما يصلحه وما يفسده وأوجد إلينا هذه الشرائع بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم آخرها على أنه من أراد سعادة الدنيا وأراد سعادة الآخرة فإنما هو باتباع منهج الله سبحانه وتعالى. لكن يبقى أن مهمتنا نحن كمسلمين مكلفين بهذا الأمر كيف من خلال شريعة الله سبحانه وتعالى أن نوجد حلول للواقع نقول فيها من مرحلة الذي هو الآن صار عنده جناح المجتمعات صار عنده جناح تماما أنه لا رأسمالية لا علمانية لا اشتراكية عند الحل تمام وأن الحل فيما أراده الله العبد فيما أراد الله هو الذي خلقه وهو الذي يعلم ما يصلحه وما يفسده مهمتنا نحن الآن كيف نعكس هذا من خلال إدراكاتنا لنصوص الشريعة وسواء كان من القرآن أو من السنة وعكسها على منهج على منهج علمي واضح من خلاله يمكن أن نصل به بالمجتمعات إلى ما أراده الله تعالى منه يحققون بها سعادة الدنيا ويحققون بها سعادة الآخرة كان التعليم الشرعي أنا أرى له اليوم المفترض له نمطين النمط المتعلق بالثوابت متعلق بالشريعة واللي هو الإسلام والإيمان والإحسان ما يتعلق بأمر العقيدة ما يتعلق بأمر الإحسان اللي هو علاقة الله سبحانه علاقة العبد بالله سبحانه وتعالى
0: نعم.
1: وما يتعلق بالتكليفات الشرعية
0: التي
1: الواجبات الشرعية بالمقابل
0: هذه ثوابت
1: بالمقابل في هناك نصوص متعلقة في الشريعة الإسلامية جاءت تتحدث عن المتغيرات جاءت تتحدث عن المتغيرات لأجل أن تقول لنا بأن الواقع الذي سنعيشه واقع مليء بالمتغيرات التي تؤثر فيها منهج إبليس بمن هم يتبعونه لأن لك حزب الشيطان فالشيطان ما هو وحده له حزب ومن حزبه من البشر من يتخذهم الشيطان وسيلة لغي الناس هذه المتغيرات تحدثت عنها الشريعة الحبيب بكر المشهور عليه رحمة الله من خلال علم فقه التحولات وإدراك وقراءته النصية مرة ثانية نصوص الشريعة في القرآن وفي السنة أوجد لنا علما من خلاله نستطيع أن ندرك الواقع ومتغيراته وكيف نتعامل به من حيث النص الشرعي يعني ربطنا كيفية التعامل مع متغيرات الواقع من خلال النص الشرعي أي من خلال علاقة العبد بالله سبحانه وتعالى ومنهج الله سبحانه وتعالى وبالتالي الجامعة الوسطية تميزت بهذا فدرست الثوابت الشرعية بعمق ومع تدريسها للثوابت الشرعية بعمق درست التغيرات الموجودة في الواقع من خلال المناهج الوضعية الواقعية في داخل المجتمعات تمام وكيف نظرة الشريعة عليها وكيف نصل من خلال هذه النظرة الشرعية إلى حلول حقيقية نستطيع بها أن ندركها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة هذا الذي جعل من مثل هؤلاء الوزراء يعني ينتبهون إلى أن هناك أمل وأن الأمل الحقيقي إنما هو في الرجوع إلى شريعة الله سبحانه وتعالى وأنه لابد أن ندرك الواقع المتغيرات التي تحدث في الواقع ولابد أن ندرك ما نظرة الشريعة إلى هذه المتغيرات وكيف تتعامل معها حتى نستطيع أن لأن هذه تصير مثل يعني مثل ما نسميه اليوم عفوا أستاذ محمد مثل ما نسميه اليوم مطبات تمام طيب هل نقع في المطب بالتالي ممكن تخرب علينا السيارة وتخرب علينا الدراجة أو ممكن يكون سبب لوفاتنا أو أن نحن ندرك أن أمام المطب وكيفية التعامل
0: معه بحكمه وأيضا نجد أنه ما أشرتم إليه يجعلنا مباشرة نتساءل في سؤال مهم جدا أنه كيف نصدر هذه المعالجات بأي الأساليب
3: اليوم يعني تحدثت عن جامعة الوسطية، ربما هناك أيضا جامعات أخرى تقوم بدور أيضا مكمل لدور جامعة الوسطية، جامعة القرآن الكريم، جامعة الأحقاف تحديدا في كلية الشريعة، قامت مؤتمر مؤخر، وكثير من الجامعات اللي بتأدي دور
1: جامعة الحديث أيضا، جامعة التعليم الإسلامية، كلية التعليم، جامعة الحديث، يعني جامعات متعددة تحتاج إلى أن يبرزوا العلم الشرعي.
3: هل ممكن نقول دكتور عبد الله قبل أتجه بسؤالي للأخ رفلي له في موضوع التجربة في حياة الطلاب الخريجين من جامعة الوسطية، له هل ممكن أنه نقول أنه هذه الجامعات اليوم الحديثة جزء من التحديث ونكتفي به فقط، أم أنه التحديث يحتاج أكثر وسائل لتصدير هذه الحلول وهذه المعالجات بطريقة أفضل في مجتمعنا وفي حياتنا؟
1: وشوف من مهام الجامعات لابد يكون لها وجود في المجتمعات، خدمة المجتمع، وخدمة المجتمع هذه إذا لم تدرك الجامعات أن هناك وسائل حديثة لابد من اتباعها، ولابد من تجديد الوسائل وتحديثها لأجل الوصول إلى المجتمعات إلى ما يتأبوا إليه الناس ويأبوا إليه شريعة الله سبحانه وتعالى، وما يريده الحق سبحانه وتعالى من العبد في الدنيا.
3: طيب بس يعني عفوا إذا قطعتك، المشكلة إنه البيئة المجتمعية والواقع المجتمعي لم يستوعب فكرة إنه يفرغ ابنه للتعليم الشرعي. يعني اليوم اللي في الجامعة الوسطية أو في الجامعات الأخرى في خصوصا في الدراسات الشرعية تجدهم أكثرهم من الوافدين، يعني إن من يستوعب الفكرة من أهل البلاد أنفسهم ويأخذ حتى نقول فعلا إنه الجامعات تخدم المجتمع.
1: هذه تحتاج إلى تكامل بين الإعلام، بين السلطة ودورها في المجتمع، وبين دور الجامعات أيضا في أنها تقنع المجتمعات إلى أنه طالب العلم الشرعي سيكون له مجال في أمور الدنيا وفي أمور الدين.
3: يعني العقبة الأساسية في هذا الموضوع أنه ما يجد لنفسه شيء في المستقبل، يرى
1: يعني أيوة
3: بيهمش.
1: فلما يكون يعني الآن مثلا أنا بعطيك على هذا مثال، شوف مثلا تعامل المصريين مثلا مع عالم الأزهر، المجتمع يحترمه، السلطة تحترمه، الواقع الذي يعيشه
3: يجد فيه فرصة،
1: يجد فيه فرصة. لكن للأسف واقعنا اليوم المجتمع عموما بما في ذلك، يعني سواء كان من حيث الواقع المجتمعي أو من حيث الواقع المعيشي في يعني تقول، أو من حيث الواقع القيادات العليا، أن تقول يكفينا من خريجي العلوم الشرعية، نريد كذا
3: نجي المجالات الأخرى.
1: نعم، وبالتالي يعني انعكس هذا حتى في داخل الجامعات الحكومية أنفسها. يعني كم الآن القبول والتسجيل في القسم الدراسات الإسلامية مثلا بجامعة سيوم، بجامعة حضرموت أو بغيرها من الجامعات، مقارنة
3: حتى في التخصصات الأخرى التربوية مثلا تلاحظ زوف، يعني أيوة في تراجع كبير.
1: أيوة، ولأن الواقع يقول منها مدرس.
3: وبالأمس على فكرة في ندوة يعني تناقش هذه القضية في كلية التربية اللي هو واقع كليات التربية وما هو المستقبل لها، خصوصا في ظل عزوف كبير من الطلاب بعد ما كانت كلية التربية هي الواجهة، يعني تخرج منها صحيح. المعلم والشخصيات اللي اليوم نحن نفخر بها.
1: صحيح،
3: فهذه مؤشرات ربما اشكاليات كثيره ليس فقط في جانب التعليم الشرعي وانما في تخصصات اخرى،
1: في تخصصات كبيره.
3: اذا نحن الان ممكن نقول دكتور، وهذه كلمه جاءت الان او استنباط جاء من خلال حديثي معكم، انه الان التعليم مرتهن بالوظيفه، بماذا سيقدم لي في المستقبل، هكذا صارت الفكره.
1: هذه نظره المجتمع، انه انا اريد ان ادرس الجامعه لاجل ان تتخرج، لاجل ان تتوظف، لاجل ان تاتي لنا بالمال.
3: وهذه نظره واقعيه يعني ولا مجرد بالأسف. يعني كما تقول من حاجه، يعني ما وجدوا
1: واقع حاجه الناس. يعني الان مش نحن نعاني تصرف كثير من الطلاب في المدارس. ليه؟ عدم قدره الاب على كلفة التعليم أو كلفة المواصلات أو بالمقابل يقول لك يا أخي بدل هذا يا أخي روح سجل في المعسكر الفلاني،
3: نعم أو اشتغل لك في عمل مطعم ولا في يحصل لك يعني لأنه يمكن لو جلست فترة طويلة تبحث عن وصلت ما بتلاقي إلا نفس المبلغ وهذا الدخل.
1: يعني فهذه يعني أنا أرى أن يعني المسؤول الأول عن الموضوع هذه واجبات الدولة أمام المجتمع، وجبة الدولة أمام التعليم. المدرس سواء كان في الجانب التربوي أو في الجانب الشرعي هو الأساس الذي تبنى عليه المجتمعات. وهو الذي يخرج الطبيب، وهو الذي يخرج المهندس، وهو الذي يربي الطبيب ويربي المهندس. ما أريد أنا طبيب بلا تربية، ما أريد مهندس بلا تربية يغش الناس أو يؤدي به بعد ذلك إلى أن يبيع ويشتري في الناس. من أين بدايته هذا التدريس سواء كان شرعي أو كان تربوي؟ إذا يهمل التعليم في هذا المجال
3: أو تعليم حديث يعني
1: الأكاديمي،
3: نعم هذا.
1: نعم طيب. إذا أهمل هذا الأمر تصير كارثة كبيرة جدا في المجتمعات.
3: طيب معنا الدكتور عبد الله إذا سمحت لي نتجه إلى الطالب رفلي مولانا. طبعا ذكرت في حديثك لما كنا بنسألك في البداية أنه جيت أنت من بلاد خضراء إلى بلاد قفرة يعني طبعا من ناحية الجو، لكن هي بلادنا خضراء على فكرة، بس تحتاج إلى من يوظف هذه المساحات أكثر لأن تكون مثل اندونيسيا، والأمطار إن شاء الله تجي من ربنا إن شاء الله. رفلي اللي هو موضوع الذكاء الاصطناعي اللي أنت ما شاء الله خضت فيه تجربة، ونحن نتحدث عن التعليم الشرعي الواقع والتحديث، هل هذه التجربة اللي أنت الآن بصددها تساهم في تحديث التعليم الشرعي وإيصاله إلى الشباب بطريقة أفضل من خلال الذكاء الاصطناعي؟ أعطنا فكرة عن تجربتك هذه ونجاحك وتكريم الجامعة لك يوم أمس.
2: طبعا أنشأنا الذكاء الصناعي خاص مثلا بالعلوم الشرعية وبخاصة بعلم فكرة التحولات، هذا نتاج معاناة شخصية، لأن كما قلنا أنا الفقير لم أدرس أساسيات في العلم الشرعي إلا في هذه الجامعة، فكنت أعاني من المشكلة وكنت أشعر بالإحباط لما أشوف صاحبي في نفس المستوى هو قد درس في معهد كم سنوات يعني 10 سنين من أجل أن يقرأ كتاب مش يفهم، يقرأ كتاب بس. فهذا يعني يشكل ماذا بون شاسع يعني بين الطالب المبتدئ والطالب الذي قد درسنا. فاهتمينا بهذا الأمر من أجل ماذا إيصال مادة شرعية بأبسط طرق يعني، وكذلك استخدام الوسائل المتاحة، لأن دائما إذا تكلمنا عن الذكاء الصناعي الغالبية هي من الغرب يعني ومصادر غير موثقة، فدائما بعضهم يعتمد على الذكاء الصناعي كليا ويسأل ويستفتي من الذكاء الصناعي، كما بعضهم يسأل كيف مثلا إذا حصل الحج في شهر رمضان هل نصوم أم ما نصوم يعني، هذا سؤال يعني لكن الذكاء الصناعي يجيب ويظن أنه يفكر. لا، الذكاء الصناعي ما يفكر، هو فقط مجرد عملية حسابية الخوارزمي وهذا يعني
3: أو تجميع.
2: أيوة، لا يرتقي إلى مستوى التفكير والإفتاء يعني، وهذا كان يعني الذي أستشكل. وكذلك الذكاء الصناعي لا يسلم من الخطأ وماذا في المعلومات، فعملنا الذكاء الصناعي خاص بالعلوم الشرعية من كتب علمية موثوقة في عدة فنون، في الفقه، في التفسير وغيرها من الفنون يعني.
3: ويساهم عبر تطبيق معين مثلا في هذا الموضوع. هل في تطبيق معين؟
2: نعم، طبعا تطبيق هذا معروف، عملنا بتطبيق نوتبوك الام، لكن الذي يميز، الذي ربما هذا واحد لم يكن هذا في العالم يعني، الذي خلال بحثي وهذا عملت برمجة معينة من أجل أن يستطيع هذا الذكاء الصناعي يستحضر العبارات مع عزوها إلى المصادر كما هي في النسخ المطبوعة، وهذا يحتاج الكثير من طلبة العلم. وكنت أعاني لما أكتب بحوث مثلا أبحث عن المصادر في المكتبة الشاملة، هذا متعب ومكلف يعني. فإذا سهلنا هذا بالذكاء الصناعي كم سنوفر من الوقت يعني والجهد.
3: وهذا اللي حصل يعني، هذا اللي أنت الآن وفرت جهد أنك تقدم هذه المراجع الموثوقة بطريقة سهلة.
2: أيه.
3: عبر تطبيق رسمي ولا مجرد فقط يعني إيش الآلية؟ إنه هل متاح لأي واحد، هل أي طالب علم تقدر يستفيد منه ولا فقط رفلي بس؟
2: والآن يعني لازال في إطار ماذا؟
3: طبعا المخرج يستمع لك ومهتم بالبرمجيات ويقوم بدور كبير في الإذاعة في هذا الموضوع. فأكيد أكيد بيستفسر أكثر في الموضوع.
2: طبعا أنا لازال في إطار ماذا؟ تجديد
3: والتحديث والتطوير حتى يصل لنا نتائج أفضل.
2: لكن
3: بس هي المبادرة، لكن تفضل.
2: ايه. هذا واحد من المشروع يعني، المشروع الأكبر هي كما قلنا هذا مشروع اسمه أوبن تراث تحت اسمه أوبن تراث.
3: أوبن تراث.
2: إيه مقابل ومعادل لأوبن إيه. هناك أوبن إيه ونحن في الإسلام أوبن تراث يعني.
3: تراث.
2: إيه سيكون نعم ذكاء صناعي خاص بالعلوم الشرعية كذلك من المصادر موثوقة نعم.
3: يعني الآن أنت بتشتغل على حاجة مثل شات جي بي تي مثلاً أو كذا أيوه بتعمل تطبيق خاص وعلى قولهم محرك بحث ذكاء اصطناعي وخاص بالعلوم الشرعية.
2: أيوة نعم إن شاء الله.
3: وتجربة كبيرة.
2: ولا يقف عند هذا الحد بل كذلك نحيي تراث العلماء من محاضرات وهذا مثلاً نعمل ذكاء اصطناعي خاص بالحبيب عمر مؤلف أو مدرب من مؤلفاته ومحاضراته آلاف من محاضراته أو مثلاً شيخ شعراوي وغيره من
3: العلماء الكبار أيوة نعم. في الأمة لخدمه. طبعاً أنت تخصصك يعني في تحولات شرعية منين جبت البرمجيات دي منين جات يعني؟
2: أيوة هذا قصة طويلة
3: لكن اختصرها عشان
2: باختصار يعني كما قلنا في قبل أنا هويتي وخبرتي هو في جانب الكمبيوتر والتقنية في قبل أن أذهب إلى المعهد يعني أو إلى هذه الجامعة.
3: بدراسة ولا برغبة؟
2: رغبة
3: يعني خبرة تجربة ذاتية يعني.
2: عبر اليوتيوب عبر المواقع
3: حلو.
2: بعدين لما ظهر ذكاء صناعي في 2023 تقريبا لما انبهر الناس بالشات جي بي تي وما هذا فلما أتى الفكرة كيف مثلا لو عملنا ذكاء صناعي خاص بعلم فكرة التحولات. لماذا فكرة التحولات؟ لأن أنا وأني شخصيا من هذا العلم من صعوبته وعبارته معقدة يعني من نوعا ما يعني. فعملنا تعلمنا ذكاء صناعي حوالي سنتين وثلاث سنين يعني. أنا عندي مشروع وأنا حتى منعزل عن الناس لا أجلس الأصحاب وهذا من أجل إنجاز هذا المشروع. والآن الحمد لله يعني مثمرة وحتى الدكاترة يستخدم هذا من أجل
3: وكلها بدافع برغبة ذاتية من عندك. يا سلام أيوة. جميل جدا تجربة رائعة اليوم قدمناها لكل متابعي إذاعة سيون وتحية كبيرة لكم الأخ رفلي وإن شاء الله تكلل جهودك كلها بالنجاح إن شاء الله. طيب دكتور عبد الله ونحن نلاحظ أو نرى من خلال هذا المخرج والمنتج من جامعة وسطية وأمامنا أيضا أحد الطلاب الخريجين اللي حققوا المركز الأول في برنامج تلفزيوني شهير في إندونيسيا وطبعا كان ترتيبه يكون معنا اليوم في الحلقة ولكن ربما لظرف خاص اعتذر وغاب عنا أنه يكون مخرج بهذا المستوى يحقق المركز الأول في برنامج تلفزيوني شهير في الخطابة وفي فن الإلقاء في شهر رمضان وعلى مستوى إندونيسيا ويكون من خريجي الجامعة وأيضا الآن الذكاء الاصطناعي والآن لاحظ أن التحديث ما شاء الله موجود يعني
1: الحمد لله نحن نريد مثل هذه النماذج أنها لا تكون في واقع جامعة أو جامعتين أو ثلاث يعني البحث عن تحديث الوسائل في داخل جامعاتنا وفي داخل معاهدنا الشرعية مهم جدا لأجل أن نصل إلى الواقع مثل هذه المشاريع التي ذكرها الأخ رفلي أو مثل المشروع الذي كان مع ماس حبيبي وقدراته على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والوصول إلى المرتبة الأولى مثل هذه المشاريع تحتاج إلى أن تكون موجودة في أكثر من موقع في الجامعات خاصة الجامعات والمعاهد المتعلقة بالعلوم الشرعية لأن من خلالها نستطيع أن نخترق الواقع
3: جميل ويكون فيها هذا الحراك يعني كويس
1: ومن خلالها نستطيع أن نقدم نموذج جديد للمجتمع أننا قادرين من خلال العلوم الشرعية ومن خلال الجامعات الأكاديمية المتعلقة بالعلوم الشرعية أنها قادرة على أن تكون لها وجود أو حضور في المجتمع على مستوى عالمي مش على مستوى محلي ولا على مستوى شخصي ولا على مستوى معهد معين أو جامعة معينة مثل هذه التطبيقات ومثل هذه اللي ذكره أخونا رفلي في فترة من الفترات سيكون متاح العالم الإسلامي كله بالكامل وفي فترة من الفترات سيكون هذا له نتائج على الواقع ينعكس على الواقع المعاش في داخل المجتمعات ربما يستفيد منه حتى العلماء في تقريب النصوص الشرعية عليهم التبني مثل هذه النماذج مثل هذه الأفكار من من من قبل أهل الخير وأهل والدول من خلالها نستطيع أن نصل إلى مراحل جديدة في داخل المجتمعات من خلالها نستطيع أن نقول للمجتمعات أن العلوم الشرعية وأن دراسة العلوم الشرعية لن تكون مغلقة في داخل الحلقات أو تكون
3: بل متحركة
1: متحركة في داخل
3: متحركة فوق الحياة. وهذا أيضا من الأمور المهمة أنه يكون التعليم الشرعي مواكب وأيضا متطور ويجمع الطلاب فيما بين الأشياء الحديثة اليوم. نعم. يعني متخصص في فقه الشريعة ويقدر يتعامل مع الذكاء الاصطناعي حاجة جميلة جدا. ممكن فتح آفاق مثل هؤلاء الطلاب سواء كان لجامعة الوسطية أو غيرها ممن يمتلكون لديهم مواهب تشبيك مثلا مع جهات لديها تخصص في مثل هذه الجوانب حتى يسهلوا موضوع مثل هؤلاء الطلاب مثل ما قلت دعمهم ومساندتهم واحتواء أفكارهم. هل هناك مثلا لديكم تطلعات في تشبيك مثلا مع مؤسسات تقوم بمثل هذه الأدوار لدعم هؤلاء الطلاب؟
1: نعم نحن في طور إنشاء علاقات مع جامعات ليست فقط جامعات شرعية لكن جامعات لها أيضا علاقة بالعلوم الحديثة والتقنيات والآي تي ونحو ذلك اللي من خلالها نستطيع أيضا أن نوضح مشاريعنا ونوضح برامجنا من أننا نريد أن نعمل كذا كذا ومن خلال خبرتكم أنتم في المجال الذكاء الصناعي وفي مجال التقنيات الحديثة كيف نستطيع أن نوظف هذه التقنيات في خدمة شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. فيصير هناك تكامل بين الحداثة وبين الأصالة بين
3: وفي مجالات كثيرة. نعم وفي مجالات كثيرة اللي هو سواء كان في العلوم الشرعية أو في الجانب الإعلامي الإسلامي مثلا بيسهل مثل هذه الأدوار. نعم. بتسهل أشياء كثيرة جدا. سعدنا كثيرا بهذا الحديث معكم حول واقع التعليم الجامعي في جامعة الوسطية الشرعية على وجه التحديد والجامعات بشكل عام من خلال الرؤى والأفكار اللي تبدلنا الحديث حولها وأيضا أشرنا إلى الواقع وإلى جوانب من التحديث في الجانب وفي العلوم الشرعية من خلال هذه النماذج المهمة والملهمة. إذا كان شيء تحب أن تشير إليه دكتور عبد الله في خاتمة هذا اللقاء؟
1: نشكر الإذاعة سيئون يعني دائما إذاعة سيئون سباقة إلى ما يعانيه المجتمع وما يحتاجه واقع المجتمع فيه ودائما يعني تحدث المواضيع التي تمس واقع المجتمعات. جزاكم الله خير حقيقة الإذاعة سيئون إذاعة منتشرة وجمهورها كثير يعني الحمد لله.
3: الله يرضى. هذه شهادة يعني نفخر بها من رئيس الجامعة. شكرا لكم. وعرف لي ماذا تحب تقول؟ ما شاء الله الأجواء هنا مكيفة في الاستوديو يعني مريحة. إيش تحب تقول تختم هذا اللقاء يعني؟ ونحن سعداء طبعا بك وباسم كل متابعي إذاعة سيئون وأهل سيئون رحب بك في بلدك الثاني اليمن يعني.
2: أشكر إذاعة سيئون على إتاحة هذه الفرصة. إن شاء الله سننشر هذا المشروع وإذا كان متاح إن شاء الله سيستطيع أن يصل إليه كل طلبة العلم ويقطع المسافة لهم وكذلك يصل هذا الذكاء الصناعي إلى كثير من العوام من أجل أن يقطع الظن أن تعلم العلم الشرعي هذا صعب يعني.
3: نعم يقطع الشك هذا واللي يظن البعض أنه صعب يكون سهل بهذه الوسائل الحديثة اليوم اللي أنت بتشتغل عليها. إذن هكذا أيها الأحبة الكرام متابعينا في كل مكان كنا في حديث شيق ومات مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله عبد القادر العيدروس رئيس الجامعات الوسطية الشرعية وأيضا ضيفنا من إندونيسيا الأخرف لي مولانا طالب خريج قسم فقه التحولات من جامعة الوسطية وأيضا هو لديه تجربة في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة العلوم الشرعية. استعرضنا هذه التجربة في جوانب نقول إن شاء الله مضيئة ومشرقة وكان حديثنا في هذه الحلقة حول واقع التعليم الشرعي في الجامعات والمعاهد الواقع والتحديث. بإذن الله تعالى يكون أو تكون للجامعات اليوم اللي نسمع بها اليوم في حضرموت وفي غيرها من المناطق والدول الجامعات لتحمل هم القضية الإسلامية والشرع المصون العظيم أن تجمع ما بين الأصالة والتحديث الذي هو السبيل الأمثل للنهوض بالتعليم الشرعي ولسد الثغرات اليوم في حياتنا وهي كثيرة جدا. شكرا لكم على طيب وكرم المتابعة أحبتنا الكرام في كل مكان. هذه تحياتي لكم من الإعداد والحوار محمد أحمد ياسين وهي لكم من الإخراج على الهواء مباشرة الزميل أيمن بصوتين. إلى اللقاء.
4: حياة ونور. التعليم حياة ونور صحبة أسبوعية نناقش فيها قضايا التعليم ونتعرف من خلالها على الأنشطة والفعاليات في صروح المدارس والثانويات والجامعات. التعليم حياة ونور، يصحبكم فيه إعدادا وتقديما
5: نزار بحميد، محمد أحمد ياسين، وصالح محمد بصالح. التعليم حياة ونور، التنفيذ أيمن مطران.
4: أخي المواطن الكريم، عند مشاركتك في المسيرة السلمية التزم السكينة العامة ولا تنجر خلف الدعوات المجهولة والهدامة.
6: وفرت في الوقود؟ رائع، لكن هل وفرت في الأمان؟ تحويل وقود سيارتك للغاز ليس مجرد توفير، بل هو بمثابة وضع قنبلة موقوتة في سيارتك. مخاطر الغاز لا تمنح فرصة ثانية للحياة. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
5: أخي المواطن، من أجل وطن آمن ومجتمع مطمئن نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما يسببه من إقلاق للسكينة العامة وبث للخوف بين المواطنين. وتحذر لجنة الأمنية بالمحافظة من أن أي مخالفة لهذا التوجيه ستقابل بإجراءات قانونية صارمة. أخي المواطن، التزامك أمان لك ولغيرك، وسلوكك الواعي يحفظ للوطن أمنه. هنا سيئون.

0: راديو صيون أنتم
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من سيون وساعة الآن في استوديو الإذاعات تشير إلى تمام الواحدة ظهرا. بكم من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية ونقدم لكم موجزا للأنباء. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم بمدينة المكلا لقاء مشتركا خصص لاستعراض مسودة مشروع تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات الحضرمية بحضور وكيل محافظة حضرموت حسن سالم الجيلاني وأعضاء مجلسي النواب والشورى ومديري عموم المديريات وقيادات وممثلي الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية إلى

شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان سالمين بربع مساء أمس اختتام البرنامج التدريبي للمدفوعات التجارية الدولية والآلية الخاصة باللجنة الوطنية للتنظيم وتمويل الواردات، والذي يأتي بالشراكة بين غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت ومصرف اليمن البحري ومصرف اليمن البحرين الشامل. وفي فعالية الاختتام التي حضرها مستشار محافظ حضرموت سقاف الكاف ونائب رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت والصحراء عبد الله عمر شامي ومدير مصرف اليمن البحرين الشامل فرع سيئون أسامة بطاهر، أشاد وكيل المحافظة بنجاح هذه الدورة النوعية المميزة والتي تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات السابقة، مؤكدا أهميتها في تعزيز التبادل التجاري الدولي ومواكبة المستجدات في الأنظمة المالية والتجارية الحديثة. النبو الأخير، ناقش مدير عام مديرية العبر عامر بن علي بلفنخ الصعري لدى لقائه مدير عام مكتب وزارة السياحة بوادي وصحراء حضرموت علي محمد السقاف والمقدم محمد صالح السقاف مدير الشرطة السياحية بالوادي والصحراء، ناقش عددا من القضايا المتعلقة بتنظيم القطاع السياحي وآليات تطوير العمل المشترك بين الجهات الأمنية ومكتب السياحة بما يسهم في رفع مستوى الالتزام وتحسين الخدمات المقدمة للزوار والمسافرين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ينتهي موجز الأنباء، قرأته على حضراتكم من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية. مزيد من الأخبار في نشرتنا القادمة التي تأتيكم في 2:30 من ظهر هذا اليوم. إذاعة الجمهورية اليمنية من سيئون، تحية لكم مرة أخرى مستمعينا، وإليكم طائفة الإعلانات. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله تعالى رمضان سعيد عمر عويض بو أشرف والد أشرف ومحمد وسعيد وأحمد وأخو إسلام وجمعان وعمر وسالم والمرحوم أحمد. سيكون تشيع الجنازة الساعة 4 هذا اليوم الخميس من بيت أخيه المرحوم أحمد سعيد عويض الواقع بمدينة سيئون حي القرن قبل مسجد النور، والصلاة عليه في مسجد النور بالقرن والدفن في مقبرة القرن. إن لله وإنا إليه راجعون. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن الله فوزية عوض عاشور عباد زوجة عمر حامد مبارك معيبد والدة أكرم ومحمد وعبد العزيز وصالح وإبراهيم. سيكون تشيع الجنازة من بيت الواقع بمنطقة الغرفة الخيام شرقي كهرباء الوادي، والصلاة عليها في جامع الخيام بالغرفة الساعة 8:15 مساء هذا اليوم الخميس، والدفن في مقبرة الغرفة والمدخل والعزاء لمدة 2 اليوم الخميس وغدا الجمعة. إن لله وإنا إليه راجعون. يعلن خالد أحمد سعيد سالم بن وليد وأخوان بأن العزاء للنساء على روح والدتهم المغفور لها بإذن الله تعالى السيل برك سعيد بن عبود سيكون عصر هذا اليوم الخميس في بيتهم الواقع بمدينة سيئون حي شحوح شرقي نادي الاتحاد. إن لله وإنا إليه راجعون. يعلن أولاد المرحوم الطبيب محمد علي مولد دويلة بأن العزاء للنساء على روح خالهم عبد الله هادي مولد دويلة المتوفى بمدينة المكلا سيكون المدخل والعزاء للنساء عصر اليوم الخميس 20 من ذي القعدة الموافقة 7 مايو في بيت الواقع بمنطقة تريس ساحة القلعة قبلي مسجد الجلال، وذلك ليوم واحد فقط. إن لله وإنا إليه راجعون. يعلن لطفي وغازي أبناء المرحوم صالح كرام الخديد وأسامة ومحمد وإبراهيم أبناء أخيهم المرحوم فهمي بأنه سيقام ختم مساء اليوم الخميس على روح المغفور له بإذن الله تعالى فهمي صالح كرام الخديد في مسجد محمد بن عمر بالقرن بعد صلاة المغرب. إن لله وإنا إليه راجعون. فقد من إحدى المواطنات حبس تهب وذلك في الطريق من النخل إلى السوق العام بسيئون،

0: كما فقد من إحدى المواطنات خاتم ذهب وذلك في الطريق من النخل إلى صالة السعادة، فعلى من وجده والتكرم الاتصال على جوال رقم 777-486-690 وله مكافأة مالية والأجر والثواب. من صهيون إذاعة الجمهورية اليمنية قدمت لكم مستمعينا الكرام طائفة الإعلانات.
1: ما كنت أعرف إن رهف تقدر تنظفه.
2: والفوضى وريحة الأكل هل من معين؟

0: يلعبوا برهف.
1: أخي المواطن الكريم، عند مشاركتك في المسيرة السلمية حافظ على النظام واحمي الممتلكات العامة والخاصة ولا تعطل مصالح الناس.
2: السيارة ليست لعبة تعطى لصغار السن، فهي مسؤولية تفوق قدراتهم. حافظ على أطفالك قبل الندم، مقعد السيارة ليس لهم. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
3: أخي المواطن، حرصا على سلامة الجميع وحفاظا على السكينة العامة داخل المدن، يمنع منعا باتا حمل السلاح في الأماكن العامة. فحمل السلاح يزرع الخوف بين المواطنين الآمنين ولا يسبب إلا القلق والتوتر. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يخالف هذا التوجيه.
1: أخي المواطن الكريم، عند مشاركتك في المسيرة السلمية التزم السكينة العامة ولا تنجر خلف الدعوات المجهولة والهدامة.
4: سمع من حديث وأخباري.
5: يا داود ما قصرت، أنا كنت متابعتها كثير يعني.
6: إذاع سيئون أنتم.
7: أخي المواطن، بعد استخدامك لأدوات المجارحة والحلاقة احرص على إحكام إغلاقها قبل رميها
8: لسلامتك وسلامة عامل النظافة من بعدك.
7: مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.
9: من هنا وهناك
1: معلومات ونغم، من هنا وهناك معكم تجتمع كل ألوان البهجة والسعادة في منوعات راديو المنوعات. يأتيكم مباشرة الخميس عند الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الجمعة عند الساعة 4 عصرا.
10: هنا سيئون.

0: واخباري.
1: لا تسوق ما قصرت، انا كنت متابعها تابعتها كثير يعني.
2: إذاعة سيئون أنتم.
3: راديو سيئون
4: 89.5 97 96 FM 837 MW.
3: راديو سيئون.

0: الإذاعة تقدم راديو المنوعات. راديو المنوعات مجلة إذاعية أسبوعية يحررها
1: هشام علي الثقاف،
0: يخرجها
1: محمد الحامد، بالتواصل والمشاركة في هذا البرنامج صوتا وكتابة عبر الواتساب رقم
0: 777-473-1-78.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مجددا اليوم في الحلقة 56 بعد 100 من مجلتكم الإذاعية راديو المنوعات، اليوم الخميس 19 من شهر ذي القعدة عام 1447 هجرية، الموافق للسابع من مايو عام 2026 ميلادية. درجة الحرارة الآن في سيون 39 درجة مئوية. نحييكم ونرحب بكم، وإن شاء الله تكون معنا الحلقة اليوم مفيدة وممتعة وشيقة. بسم الله.

أيها الأعزاء أيها العزيزات، نبدأ هذه الحلقة من راديو المنوعات بمعلومات قد تكون غائبة وغير معروفة للكثيرين من تاريخنا المعاصر. نبدأ أيها الأعزاء بما كتبه ونشره الدكتور مسعود عمشوش، الذي بدأ مقالته بالحديث عن الشيخ عمر عبد الله با مخرمة الله يرحمه. يقول: اليوم تطل على مركز مدينة سيئون الطويلة مقبرة عمر با مخرمة التي أنشئت سنة 56 و900 هجرية عندما مات فيها ودفن في هذه المقبرة الشاعر الشيخ عمر عبد الله با مخرمة في 20 من ذي القعدة سنة 952 هجرية، أي قبل حوالي 500 سنة من اليوم. 500 سنة من اليوم، ومات ودفن الشيخ عمر با مخرمة عن عمر يناهز 68 عاما، وبعد بضع سنوات دفن إلى جواره السلطان بدر بن عبد الله الكثيري أبو طويلة الذي أصبح عدوه بعد أن كان صديقه. اليوم هناك في سيئون قبتان متقاربتان في مقبرة با مخرمة. إحدى هذه القبب التي معروفة للناس، إحدى هذه القبب هي التي تظلل السلطان بدر، والقبة الأخرى المسطحة تظلل الشيخ عمر با مخرمة. وقد ولد عمر عبد الله با مخرمة سنة 884 هجرية، أي قبل 563 سنة من اليوم. قبل 563 سنة، وولد في مدينة الهجرين الواقعة عند المدخل الشمالي لوادي دوعن الذي كانت اليد الطولة فيه الآل العمودي. وكان الشيخ عمر عبد الله با مخرمة في الجزء الأول من حياته يمارس نوعا من النشاط السياسي من خلال قول الشعر، لا سيما في قصائده الشعبية التي لا تزال تردد إلى يومنا هذا. وللشيخ عمر با مخرمة ديوان ضخم يقع في 16 جزء، لم يصل إلينا منها إلا 8 أجزاء فقط على حد معلومات الدكتور مسعود عمشوش. وفي هينا يتابع با مخرمة المعارك التي كان الكثير يخوضونها في مختلف المناطق بحضرموت. ففي مطلع شهر رمضان عام 942 هجرية بدأت في الشحر تعبية الناس للجهاد بعد وصول الأخبار بأن سفن البرتغاليين تقترب للهجوم على الشحر، وانتشرت أخبار استعدادات أبي طويرق للتصدي لهم. وبهذه المناسبة نظم عمر با مخرمة قصيدة يمدح فيها سلطان بدر بو طويرق الذي لفترة أصبح قريبا منه. وعندما وصلت أنباء انتصارات بو طويرق على البرتغاليين في الشحر، وصلت هذه الانتصارات إلى مسمع الشيخ عمر با مخرمة في هينن، قال قصيدة يتحسر فيها لعدم مشاركته في المعركة. قال فيها: يا ريتنا سايرت في مسراك يا بدر القطار، بحمل لك الراية وباكثر سواد أهل المغار. وإذا كان الشيخ عمر با مخرمة يعارض رغبة السلطان بدر في الهيمنة على الهجرين كما يروي المؤرخون، فهو بالمقابل يستنهضه ويحثه على توسيع حدود مملكته وضم أرض العوالق وميفعة التي يحكمها ابن سدة. ومن الواضح، يقول الدكتور مسعود، أن العلاقات الإيجابية
بين عمر بن مخرمة وسلاطين آل كثير ظلت في إطار الاستنهاض والتحريض والمديح. أما في الجزء الثاني من حياته التي وهبها للتصوف فقد نظم عمر بن مخرمة قصيدة عد فيها السلطة والتقرب من السلطة بين قوسين من كبائر الكبائر. لذلك لم تدم العلاقة الطيبة بين أبا مخرمة وبدر أبو طوارق وسرعان ما برزت بينهما الخلافات. ويورد الباحث عمر جعفر بن عقيل الذي كرس كتابا لتصوف عمر بن مخرمة وحياته وشعره عدد عدة أسباب للخلاف بين أبو طوارق والشاعر المتصوف عمر بن مخرمة، ومنها أسلوب معالجة السلطان بدر للقضايا المحلية وطريقة تعامله مع خصومه في الداخل وإيثاره للقادة الأتراك. ويضيف عبد الرحمن بن عقيل يقول: ومن دوافع معارضة بن مخرمة لأبي طوارق رأيه في أن الحكم بدأ يفقد روح العدالة وأن الجور والفساد قد عم وأطبق. ولا شك أن ميل عمر بن مخرمة في الجزء الأخير من حياته للتصوف كان من الأسباب التي ساعدت على اختلافهما، يعني عمر بن مخرمة والشيخ والسلطان بدر بن طوارق. وعدد آخر من العلماء والأدباء الذين كانوا في الغالب ممن مالوا إلى التصوف كانوا قد ابتعدوا عن السلطان بدر وتقربوا من منافسيه الأمراء مثل ابن عمه علي بن عمر الكثيري الذي كان يحكم شبام وكان مفضلا لدى الصوفية. وفي الحقيقة كان الصراع العناني بين صوفية حضرموت والسلطان بدر موجودا قبل أن يبرز خلافه مع عمر بن مخرمة. ويؤكد الباحث عبد الرحمن بن عقيل أنه لم يكن هناك أي ود بين شيوخ التصوف في حضرموت وبين السلطان بدر بن عبد الله الكثيري، ولم يتردد عمر بن مخرمة كذلك في هجاء السلطان بدر في قصيدة يواسي فيها الأمير محمد بن بدر الكثيري الذي سجنه سلطان بدر أبو طوارق سجنه 16 سنة في حصن مريم معروف شرق سيئون. وإثر ذلك قام السلطان بن طوارق بنفي الشاعر عمر بن مخرمة إلى ظفار ثم إلى الشحر. وقضى الشيخ عمر بن مخرمة السنوات الأخيرة من عمره في سيئون. ومع ذلك ظلت هينا بالنسبة للشيخ عمر بن مخرمة هي العاصمة الروحية، ولذلك لم يطب له المقام تماما في سيئون، وكان يتمنى أن تكون سيئون قريبة من هينا ومن شحوح الواقعة في غربها وهي منطقة عرشان الواقع غرب هينا. وقد عبر عن ذلك في إحدى قصائده السيئونية. هذا ما نشره وكتبه الدكتور مسعود عمشوش عن الشيخ عمر بن مخرمة الذي له القبة موجودة في مقبرة الثقافة، المقبرة اسم بن مخرمة في هذه. وكثير من الناس ومنهم أنا الذين لم يعرفوا أن عمر بن مخرمة دفن وبجنبه دفن أيضا السلطان موحد حضرموت بدر بوطوارق.

0: راديو المنوعات.
1: راديو المنوعات.
2: أيها الأعزاء، أيها العزيزات، نقف لحظة هنا لنلقي معلومات أولية مبسطة عن الدكتور المرحوم علي هود بعباد، مؤسس جامعة حضرموت السابق وأمين عام اتحاد الجامعات العربية. وقد ولد الدكتور علي هود بعباد الله يرحمه في منطقة الغرفة بمديرية سيون عام 1947 ميلاديا. هو باحث ومتخصص في الإدارة التربوية وفي التربية المقارنة. حصل على الثانوية العامة في مدينة عدن عن طريق جامعة كامبريدج في لندن، وذلك عام 1967. ثم التحق بقسم الدراسات الإسلامية في جامعة أم درمان الإسلامية في السودان، وذلك عام 1972. ثم بتعث على حساب اليونسكو إلى كلية التربية في جامعة عين شمس في القاهرة بجمهورية مصر العربية، فحصل منها على دبلوم عام في التربية سنة 77، وحصل أيضا على دبلوم خاص في التربية في العام التالي، وعلى درجة الماجستير عام 1980 ميلادية، ثم على درجة الدكتوراه في فلسفة التربية سنة 1982. عمل الدكتور علي هود بعباد في مدينة صنعاء مساعدا لمدير المناهج في وزارة التربية والتعليم سنة 72، ثم عمل لاحقا مساعدا لمشروع تطوير التعليم. بعد حصوله على درجة الدكتوراه عمل الأستاذ علي هود بعباد أستاذا مساعدا في كلية التربية بجامعة صنعاء، ثم مسؤولا عن الدراسات العليا فوكيلا ثم عميدا للكلية حتى عام 1990، وفي أثناء ذلك كان عضوا في المجلس الأعلى للمناهج التعليمية ومجلس مركز البحوث والتطوير التربوي.
0: الكلام كلامكم. راديو سيئون. الكلام كلامكم. راديو سيئون. الكلام كلامكم.
2: وفي سنة 95 عين بقرار جمهوري رئيسا لجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا، وقد أسس هذه الجامعة من خلال القرار الجمهوري، وعمل على توسعتها إلى 10 كليات و5 مراكز بحثية و45 قسما و15 منشأة تعليمية. ثم عين الدكتور علي هود بقرار جمهوري مستشارا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقام بتدريس مقررات عديدة منها الإدارة التربوية، التربية المقارنة، نظام التعليم، مشكلات التربية، التربية والمجتمع، التربية الإسلامية، الثقافة الإسلامية. ومن مؤلفات الدكتور علي هود بعباد دراسة تحليلية لمعلم المرحلة الابتدائية في الجمهورية اليمنية، وهذه الرسالة حصل على درجة الماجستير. أيضا هناك مؤلف له بعنوان أوضاع القيادات التربوية في كل من اليمن ومصر وأمريكا، وهذه نال بها رسالة الدكتوراه. التعليم في الجمهورية اليمنية ماضيه وحاضره ومستقبله، طبع سنة 2002. أيضا أنظمة التعليم وفلسفتها في دول العالم، دراسة مقارنة، طبع هذا الكتاب مرتين. هناك أيضا كتاب خامس، الثقافة الإسلامية، مقرر جامعي على جميع كليات الجامعات اليمنية، ألفه الدكتور علي هود بالاشتراك مع مؤلفين آخرين. له كتاب سادس بعنوان خطورة الغزو الفكري والعسكري على الأمة العربية والإسلامية، صدر عام 95. أيضا هناك كتاب بعنوان تربية الشباب اليمني في ضوء مبادئ وأهداف الميثاق الوطني، طبع مرتين، آخرهما عام 82. أيضا له كتاب ثامن بعنوان مشكلات الشباب اليمني، والكتاب التاسع جامعة حضرموت لعلوم التكنولوجيا، كان حلما فأصبح حقيقة. وعاشرا كتاب التربية الإسلامية فكرا وسلوكا، وهو كتاب مقدم لندوة ومؤتمر داخل اليمن وخارجه. وللأستاذ علي هود أكثر من 50 بحث في مجالات التربية والثقافة. توفي المرحوم الدكتور علي هود بعباد صباح يوم الجمعة 8 مارس عام 2013، الله يغفر له ويرحمه ويتوب عليه.

0: راديو المنوعات.
1: أيها الأعزاء، أيها العزيزات، مدرسة النهضة العلمية بسيون في ذكرى تأسيسها التي تقترب من 100 سنة، عمر المدرسة حوالي 100 سنة من اليوم. يقول الأديب المؤرخ الكبير صالح بن علي الحامد: كنت من التلاميذ الذين انتظموا في هذه المدرسة، مدرسة النهضة، من بادئ ذي بدء. ذلك ما ورد في كتابه رحلتي إلى جاوة الجميلة في سياق حديث الحامد عن السيد سقاف بن محمد السقاف مؤسس مدرسة النهضة بسيئون، حيث يصفه بإحدى الشخصيات اللامعة في تاريخ الإصلاح الحضرمي، وهو ذلك الغيور الذي ضحى بأوقاته وأعماله الشخصية بل وتجارته أيضا في سبيل إصلاح الوطن والنهوض بالتعليم فيه، وسعى لإنشاء مدرسة النهضة بعد كد وكدح في سبيل هذا الغرض الشريف، متنقلا بين مدن جزر جاوة من ملايو إلى شرق جاوة حتى توصل إلى غرضه المنشود. ومن الأبرز الذين لبوا دعوته وقاموا بتعضيده كما يقول الحامد كان السيد المحسن عمر بن محمد السقاف، ويليه الشيخ أحمد بن محمد باكثير. أما السيد أبو بكر بن طه السقاف فقد شاركه في سعيه وعمله وكاتفه فيه، وكانت له يد لا تنكر. وبعد أن اجتمع للسيد المذكور المال المطلوب، اشترى به عقارا في سنغافورة وسورابايا، ثم عاد إلى وطنه برفقة السيد أبو بكر بن طه، وافتتحوا مدرسة النهضة العلمية المشهورة، وما لبث أن ابتنى لها دارا فخمة بسيئون لا تزال تشهد له بصدق الوفاء وكمال الإخلاص لدينه ووطنه. ويضيف الأديب صالح بن الحامد، يقول في هذا الموضوع: ولد السيد سقاف بسيئون وعرفته شخصيا أيام إقامته بحضرموت بعد رجوعه من المهجر عند افتتاحه مدرسة النهضة، وكنت، يقول الحامد، من التلاميذ الذين انتظموا فيها من بادئ ذي بدء، وتكررت اجتماعاتي به في الوطن ثم في سنغافورة، وقد وجدت فيه رجلا أديبا لطيفا دمث الأخلاق حلو الحديث، إلا أنه تعتروه عند الغضب حدة تخرج به عن طوق الاختيار. وكان أيضا يتصف بسلامة الصدر وصفاء الباطن عن الحقد وتربية العداوة. وقد قال الحامد أكثر من قصيدة في مدرسة النهضة العلمية في مناسبات مختلفة في القرن الهجري 14. هذه لمحة سهل بسيطة جدا عن مدرسة النهضة بسيئون، وتقترب من ذكرى تأسيسها قبل 100 سنة.

0: راديو المنوعات.
1: راديو المنوعات.
2: العزاء العزيزات، الشاعر الشعبي عوض أحمد حميدان الشهير بالمعلم، يعتبر شاعر الأغنية الديسية نسبة إلى الديس، ديس الشرقية، وهو شاعر حضرموت الثاني بعد الشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار من حيث غزارة الإنتاج. ولد الشيخ عوض أحمد حميدان المعلم في مدينة الشحر في أجواء عام 1925 ميلادية. ينتمي إلى أسرة تشتغل بالعلم. والده أحمد عبيد حميدان إماما لمسجد عديد، وجده الشيخ عبيد حميدان كان معلما للأطفال، ومن هنا جاء لقبه المعلم. تلقى تعليمه النظامي بمدرسة مكارم الأخلاق في الشحر. انتقل إلى الديس الشرقية في أربعينيات القرن الماضي واستقر بها حتى وفاته. عمل معلما بالديس الشرقية حيث قام بتدريس التجويد وكتابة العرائض في المحاكم الشرعية. عمل المعلم في عدة مهن. صدر له ديوان مطبوع بالآلة الكاتبة بمسمى تلال شرمة، وللمعلم أيضا كتاب مفقود بعنوان أنا والأحداث. ألف عن الشاعر حميدان الأديب أحمد سعيد هبير كتابا ألفه بعنوان المعلم حياته وشعره، كما صدر له ديوان بعد وفاته بعنوان بحر شرمة. توفي الله يرحمه الشاعر عوض أحمد حميدان المعلم، توفي في مستشفى الشحر يوم 8 مارس من عام 1986 ميلادية. الله يغفر له ويرحمه ويتوب عليه.

0: أيها الأعزاء أيها العزيزات، نرحب كالمعتاد بمشاركاتكم مساهماتكم ملاحظاتكم وإعجابكم بالمواد التي نختارها لكم في راديو المنوعات. الآن معنا شخص عزيز جدا جدا على الهاتف ليكرمنا ويشرفنا بمداخلته ومداخلاته العديدة الجميلة ذوات الأبعاد الرائعة. السلام عليكم أستاذ عمر.
1: وعليكم السلام ورحمة أستاذ العزيز.
0: يا حي وسهلا الأستاذ عمر بن وضر. عمر بن وضر
1: يعني عطاك عمر علي بن وضر عطاك يتجدد
0: الله يحفظك
1: أيضا يا. ولم تكن لشيخوخة أثر بل كان الإبداع ملهما لك. تحياتي لك وكل ما نلته من سعادة ومن تكريم
0: الله.
1: فأنت لازلت رمزا من رموز هذا الوادي الله. والمحافظة وصوت صداح
0: حفظك
1: ظل
0: الله.
1: على مدى الزمن لم ينكسر ولكنه كان مبدعا ومتألقا لك من التحية
0: الله.
1: وأهديها لك من مدينة القصر أيضا
0: يا حياك
1: أستاذ العزيز. عندما نتعلم ونستذكر قامات ومشاهير ممن أشعلوا النور في حضرموت من رجالاتها بتوجهاتهم المختلفة، لا يمكن لي أن أستبعد أيضا أدوارا تاريخية لبا مخرمة فهو واحد من أعلام حضرموت ورجالاتها، ويمثل انموذجا أيضا في ذلك الزمن في حوالي القرن الرابع عشر. كان باني نهضة تعليمية والتاريخ شاهد لذلك، استطاع أن ينطلق من مناطق عديدة في حضرموت في مدنها وأريافها، وهو يعتبر بحق هو رائد النهضة التعليمية في منطقة هينن، ومثل اللبنة الأولى لهذه المنطقة. أستاذ العزيز، عندما نتناول هذه القامات لا يمكن أن ننساها أبدا ولا بد أن نعبر عن تاريخها. فكان موطنه أيضا في مناطق وقرى وأرياف حضرموت، كان قد قصد هذه المدينة التاريخية العريقة منطقة هينن بما فيها من آثار عظيمة وحصون وقلاع، وتسمى المصنعة، وهيئات من يبحث عن ذلك التراث في أعلى جبال هينن. إنها تمثل موروثا من ذلك التاريخ يعود إلى عهد السلطان بدر بن عبد الله الكثيري، ويطلق في عهده على هينن اسم البلاد، ولا تزال تلك الآثار باقية كمعلم من معالم بامخرمة، وسكنها أيضا العديد أمثال الشيخ الخضر باهرمز في هذه المنطقة. ولكن بامخرمة كان الصوت الصداح له وقائع وآثار حتى في الحياة الاجتماعية. كان الشيخ عمر بامخرمة له الفضل في لبنة التعليم في هذه المنطقة وفيما بعده. في حوالي القرن الرابع عشر الهجري ظهر الشيخ عبد الرزاق عبد الله بن سحاق، وظهرت معالم أخرى، وكانت الدراسة في تلك المدارس على غرار ما أسسه بامخرمة هي القرآن الكريم والكتابة، وقد أنشأت العديد من المدارس على ضوء توجهات بامخرمة. أنشأها آل سحاق والبن مرتع إلى أن ظهرت مدارس الحكومة القعيطية في تلك المنطقة في حوالي عام 1949. هذه الهامات الكبيرة العظيمة بتوجهاتها المختلفة الدينية والصوفية والمختلفة وغيرها، إلا أنها كانت معلما في ذلك الزمن الجميل، لا تزال ذاكرة مجتمع هينن يتحدث عن كثير من القصائد والأشعار وكثير من الأقاويل وكثير من التحديات والصعوبات والمشكلات التي واجهها عمر بامخرمة، لكنه كان نبراسا في ذلك المجد الجميل. لك مني أزكى وأرك تحية.
0: ولك منا يا أستاذ عمر بن عبر كل الشكر والتقدير، وإضافاتك الجميلة التي تغني المواضيع التي نقدمها هنا في هذا البرنامج. ألف شكر للأستاذ الكبير عمر بن وبر.

0: راديو المنوعات. منوعات.
1: راديو المنوعات.
2: أيها الأعزاء، أيها العزيزات، نقدم هنا في هذه الفقرة رسالة موجهة بدرجة أساسية للإعلاميين في هذا الزمن، في هذا العصر. هي رسالة من الكاتب الكبير الدكتور محمد الرميحي. ومحمد الرميحي لمن لا يعرفه من هذا الجيل، هو أستاذ الاجتماع السياسي في جامعة الكويت، مؤلف عدد من الكتب حول مجتمعات الخليج والثقافة العربية. كان محمد الرميحي رئيس تحرير مجلة العربي الشهيرة سابقا، وكان مستشار لكتاب سلسلة عالم المعرفة. شغل منصب الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة في الكويت، وكان عضوا في عدد من اللجان الاستشارية في دولة الكويت. كان مساهما بنشر مقالات ودراسات في عدد من الصحف والمجلات المختصة والمحكمة. كتب ونشر الدكتور محمد الرميحي يقول: عندما دعيت للحديث في منتدى الإعلام السعودي في الفترة من الثاني حتى الرابع من شهر فبراير الماضي، سألت نفسي الأمارة بالأسئلة: كيف يمكن الحديث عن الإعلام أمام جمهور مهني دون الوقوع في التبسيط أو الادعاء أو الخطاب الوعظي؟ هذا السؤال لم يكن عائقا، بل كان نقطة البداية، لأن الإعلام يناقش من موقع اليقين، لا يناقش من موقع اليقين. الإعلام لا يناقش من موقع اليقين، بل من موقع الشك المنهجي الواعي. ويقول الدكتور محمد الرميحي: قررت أن أتحدث في الموضوع الشائع بين الانتشار والتأثير، حيث يحتدم النقاش بين الكيف والكم الإعلامي، لأن المتاح من الوقت في المنتدى كان قصيرا. قررت أن أشارك القراء بعض تلك الأفكار. يقول الدكتور محمد الرميحي: نحن نعيش وهم التعريف البسيط للإعلام، ونختزله في شاشة أو منصة أو مقال. الإعلام ليس مهنة واحدة، ولا أداة واحدة، ولا منصة واحدة، بل هو بنية مركبة تشبه منزلا متعدد الحجرات، كل حجرة فيه تختلف عن الأخرى في الأدوات والأسلوب والجمهور، لكنها تشترك جميعا في سقف واحد على عمودين لا يمكن الاستغناء عنهما، وهما الحرية المسؤولة والكلمة. الكلمة تقودنا مباشرة إلى اللغة، وهنا تبدأ المعضلة الحقيقية. اللغة العربية لغة ثرية جزلة واسعة المفردات، قادرة على التعبير والانفعال والتصوير، لكنها تعاني فقرا نسبيا في المصطلحات الحديثة الدقيقة، خصوصا في مجالات الإعلام والسياسة وعلم الاجتماع. هذا الرأي ليس انتقاصا من اللغة ولا جلدا للذات، بل حقيقة علمية أشار إليها لغويون كبار، من بينهم حسن سعيد الكرمي صاحب برنامج قول على قول في إذاعة لندن، الذي كان محبا للعربية وأمينا معها في الوقت ذاته. كما أن المصطلح ليس ترفا لغويا، بل أداة تفكير حيث يكون المصطلح دقيقا يكون التفكير أكثر انضباطا، وحين يضعف المصطلح يضطرب الفهم وتختلط الحدود بين الوصف والحكم وبين التحليل والانطباع. لذلك نضطر أحيانا إلى توليد مصطلحات جديدة أو هجينة، لا حبا في الابتكار اللفظي بل محاولة للإمساك بواقع لا تنطبق عليه القوالب الجاهزة. مثال: كلمة الاختلاف مصطلح مقبول، أي اختلاف، هذا الاختلاف يعني اختلاف وجهات النظر في نفس الإطار، أما الخلاف فهو مذموم. هناك فرق بين اختلاف وخلاف، لأن الخلاف يقود إلى الصراع ويستخدم المفهومان الاختلاف والخلاف في نفس السياق وبنفس المعنى في كثير من إعلامنا. المؤسف أن كثيرا من مؤسساتنا تفتقد الحجرة المحايدة لضبط أخطاء العاملين وتصحيحها، وهي عملية مهنية واجبة. لحظة ونعود لاستكمال هذه الرسالة.

0: راديو المنوعات. راديو المنوعات.
1: أيها العزيزات والعزيزات، نواصل هنا رسالة الدكتور محمد الرميحي.

غير محايد، لكنه يمارس انحيازه بذكاء وبأدوات ناعمة. بينما يوضح كتاب التفكير الصحيح والتفكير الأعوج أن غسيل العقول لا يحتاج إلى كذب صريح، بل إلى اختيار ما يقال وما لا يقال، وتوقيت القول وطريقة العرض. وهنا تصبح المهنية ليست في نقل الخبر، بل في طريقة توظيفه بذكاء. المحاور العربي في الغالب يقع في إغراء الاستعراض، فيطيل ويتدخل في سياق النقاش، متجاهلا أن الجمهور الذي يخاطبه الإعلام ليس كتلة واحدة صماء، بل يتوزع في الغالب إلى ثلاثة أنماط: مناصر ومخالف ومحايد. المناصر يأتي وهو مقتنع، المخالف يأتي وهو رافض، أما المحايد فهو ساحة الصراع. فن الإعلام لا يقاس بعدد المصفقين، بل بالقدرة على الحفاظ على المناصر وتقليل خسائر الصدام مع المخالف وكسب المحايد دون خداع أو تضليل. كل فرد في الجمهور يحمل فلتر داخلي يمرر عبره ما يسمع. هذا الفلتر يتكون من تجارب سابقة وقناعات راسخة وقراءات أو غياب قراءات، لذلك لا تصل الرسالة كما أرسلت، بل كما استقبلت. من هنا يظهر ضرر نقص المناعة المعرفية، حيث يميل الناس إلى قبول ما ينسجم مع هواهم ورفض ما يهدد توازنهم. ذاك يفشل كثيرا من الخطاب الإعلامي، لأنه يفترض جمهورا مجردا لا وجود له. المشاركات أو الإعجابات لا تعني التأثير، فالتأثير يعني تغيير في الفهم أو الموقف أو السلوك لدى المتلقي. قد ينتشر المحتوى انتشارا واسعا دون أن يترك أي أثر حقيقي، وقد يكون التأثير عميقا رغم محدودية الانتشار. الانتشار ضوء والتأثير حرارة، وليس كل ضوء دافئا. التخوف من الانتشار المضر قد تنبأ له عالم الاجتماع القديم في كتاب صدر عام 68 بعنوان في الإعلام والثقافة الجماهيرية، حيث قال المؤلف أندي وارهول، قال الجملة الشهيرة هي: في المستقبل الجميع سوف يكون مشهورا عالميا لمدة 15 دقيقة. وقد طورت العنوان مقالي من تلك الفكرة. بين الانتشار والتأثير أيها الأعزاء خيط رفيع، ونحن نستخدم مصطلح المؤثرين خطأ اصطلاحي، لأنه يكشف هيمنة معيار اللحظة والمال والشهرة على حساب المعنى والأثر البعيد. علينا أن نسميهم المنتشرين وليس المؤثرين، أما المؤثرون فذلك أمر آخر. أخطر ما يواجه الإعلام اليوم أيها الأعزاء، كما يقول الدكتور محمد ربيحي، أخطر ما يواجه الإعلام اليوم ليس الرقابة ولا المنع، بل فقدان المعايير، حين تختلط المهنية بالشعبوية ويتحول الرأي إلى خبر والخبر إلى سلاح، وغياب الموضوعية يجعل الإعلام طرفا في النزاعات بدلا من منصة حوار.

لإنارة الرأي العام. آخر الكلام كما يقول الدكتور محمد الرميحي، آخر الكلام إقامة مؤسسة إعلامية ذكية خير من شراء دبابة.

0: أيها الأعزاء أيها العزيزات، مر علينا الوقت سريعا، وها نحن وصلنا إلى عتبة مغادرة الاستوديو، على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم إن شاء الله في مواد جديدة في المجلة الإذاعية راديو المنوعات. حييكم، أنقل لكم تحية المخرج محمد الحامد، والسلام ختام.
1: راديو المنوعات. منوعات.
2: راديو المنوعات.
1: راديو المنوعات مجلة إذاعية أسبوعية يحررها
2: هشام علي الثقاف،
1: يخرجها
2: محمد الحامد، بالتواصل والمشاركة في هذا البرنامج صوتا وكتابة عبر الواتساب رقم
1: 777-47-31-78.

0: واخباري.
1: يا داود ما قصرت، انا كنت متابعها، تابعتها كثير يعني.
2: اذاعه سيئون انتم.
3: الى كل الشباب والرياضيين، اذاعه سيئون تقدم.
4: الاهلي كل تحت عاليه بعيده باتجاه عبد الله بعانه، فاذا الفرق وفرق بين مدافعي شمسان لعبها حلوه لعبد الله واخر برصه ثانيه خطيره. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله.
3: عالم الشباب والرياضة. الإعداد والتقديم عوض محمد بافطين.

0: أعزائي شباب ورياضيين، مرحبا بكم إلى حلقة اليوم الخميس من برنامج عالم الشباب ورياضة. من أخبارنا المحلية، عقدت اللجنة العليا للمسابقات يوم الأحد اجتماع الدوري برئاسة رئيس اللجنة الدكتور أبو علي غالب ومشاركة من عامل الاتحاد حسام السنباني عبر الزوم وبحضور أعضاء اللجنة، حيث وقف تمام تقارير مباريات الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى ونتائج المرحلة الأولى من الدور التمهيدي لكأس الجمهورية وأقرت النتائج. كما تم خلال الاجتماع إقرار وترشيح المراقبين الإداريين لمباريات كأس الجمهورية والأسبوع الثاني لدوري الدرجة الأولى، وبعد نقاش مستفيض لأهم ما جاء في تقرير المراقبين والحكام واستنادا للائحة المسابقات للموسم 25-26 أوصت اللجنة بالتالي: فرض غرامة مالية على كل من أهل صنعاء والوحدة صنعاء مبلغ 50,000 ريال حسب المادة 28 الفقرة، فرض غرامة مالية على كل من أزال صنعاء والفتح ذمار مبلغ 50,000 ريال حسب المادة 28 الفقرة د، إيقاف كل من شاكر الجماعي ونبيل البيضاني إداري وحدة صنعاء 5 مباريات وغرامة مالية مبلغ 50,000 ريال لكل واحد منهم حسب المادة 70 الفقرة ألف وباء. 4. إنذار زائد غرامة مالية مبلغ 50,000 ريال لجمهور أهل صنعاء حسب المادة 50 الفقرة ألف لرفع دعاية إعلانية أثناء المباراة. 5. إنذار زائد غرامة مالية مبلغ 50,000 ريال لجمهور وحدة صنعاء حسب المادة 50 الفقرة ألف نظرا لما حدث من جمهور بعد المباراة من اعتداء على حكام أمانة العاصمة. 6. إيقاف إداري شباب البيضة أحمد حسن الصارطي مبارتين رسميتين وغرامة مالية 20,000 ريال حسب المادة 71 الفقرة ب نظرا لما حدث منه في مباراة فريقه ضد الهلال. 7. توجيه إنذار إلى كل من الإعلاميين محمد الكينعي وصالح الحنبصي المادة 73 فقرة 1. 8. توصي اللجنة رفع موضوع مباراة المينا والشرارة إلى لجنة الانضباط بالاتحاد العام لاتخاذ القرار النهائي فيه. ودع اللاعب سلطان شاكر مصدع لاعب نادي سيئون والمنتخبات الوطنية ملاعب كرة السلة بمهرجان اعتزالي في أمسية رياضية وفاء لعطاء امتد 25 عاما أسدل ستار على المسيرة الرياضية الحافلة لأحد أبرز نجوم الكرة في نادي سيون وعدد من أندية حضرموت وإب بعد أن مثل ناديه بكل اقتدار وخاض تجارب مميزة مع عدد من الأندية. في المهرجان الذي حضره رئيس فرع اتحاد كرة السلة بالوادي حضرموت الكابتن محمد عوض خراز وعضو الاتحاد العام وعدد من أعضاء الفرع شهدت الصالة الشهيد علي عبيد ما معبد مباراة اعتزاله، مباراة استعراضية مميزة جمع منتخب حضرموت ومنتخب الوطني. وعبر الكابتن سلطان شاكر اللاعب المحتفى به في كلمته عن بالغ شكري وامتناني لكل من سانده ورافقه طوال رحلته الرياضية. واختتمت الأمسية بتكريم عدد من الجهات التي كان لها الأثر في مسيرة الكابتن وجاء هذا المهرجان، كما حظي الكابتن سلطان بتكريم مكتب الشباب الرياضي وفرع اتحاد كرة السلة ونادي سيئون ونادي شعب حضرموت ورابطة نادي سيئون لجانب عدد من الجهات الرسمية والشخصيات الرياضية في لفتة وفاء وتقدير لمسيرة نجم ظل اسمه حاضرا في ذاكرة كرة السلة. تواصل الهيئة الإدارية والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تضامن حضرموت رفع وتيرة الاستعدادات الفنية والبدنية على ملعب الفخيد برادم بالمكلا ملعب المباراة، وذلك ضمن البرنامج التدريبي المعد لخوض منافسات الدوري اليمني ومسابقة كأس الجمهورية. واستمر الأزرق في تنفيذ وحدات التدريبية المكثفة تحت قيادة المدير الفني الكابتن المصري علاء فتح الله ومساعد الخضر فضل الصالح بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية قبل ملاقات الجار نادي شعب حضرموت عصر يوم الغد الجمعة. ويسعى الجهاز الفني من خلال هذه التمارين المستمرة إلى تعزيز النهج التكتيكي وتطوير الأداء الجماعي سعيا لمواصلة سلسلة الانتصارات عقب الفوز الافتتاحي المهم الذي حققه الفريق خارج دياره أمام نادي فحمان في محافظة أبين. ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، أمس فاز وحدة صنعاء على شباب البيضة بهدفين دون مقابل، وتعادل اليرموك والسد مارب بهدف لكل منهما. اليوم الخميس سيلعب العروبة مع أهلي صنعاء، بينما تأجل لقاء اتحاد حضرموت والمكلا من اليوم الخميس حتى يوم الغد الجمعة. خسر منتخبنا الوطني للناشئين أولى مبارياته في بطولة آسيا للناشئين تحت 17 سنة والمقامة في السعودية ضمن المجموعة الثالثة، وكان منتخب الإمارات وكوريا الجنوبية قد تهلق بينهما بالتعادل بهدف لكل منهما. يوم الأحد القادم سيلعب منتخبنا الوطني للناشئين مع منتخب الإمارات. أعزائي الشباب والرياضيين، ومن أخبارنا العربية والعالمية، ضمن الدوري المصري الممتاز في جولته التاسعة سيلعب اليوم الخميس طلائع الجيش مع غزل المحلة، حرس الحدود مع زد اف سي، البنك الأهلي مع الإسماعيلي. وفي دوري أدنق الإماراتي لكرة القدم في أسبوع 24 توج العين بالبطولة بعد فوز أمس على الشارقة بخمس أهداف دون مقابل، وتوج بالبطولة قبل جولتين من انتهاء الدوري. وفاز شباب أهلي دبي على النصر بهدفين لهدف، والوصل على الوحدة بثلاث أهداف لهدفين. في دوري روشن السعودي لكرة القدم وفي مباراة مؤجلة من الأسبوع 28 فاز الأهلي على الفتح بثلاث أهداف لهدف. وفي مباراة مؤجلة من الأسبوع 33 سيلعب اليوم الخميس في 9 مساء الشباب مع النصر. في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في إياب نصف النهائي أمس تعادل بايرن ميونخ الألماني مع باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف لكل منهما، وبهذا تأهل باريس سان جيرمان إلى النهائي لملاقاة أرسنال بمجموع أهداف 6-5 في الذهاب والإياب. في الدوري الأوروبي في إياب نصف النهائي سيلعب اليوم الخميس أستون فيلا مع مواطنة نوتنغهام فورس في 10 مساء، وفي ذات التوقيت سيلعب فرايبورغ مع سبورتنج لشبونة. وفي الدوري المؤتمر الأوروبي إياب نصف النهائي سيلعب اليوم الخميس كريستال بالاس مع شختار في 10 مساء، ستراسبورغ مع رايفايكانو في 10 مساء أيضا. أعزائي الشباب والرياضيين، في الختام تحياتي وتحيات المنافس، نلقاكم يوم الغد الجمعة بإذن الله تعالى.
1: كنتم مع عالم الشباب والرياضة، الأعداد والتقديم عوض محمد بافطيب.
2: إذاعة سيئون تقدم كلام الناس. كلام الناس حلقات من الدراما الشعبية يجسد شخصياتها
3: زهرة عبد،
4: علي العجمة،
5: سعد سالم.
6: ومن طالع
7: طيب طيب طيب يا هومن يا تعالوا فتحوا
8: طيب طيب يا هومن افتح يا حي بخالي اطلع اطلع يا حي ويا سهلا
6: ما شاء الله ما شاء الله السلام عليكم
8: سلام
6: اخباركم
8: ما شاء الله حالكيس كنا لنا
7: واحد شاهي واحد شاهي
6: شفتهم
7: شاهي شاهي يا اخوي
6: كنا الشاهي خفي قليل لا تغلظينه
7: قدني اعرف شاهيك
6: انا اللي ابغات عندها العرس
7: ابغات بعد السماء
6: بعد السماء ما ابغات يعثها لا بشاهي ولا بحنظل حقي
7: واحد خفيف
6: خفيف الاول خفيف ما ان شاء الله وكان داركم مود يا جماعه ترعش وين عيالك المودين ذلك اثنين ما عاد عندهم هاي القصه
7: بس قال شوف
6: في المدرسه ماشي ما
7: لا لا لا لا بس قال تحصل لهم حد ماسك تلفون وحد مقابل شاشه
6: الصغار ذاك ماسك تلفون
7: امسكوت هو ذا الصغير
6: الصغنون يا
7: من يوم تشرق هو التلفون لما ينام
6: اوه
8: ما سيب حد يا خالد
6: كاك يا ما سيب حد
8: ما سيب حد الحرمه كل ما كلمتها قالت كاك يا بغيت نقل حايه وهو مزعله يعكن ماء حار اعطيه التلفون
6: تسكن منه
8: ولقيت ما شله وعالجته فكله صيح رضت امي خالد زاد
6: خالد زاد
8: من دراد يا عم شوفوا ما هريم
6: بالحم غاريم انتو ثلاث سنين يا اختي ما يريش زقر ذا ثلاث سنين على الله
7: شوفهم هادي لا يتهدون
6: ما الدار مهد
7: لا يصولقون
6: ما الدار مهد
7: يا خير اللي بقع حياتي عيب
6: الحين شوكم ما انتو رايضين اختي شي ذي ريم شوكم تقول
8: لا لا قول قول ما جو ما هريم
6: اول انا سمعت في الاذاعة قالوا انه هذا يسبب مرض التوحد
7: فهمتي مرضه
6: التوحد
7: ايوه
8: لا حول الله لا هم على الناس ولا الناس
6: ولا الناس معه
8: بس مغلى يقابل تلفون
6: ولا شاشه
8: بس
7: اقصد
6: انت انت تعطي التليفون قول الحرمه حقك تنتبه
8: وشوفين بعضهم يتكلمون كمان من اللغه الفصحى اين ذاهب
6: اين داخل
8: ايوه بس ها
6: عاد هاي ما يبالش النت هذا في التليفون يا اختي في مقاطع ما هي ريضه حق ثقل يعني زغرت انه 3 سنين نشوف اشياء ما عرجوها
7: يعني المقاطع اذا تتفتح
6: تتفتح هكذا تذله النتله ذا يعني شحره من دخل ما عاد ريه فيه يعني تخيلي زغر 3 سنين يفتح ليش التيك توك ويفتح ليش الانستغرام والمقاطع حقه ومقطع ورا مقطع ومقطع ورا مقطع شوف شغله شوف ها
7: شوف وترعش ذا غبار القصه الصغير
6: شفتيه
7: شوفوا يدخل من لقي له صفحه فيها اذا يقولوا لها
6: عاده صفحه معه
7: اللي ذكرته هو
8: الانستغرام
7: الانستغرام
6: لقي له صفحه
7: صفحة.
6: شفت المصيبة شفت المصيبة
7: شفت حقه مقطع رواني يتكلم
6: يقول لا لا لا لا لا
7: الفلوس وما الفلوس
6: أوه.
7: والغبرة دي الصغيرة شوفها يا تقول لي جدتي
6: أيوة
7: كان اللي جدتي
6: جدتي من أحباب ليه
7: هاتي فلوس
6: لا حول ولا قوة إلا بالله عاد هاي ثالثة مهمة انت بكره بعد وانت نايمة ولا وانت تمشطين شعراتك ولا شيء عاد يصورون شفت ايش فاهم ذيلا وبيشوفونك العالم كله لا
8: احيان طلعون مساكين طلعون باصوات
6: باصوات ويفتحون الكاميرا ويفتحون الارض الحين كانكم دحين انتم
7: ونحن كل يوم السقال ماسكين تلفونات
6: لا بتشكر
7: بنت وشوف حسير ومقلب التلفون كذا
6: شفت
7: المسلسل نحن مسلسل عندهم
6: مسلسل عند الخلف
8: يشوفون الناس يقول مقاطع ذيلا كل يوم اصحاب لهم ذيلا صانع صنع المحتوى
6: صنع المحتوى ايوه
8: اليوم امي قاعده تطبخ كشري اليوم امي قاعده مندره اليوم فورت لنا حبيض من دركاكا عقبت شكشوكه من درا وفول بس طالعين ونشوف
7: ديري بنتك يا قالت لي
6: شباب
7: صورت شو انت تصلي
6: يا حول شفت يا بوي كنش كنش بدك قلنا فضيحه شوكم
7: توصل عندي طلقني يا حترعي
6: نعم
7: عمري على اخر الزمن
6: المصيبه دحين شو هذه الحياه مهمه السقال الاول بالعقل شيء بيتقفل شوف يا ترعش انت بالعيالك
7: نعم. طيب
6: ونلقي ابو 3 سنين
7: ونلقي كذا حلا شلينا التلفون صيحه
6: قفلوا النت قفلوا النت وسحبوا التلفون وانت دحين يوم متزقر قدو مدمن قليل قل لي بري ما يعطونه 3 ساعات اعطينه ساعه مشان يدري قليل وبعدين خلوه يسرح حزب خلوه يسرح علمه خلوه يسرح شيء اعطوه كرام
7: ما ابغى يندر من الدار
6: شو هذه مصيبه
7: قاعد تشوفه محتوى ومقال كذا مقصوف لا دريت مبقعة واحد يعرف ان التلفون بيده
6: شفتي ذاك ابو سالمين صاحبنا ابو سالمين معه زقر معار خلاه ابو بلاد معار خلاه ولا صغير هكذا يصيح على قولك ما لا قفلوا الشاشه صح ولا سحبوا التلفون منه صح وصفروا له ما مبرع قالوا له معشي روح وبغلق خلاص
8: في العاب شوفوها العاب اليولات يسمونها بيجبج من
6: دلوقتي. انا ادري انا
7: صبر ولا
8: لعبه خطيره يعني ما تدخل مراحل فيها الا قالوا لهم ماكو ذاك ذهب
6: لا حول ولا قوه فرمتون السقل انتبهوا الله عليكم
7: هذه اللعبه شوفوا ولدك ليل نهار هو وياها ومستوى مستويات
6: أيوة
7: قال انا في المستوى العشرين
6: ايوه هذا مستوى عادي
8: تدخل مرحله لازم
6: مخلق قال اخرين يتكلم مع ناس قال
8: غرام دارتها غرام
6: لا لا بيفصل انا اشوفه بيفصل
7: والحل
6: والحل سحبي التليفونات من الزقر وسحبي النت من الزقر وقفليه وشغلي الزقر بشي ثاني هاتوا له العاب زينه اقوله دفاتر تلوين
7: اقوله ذا الحريم يا اخوي كلهن شوفهن على الهرجه ذي
6: بهنو
7: عطيات عيالنا انا شلون اتكلمها
8: ونحن بنقول للناس انتبهوا لعيالكم من الولاد شوفوه الحذر ولا الشياعه
2: كلام الناس كلام الناس حلقات من الدراما الشعبية يجسد شخصياتها
7: زهرة عبد
8: علي العجمة
6: سعد سالم

0: بات عياني شهيرة
1: بات عياني شهيرة
0: ذكرى بالقلب يحضر كل ما عاتبونا قلت حاضر قلت حاضر فاتح لنا صفحة
1: صفحة ومحوظة
0: أصحابها في القلب حضار
1: في القلب حضار
0: أسمر في الغرفة
1: يا مصر في الميال
0: تشرب
1: تشرب من موز من طاب
0: أسمر في الغرفة
1: أسمر في الغرفة
0: أسهر
1: بات عياني
0: سهيرة ذكرى في القلب يحضر
1: ذكرى في القلب يحضر
0: كل ما دعتنا قلت حاضر
1: دعتنا حاضر
0: فاتح لنا صفحة ومحضر
1: فاتح لها
0: صفحة ومحضر
1: أصحابها
0: في القلب حضر

0: هنا سيئون. إذاعة الجمهورية اليمنية، الساعة الآن 2:30 من سيئون، نشرة إخبارية رئيسة ثانية تتبع في الحال. السيدات والسادة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير. أحييكم من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية بمحافظة حضرموت، وأقدم لكم نشرة الأخبار الرئيسة الثانية لهذا اليوم. يقرأ عليكم معاذ بعباد وأستهلها بالعناوين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يرأس لقاء مشتركا لاستعراض مسودة مشروع تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للمكونات الحضرمية، ويطلع على الأوضاع العامة بمديرية سيئون. اجتماع برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني يناقش الملفات المرتبطة بتطوير التعليم التقني. الوكيل برباء يفتتح المعرض الترويجي 8 لمنتجات المرأة بسيئون، ويشهد اختتام البرنامج التدريبي المدفوعات التجارية الدولية. كانت هذه مقدمة العناوين، وإليكم التفاصيل، حياكم الله. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم بمدينة المكلا لقاء مشتركا خصص لاستعراض مسودة مشروع تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات الحضرمية، بحضور وكيل محافظة حضرموت حسن سالم الجيلاني وأعضاء مجلسي النواب والشورى ومديري عموم المديريات وقيادات وممثلي الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية، إلى جانب ممثلين عن المرأة والشباب. وفي مستهل اللقاء، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي المحافظ الخنبشي أن انعقاد هذا اللقاء يأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية والتاريخية تجاه حضرموت، وإيمانا بأهمية توحيد الصف الحضرمي سياسيا ومجتمعيا ومدنيا، وبما يسهم في بلورة رؤية حضرمية جامعة تعبر عن تطلعات أبناء حضرموت وتعزز مسارات الأمن والاستقرار والتنمية والحكم الرشيد. وأشار الخنبشي إلى أن المجلس التنسيقي المقترح لا يهدف إلى أن يكون بديلا عن الأحزاب أو المكونات السياسية والمجتمعية، وإنما إطارا جامعا لتوحيد الرؤى وتنسيق الجهود بما يتواءم مع متطلبات المرحلة الراهنة، مؤكدا أهمية الاستفادة من التجارب والمبادرات السابقة والبناء عليها وصولا إلى كيان حضرمي جامع يستوعب مختلف القوى والفعاليات في الداخل والخارج. كما تطرق المحافظ الخنبشي خلال كلمته إلى جهود السلطة المحلية في تعزيز مستوى الخدمات الأساسية وفي مقدمتها خدمة الكهرباء، مشيرا إلى الإجراءات المتواصلة لتأمين الشحنات الإسعافية من المشتقات النفطية واستكمال الترتيبات الخاصة بنقل المحطات الإسعافية بالتنسيق مع الشركة المنفذة، إضافة إلى مواصلة التنسيق الحكومي بشأن مشروع ربط المحافظات الشرقية بمنظومة كهرباء المملكة العربية السعودية. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم بمدينة المكلا على مجمل الأوضاع العامة والخدمية والأمنية بمديرية سيئون، وذلك خلال لقائه مدير عام المديرية محمد عوض العامري. واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت من مدير عام المديرية إلى شرح مفصل حول أبرز التحديات والاحتياجات التي تواجه المديرية في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها ضرورة توفير المشتقات النفطية للمرافق الحيوية والخدمية بما يسهم في ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بصورة مستقرة ومنتظمة. كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المشاريع الخدمية والتنموية الجارية الأعداد لتنفيذها ضمن مصفوفة المشاريع الجديدة، وفي مقدمتها مشروع قناة تصريف السيول بشارع المطار ومشروع سفلتة جسر مدودة، ولما لهما من أهمية في تحسين البنية التحتية وتخفيف الأضرار الناتجة عن تدفق مياه الأمطار والسيول، إلى جانب تحسين الحركة المرورية وخدمة المواطنين. وتطرق اللقاء كذلك إلى الأوضاع القطاع الأمني، حيث جرى التأكيد على أهمية إعادة تفعيل إدارة شرطة السير بمديرية سيئون عقب تعرض مبناها ومحتوياتها من الأجهزة والمعدات للنهب خلال الأحداث الأخيرة، بما يسهم في تعزيز تنظيم حركة المرور والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمديرية. وأكد الخنبشي حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على متابعة احتياجات مديريات الوادي والصحراء والعمل على معالجة أبرز الإشكالات التي تواجهها وفقا والإمكانات المتاحة. إلى ذلك بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم آليات تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الأجهزة القضائية والجهات ذات العلاقة والاختصاص في مختلف المرافق الخدمية والتنفيذية بالمحافظة. جاء ذلك خلال لقاء جمعه برؤساء عدد من المحاكم والنيابات بالمحافظة والمديريات، حيث جرى مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بسير العمل القضائي وسبل تفعيل دور المكاتب التنفيذية وتعزيز مستوى التنسيق معها في القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية. ناقش الاجتماع الأول لمجلس عمداء كليات المجتمع الذي عقد في مدينة عدن برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني الأستاذ الدكتور أنور محمد كلشات المهري حزمة من الملفات المرتبطة بتطوير التعليم الفني، أبرزها تحديث المناهج واستكمال تجهيز الكليات وتطبيق نظام البكالوريوس التقني والتجسير مع الجامعات بما يوسع فرص الخريجين في مواصلة تعليمهم وتأهيلهم لسوق العمل. وشارك في الاجتماع قيادة الوزارة وعمداء كليات المجتمع من مختلف المحافظات، منها كلية المجتمع سيئون ممثلة بعميد الكلية الدكتور فهمي شعبان فرارة، حيث جرى استعراض مستوى الأداء المؤسسي والأكاديمي والسبل الكفيلة بتحسين جودة المخرجات التعليمية وتعزيز الانضباط الأكاديمي داخل الكليات. كما تطرق الاجتماع إلى القضايا التنظيمية والإدارية المتعلقة بتسوية الأوضاع للكادر الأكاديمي وآلية تعيين عمداء الكليات، مع التأكيد على أهمية تطوير بيئة تعليمية تقنية بما يتواكب مع احتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل. افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان بربع اليوم المعرض الترويجي الثامن لمنتجات المرأة بسيئون، ويشهد اختتام البرنامج التدريبي المدفوعات التجارية الدولية. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمين بربع اختتام البرنامج التدريبي للمدفوعات التجارية الدولية والآلية الخاصة باللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الذي يأتي بالشراكة بين الغرفة التجارية والصناعية بوادي حضرموت ومصرف اليمن البحريني الشامل. وفي الحفل أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمين بربع إن هذه الدورة سيكون لها تأثير كبير في دعم وتأهيل الكوادر، خاصة فئة التجار الجدد والمهتمين بدخول مجال الاستيراد والتصدير.
2: نحن في وادي وصحراء حضرموت بحاجة ماسة لمثل هذه الدورات. أولا كون غرفة تجارة وصناعة وادي وصحراء حضرموت تبحث في كل السبل لإيجاد لها موقع بين الغرف التجارية والصناعية، أولا في اليمن ومن ثم أيضا في الوطن العربي والدولي. ثانيا الأوضاع التي تعيشها اليمن بشكل عام ووادينا بشكل خاص في التجارة سواء كانت الداخلية أو الدولية، وأنتم في هذه الدورة طبعا أخذتم نوع من أنواع المعاملات التجارية الدولية. أكرر شكري للغرفة التجارية ولمصرف البحرين اليمن الشامل، ونتمنى بالفعل لهم النجاح وعقد مثل هذه الدورات النوعية مستقبلا مشرفا.
1: من جانبه عبر مدير غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت المهندس حسن علي باطاهر عن سعادته الكبيرة بنجاح هذا البرنامج، والذي جاء نتيجة لتوحيد الأهداف بين الغرفة ومصرف اليمن البحريني الشامل.
3: يأتي في مقدمة أهداف غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت هو تأهيل وتمكين قدرات القطاع الخاص والشركات العاملة في القطاع الخاص الذين هم أعضاء غرفة التجارة، وأيضا توحدت وتضافرت ضمن الرسالة المجتمعية التي يقدمها مصرف اليمن البحرين الشامل لعملائه من التجار والعملاء الذين يطمح للحصول عليهم أيضا كمصرف، فهو يقدم لهم هذه الخدمة. كما نعلم أن العمليات التداول المالي خصوصا في التجارة الدولية لم تعد بالأمر البسيط الذي بإمكان أي شخص أن يتعامل به، فهناك قوائم حظر وهناك قوائم عمليات يدخل فيها غسيل أموال، لابد على التاجر أن يفهم. أيضا هناك عمليات احتيال كبرى من أحيانا شركات قد توهمك أنها شركات كبرى ونقع في أخطاء كبيرة، وقد شاهدنا العديد من هذه الإشكاليات.
1: مدرب الدورة الأستاذ سالم أحمد أشار في كلمته إلى المواضيع التي تم مناقشتها في الدورة،
4: وكان البرنامج التدريبي للأمانة ممتاز بتميز الحاضرين والمشاركين وأيضا الأخوة المنظمين. الأخوة في مصرف البحرين الشامل يعتبروا في مجال المدفوعات التجارية الدولية والخدمات التجارية والعمليات الدولية من الرواد في هذا المجال. الكادر المصرف حاصل على شهادات دولية من معهد لندن للدراسات المالية والمصرفية، ولذلك حرصنا في هذا البرنامج أن تكون الأعراف الدولية حاضرة وبقوة من أجل أن التاجر يفهم ما وراء العمليات البنكية وما هي القوانين اللي كانت تصدرها غرفة التجارة الدولية ICC في باريس، وما علاقتها في العمليات والأنشطة التي يقوم بها التجار.
1: الأستاذ أسامة سالم بطاهر مدير مصرف اليمن البحريني الشامل فرع سيئون عبر عن سعادتي بالشراكة مع الغرفة التجارية بوادي حضرموت.
5: في البداية أولا نشكر الإذاعة سيئون على حضورهم وتغطيتهم هذه الدورة، كما أننا في مصرف اليمن البحرين الشامل منذ تأسيسه أخذ على عاتقه جانب التدريب والتأهيل لعملائه وكذلك كادره التوظيفي داخل جميع فروعه. إن هذه الدورة التي تمثل نقطة تدريب لعملاء لفئة التجار في المدفوعات التجارية الدولية، والآلية الخاصة باللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تهدف إلى حماية العملاء بالأعراف الدولية المنظمة لعملية التجارة. ختاما نشكر الغرفة التجارية على تقديم مثل هذه الدورات الخاصة بالتجار، ونأمل إلى عقد شراكات أخرى إن شاء الله مستقبلا.
1: وفي ختام الفعالية جرى تكريم المشاركين في البرنامج التدريبي وتوزيع الشهادات التقديرية تقديرا لجهودهم وتفاعلهم خلال فترة التدريب. حضر الفعالية مستشار محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سقاف الكاف ونائب رئيس الغرفة التجارية للشؤون التجارية الأستاذ عبد الله عمر شامي وعضو المجلس الشيخ صالح رجب الصيعري وعدد من المختصين. من جانب آخر افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بربع اليوم بمدينة سيئون المعرض الترويجي التسويقي 8 لمنتجات المرأة الذي يقيمه مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والصحراء، وبمشاركة 120 امرأة من الأسر المنتجة من مديريتي سيئون وتريم. وفي حفل الافتتاح أشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين برباع بجهود المرأة المنتجة من خلال الأعمال التي شاهدها في أركان المعرض.
6: هي فرصة أن نكون معكم ونقدم للجميع من ساهم في إقامة هذا المعرض، نقدم لهم شكرنا الجزيل في المساعدة في إقامة هذا المعرض، وفي نفس الوقت الخاص بالمرأة في هذا الأيام أو في هذا اليوم العالمي للعمال. ما أحب أؤكد عليه هو الاستمرار في الإنتاج لمثل هذه الصناعات البسيطة ومثل هذه الأعمال اللي لابد وأن تكون لها مردود إيجابي سواء كان للمرأة نفسها أو للمجتمع. وهنئكم جميعا بعيد العمال العالمي، وهنئكم جميعا بما وصلتم إليه خلال 8 سنوات الماضية من إنتاجات بالفعل يرتاح لها الواحد ويشعر أنها الآن يمكن أن تقدم كمنتجات للسوق.
1: بدوره أشاد مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والصحراء المحامي أحمد عبد الله بحشوان باهتمام قيادة السلطة المحلية بتفعيل الأنشطة المختلفة في منظمات المجتمع المدني والاهتمام بالمرأة العاملة.
7: أكيدا من المكتب على الدور الذي تقوم به المرأة العاملة في المجتمع. هذا التقليد السنوي الذي اعتاد مكتبنا عليه وهو في نسخته 8 ما هو إلا تأكيدا على دور المرأة في إحداث التنمية وزيادة دخل الأسرة.
1: وفي ختام الحفل تم تكريم عدد من الجهات والرعاة للمعرض نظير جهودهم. حضر الحفل مستشار محافظ محافظة حضرموت الأستاذ ثقاف الكاف، والأستاذ محبوب فرج أمان مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتقني بوادي حضرموت، والأستاذ أحمد عبد الله بن دويس مدير عام مكتب وزارة الثقافة بالوادي، والأستاذة نجاة علوي الحبشي رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بوادي حضرموت، والأستاذة فاطمة النوبي رئيسة اتحاد نساء اليمن بوادي حضرموت، والأستاذة كفى بن علي جابر المدير العام لمكتب تنمية المرأة بديوان وكيل محافظة حضرموت، والأستاذ سالم سعيد قمصي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية فرع الوادي، والمهندس فهمي مهدي باكثير نائب المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعدد من المختصين. هذا وسوف يفتح المعرض المكون من 3 أركان: التدبير المنزلي، الخياطة والملابس الجاهزة، وركن البخور والعطور، يوم السبت القادم صباحا ومساء، ويوم الأحد عصرا للنساء. صالح محمد لأخبار إذاعة السيئون.
0: ناقش مجلس إدارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمناطق وادي حضرموت صباح اليوم في اجتماعه الثاني للعام 2026 مستجدات مشروع مرافق الصرف الصحي لمدينتي سيئون وتريم، وذلك خلال اجتماع عقد بمبنى المؤسسة بمدينة سيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت جمعان سالم بربع، وبحضور الوكيل المساعد المهندس هشام السعيدي ومستشار محافظ حضرموت ثقاف الكاف. واستمع الاجتماع من مدير الوحدة التنفيذية للمشروع المهندس حسين عبد الله حسين بن يحيى إلى تقرير حول أعمال لجنة التصفية الخاصة بالمشروع وما تم التوصل إليه من تفاهمات ومقترحات خلال الفترة الماضية، تمهيدا لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة تنفيذ المشروع. وأكد الوكيل بربع أهمية الإسراع في رفع التقرير النهائي للجنة التصفية بما يسهم في إعادة طرح مناقصة المشروع وإقناع الجهات الداعمة وفي مقدمتها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي باستئناف تمويل وتنفيذ المشروع المتعثر منذ سنوات. وأشار إلى الأهمية الاقتصادية والبيئية التي يمثلها مشروع الصرف الصحي لمدينتي سيئون وتريم، مؤكدا أن المشروع يعد من المشاريع الحيوية التي تسهم في تحسين الخدمات الأساسية والحفاظ على البيئة والصحة العامة. كما ناقش الاجتماع مستوى تنفيذ القرارات والتوصيات الواردة في المحضر السابق إلى جانب عدد من المستجدات المتعلقة بخدمة المياه، أبرزها مطالبة المؤسسة للسلطة المحلية بتوفير مادة الديزل لضمان استقرار تموينات المياه واستمرار الخدمة في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. اطلع مدير عام مديرية القطن عبد اللطيف محمد النقيب على فعاليات أسبوع المرور العربي مستعرضا البرامج والأنشطة التوعوية المنفذة ضمن الحملة والهادفة إلى رفع مستوى الوعي المروري وتعزيز الالتزام بقواعد وأنظمة السير. واستمع المدير العام من مدير إدارة شرطة السير بالمديرية النقيب صالح مرعي الشبيبي إلى شرح حول الجهود المبذولة لنشر الثقافة المرورية والتي تشمل تنظيم محاضرات توعوية وتنفيذ أنشطة ميدانية إلى جانب حملات إرشادية تستهدف مختلف فئات المجتمع. وأكد النقيب أهمية تكاتف الجهود بين الجهات المعنية والمجتمع لتعزيز السلامة المرورية مشددا على ضرورة الالتزام بقوانين السير للحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات. وأشاد بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والمرورية في تنظيم حركة السير وضبط المخالفات داعيا إلى الاستمرار في تنفيذ مثل هذه الفعاليات لما لها من أثر إيجابي في ترسيخ الوعي المروري وتحقيق السلامة العامة. ناقش مدير عام مديرية العبر عامر بن علي بلفنخ الصيعري لدى لقائه مدير عام مكتب وزارة السياحة بوادي وصحراء حضرموت علي محمد السقاف والمقدم محمد صالح السقاف مدير الشرطة السياحية بالوادي والصحراء عددا من القضايا المتعلقة بتنظيم القطاع السياحي وآليات تطوير العمل المشترك بين الجهات الأمنية ومكتب السياحة بما يسهم في رفع مستوى الالتزام وتحسين الخدمات المقدمة للزوار والمسافرين. وشهد اللقاء اجتماعا بمالكي الفنادق والمنشآت السياحية جرى خلالها استعراض آليات العمل والالتزام باللوائح والأنظمة المنظمة للنشاط السياحي إلى جانب مناقشة أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع والعمل على إيجاد المعالجات المناسبة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات السياحية والإيوائية بالمديرية. حضر اللقاء مدير مكتب الأمن بالمديرية عبد الله التميمي ومدير مكتب السياحة بمديرية العبر عبد الله بن شرمان. وفي سياق متصل قام مدير عام مديرية العبر بمعية مدير عام مكتب وزارة السياحة ومدير الشرطة السياحية بتفقد عدد من الفنادق والمنشآت السياحية بالمديرية بما فيها المنشآت الواقعة بمنفذ الوديعة للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة والتأكد من مدى الالتزام باللوائح والأنظمة والقوانين المنظمة للعمل السياحي. لازلت والي على حضراتكم قراءة نشرة الأخبار وتستمعون في النشرة بعد الفاصل. افتتاح مشروع منظومة الطاقة الشمسية لمياه موشح في مديرية شبام. المدير العام لمصلحة شؤون القبائل بالوادي والصحراء يؤكد أن المصلحة تطلع بدور محوري في تنظيم العلاقة بين المكونات القبلية. أهلا بكم من جديد. جرى بوادي بن علي بمديرية شبام افتتاح مشروع منظومة الطاقة الشمسية في مشروع مياه موشح الخيري بتمويل من مؤسسة العون المباشر الكويتية وتنفيذ مؤسسة قطرات للتنمية في خطوة تهدف إلى تحسين استدامة خدمات المياه وتقليل التكاليف التشغيلية. وجرى الافتتاح بحضور الأمين العام لمديرية شبام خالد باجندوح ومدير مشروع مياه موشح الأهلي صالح برك بن حيدرة إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المنفذة والداعمة. ويتضمن المشروع تركيب ضخة بقدرة 45 كيلوات إضافة إلى 98 لوحا شمسيا مع تنفيذ أعمال سياج لحماية المنظومة بكلفة إجمالية تقدر بنحو 75 ألف دولار. وأكد مدير المشروع صالح برك بن حيدرة أن المنظومة ستسهم بشكل كبير في خفض التكاليف الكهربائية التي كانت تمثل عبئا على المشروع مشيرا إلى أن خدمة المياه تغطي نحو 23 قرية في المنطقة ما يعزز من أهمية المشروع في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان. من جهتهم عبر القائمون على المشروع يتقدمهم الرئيس الفخري الشيخ محمد رمضان كربان وأعضاء لجنة المشروع عن شكرهم وتقديرهم لمؤسسة العون المباشر الكويتية على دعمهما مؤكدين أن المشروع يمثل نموذجا ناجحا للتعاون بين الجهات المانحة والمنفذة. حضر حفل الافتتاح مدير المالية بمديرية شبان طارق بن سيف الكثيري، ومدير مكتب الأشغال العامة المهندس أنور القيسي، وممثلو مؤسسة العون المباشر وقيادة مؤسسات قطرات للتنمية، ومدير مشروع مياه وادي بن علي الخيري بركع بيت بالأسقاع، وعدد من الشخصيات الاجتماعية. أكد الشيخ سلطان بن زايد التميمي مدير عام مصلحة شؤون القبائل بوادي وصحراء حضرموت أن المصلحة تطلع بدور محوري في تنظيم العلاقات بين المكونات القبلية وتعزيز حضورها ضمن إطار مؤسسي يخدم الاستقرار المجتمعي في المحافظة. وكشف في حديثه لبرنامج صبحكم الله بالخير عبر أثير إذاعة سيئون عن تدشين عملية تحديث البيانات وإصدار البطاقات التعريفية الجديدة للمراجع والشخصيات الاجتماعية وعقال الحارات. وأوضح أن هذه البطاقات مزودة بخاصية الباركود للتحقق من الموثوقية، مما يسهل تواصل هذه الشخصيات مع الجهات الأمنية والعسكرية والإدارية لتنفيذ مهامهم في حفظ الأمن. وأعلن المدير العام للمصلحة عن تبني المصلحة لمبادرة كبرى تتمثل في الصلح العام بين قبائل حضرموت، وهي المبادرة التي تحظى بدعم واهتمام من نائب رئيس مجلس القيادة محافظ حضرموت وكذا وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء. وتهدف هذه الرؤية إلى إنهاء النزاعات وقضايا الثأر التي أثرت سابقا على الحالة الأمنية، مؤكدا أن المصلحة تعمل حاليا على إعداد التصورات النهائية لإنجاح هذا المشروع عبر الحوار الاحتكام للأعراف القبلية والإيجابية. وحول الصعوبات التي تواجه سير العمل، أشار التميمي إلى أن اتساع الرقعة الجغرافية لمحافظة حضرموت وضعف الإمكانيات المادية والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد تعد من أبرز العوائق. ومع ذلك أكد عن وجود تنسيق وشراكة فاعلة مع الجهات الحكومية ومنظمات مجتمع مدنية تهدف إلى دعم البرامج للمصلحة وتطوير أدائها المؤسسي. وفي ختام اللقاء وجه الشيخ سلطان التميمي رسالة إلى أبناء حضرموت وقياداتها القبلية، مشددا فيها على ضرورة تكاتف الجميع وتغليب المصلحة العامة لحماية النسيج المجتمعي من المحاولات الخارجية التي تسعى لنشر الفرقة. جرى بمدينة سيئون توقيع مذكرة تفاهم وشراكة إعلامية بين وكالة الأنباء اليمنية سبا بوادي حضرموت ومركز ميداد حضرموت للبحوث والدراسات الاستراتيجية، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين مراكز الفكر والمؤسسات الإعلامية. وتهدف المذكرة إلى بناء شراكة استراتيجية تسهم في دعم نشر المحتوى البحثي الرصين وتوسيع نطاق الوصول إلى مخرجات الدراسات، بما يعزز الوعي العام ويسهم في صناعة رأي عام مستنير، إلى جانب دعم نشر وتحليل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتضمنت مجالات التعاون تغطية الفعاليات والندوات وورش العمل ونشر الدراسات والأوراق البحثية عبر المنصات الإعلامية وإعداد تقارير ومحتوى تحليلي مشترك يعكس القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية مشتركة في مجالات الإعلام والبحث وصناعة المحتوى. وقع المذكرة عن وكالة سبا المدير العام عبد الباسط باسوطين، وعن مركز ميداد حضرموت مدير وحدة الدراسات الميدانية حسن بن عبيد الله. تشهد حارة المجف بمدينة تريم أعمال صيانة وترميم واسعة لمسجد السكران في إطار جهود مكتب الأوقاف والإرشاد بالمديرية للحفاظ على بيوت الله والاهتمام بالمساجد التاريخية. أوضح مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بمديرية تريم حسن بابطاط أن المشروع يأتي ضمن خطة المكتب الهادفة إلى صيانة وتأهيل المساجد بما يسهم في تعزيز دورها الديني والاجتماعي. وأكد حرص المكتب على مواصلة تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تخدم بيوت الله، مشيدا في الوقت ذاته بدعم واهتمام قيادة مكتب الأوقاف والإرشاد بوادي حضرموت ممثلة بالمدير العام الشيخ محمد الفاس في رعاية المساجد والارتقاء بها في مختلف الجوانب. ودعا مدير أوقاف تريم المجتمع للتعاون والتكاتف للحفاظ على المساجد باعتبارها مسؤولية مشتركة، مشددا على أهمية ترسيخ قيم المحبة والإخاء والتسامح المستمد من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. إذن بهذا الخبر أصل وياكم إلى الختام، وهذا تذكير بالعناوين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يرأس لقاء مشترك لاستعراض مسودة مشروع تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للمكونات الحضرمية، ويطلع على الأوضاع العامة بمديرية سيئون. اجتماع برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني يناقش الملفات المرتبطة بتطوير التعليم الفني. الوكيل بربع يفتتح المعرض الترويجي الثامن لمنتجات المرأة بسيئون، ويشهد اختتام البرنامج التدريبي المدفوعات التجارية الدولية. افتتاح مشروع منظومة الطاقة الشمسية لمياه موشح في مديرية شبام. مدير عام مصلحة شؤون القبائل بالوادي يؤكد أن المصلحة تطلع بدور محوري في تنظيم العلاقات بين المكونات القبلية. في الختام شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم.
8: أنتم تستمعون الآن لراديو سيئون.
9: يا راحلان.
10: أخي المواطن، إن عامل النظافة يعمل بتفان وإخلاص من أجل أن تبقى مدينتنا أجمل،
11: فكن له عونا، وضع مخلفاتك في مكانها الصحيح. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.
12: ما كنت أعرف إن رهف تقدر تنظفه.
13: والفوضى وريحة الأكل هل من معين؟

0: أثر هذا اليوم الخميس من بيت أخيه المرحوم أحمد سعيد عويض الواقع بمدينة سيئون حي القرن قبل مسجد النور، والصلاة عليه في مسجد النور بالقرن والدفن في مقبرة القرن. إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن الله فوزية عوض عاشور عباد. فوزية عوض عاشور عباد زوجة عمر حمد مبارك معابد، والدة أكرم ومحمد وعبد العزيز وصالح وإبراهيم. سيكون تشيع الجنازة من بيتهم الواقع بمنطقة الغرفة الخيام شرقي كهرباء الوادي، والصلاة عليها في جامع الخيام بالغرفة الساعة 8:15 مساء هذا اليوم الخميس، والدفن في مقبرة الغرفة والمدخل والعزاء لمدة يومين اليوم الخميس وغد الجمعة فقط. إن لله وإنا إليه راجعون. يعلن خالد أحمد سعيد سالم بن وليد وإخوانه بأن العزاء للنساء على روح والدتهم المغفور لها بإذن الله السيل برك سعيد بن عبود سيكون عصر هذا اليوم الخميس في بيتهم الواقع بمدينة سيئون حي شحوح شرقي نادي الاتحاد. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعلن أولاد المرحوم الطبيب محمد علي مولى الدويلة بأن العزاء للنساء على روح خالهم عبد الله هادي مولى الدويلة المتوفى بمدينة المكلا سيكون المدخل العزاء للنساء فقط عصر اليوم الخميس في بيتهم الكائن بمنطقة تريس ساحة القلعة قبل مسجد الجلال، وذلك ليوم واحد فقط. أيضا يعلن لطفي وغازي ابن المرحوم صالح كرام الخديد وأسامة محمد وإبراهيم أبناء أخيهم المرحوم فهمي بأنه سيقام ختم مساء اليوم الخميس على روح المغفور له بإذن الله تعالى فهمي صالح كرام الخديد في مسجد محمد بن عمر بالقرن بعد صلاة المغرب. فقد من أحد المواطنات حبس ذهب وذلك في الطريق من النخل إلى السوق العام بسيئون. فكما فقد أيضا من إحدى المواطنات خاتم ذهب وذلك في الطريق من النخل إلى صالة السعادة، فعلى من وجده الرجال الاتصال على جوال رقم 37 4 8 6 9 37 4 8 6 6 9 0، وله مكافأة مالية والأجر والثواب.
1: أنتم تستمعون الآن للراديو سيئون.

0: راديو سيئون. أنتم
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من سيئون تقدم طريق السلامة. طريق السلامة برنامج خاص بمناسبة أسبوع المرور العربي. إعداد العقيد ناصر سعيد بن دومان العامري. تقديم صالح محمد. إشراف العميد فايز عوض العامري مدير شرطة السير بالوادي والصحراء.
2: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، الأخوة السائقين، الأخوة مستخدمي الطريق، نجدد اللقاء معكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات البرنامج الخاص طريق السلامة بمناسبة أسبوع المرور العربي لهذا العام 2026 الذي أتى تحت شعار تمهل نحن في انتظارك. فأهلا ومرحبا بكم. أيها العزاء، أيها العزات، الأخوة السائقين، تتواصل في مديريات وادي حضرموت أنشطة وفعاليات أسبوع المرور العربي لهذا العام من خلال النزولات الميدانية إلى الخطوط الرئيسية والشوارع العامة للتوعية المرورية للمجتمع. ميكروفون البرنامج رصد عدد من اللقاءات في الشارع مع نشاط وفعاليات.

0: فعاليات تدشين أسبوع المرور العربي.
1: وفي هذه اللحظات أيضا أرى العميد فائز يشرف شخصيا على تدشين توزيع الملصقات الخاصة في الطرق الرئيسية، وهو الآن في جولة المستشفى. وطبعا نرى أيضا أصحاب الكشافة أيضا يشاركوا هذه اللحظة الرائعة في تدشين الفعاليات الخاصة بأسبوع المرور العربي لهذا العام. طبعا نحن نحيي أيضا أبناؤنا فرقة الكشافة وهم يؤدون مهامهم الوطنية في هذه اللحظات. طبعا معي نحن على الهواء مباشرة عبر إذاعة سيئون أحد أفراد أو فرقة الكشافة. أتعرف على اسمك، ماذا تقول؟
2: الاسم محمد أحمد عمرون.
1: يا سلام، من إيش من فرقة أنت؟ من إيش ثانوية؟
2: ثانوية الرواد.
1: يا سلام، ماذا تود أن تقول أنت تشارك أرباب المرور هذه الفعالية؟
2: أود أن أقول
1: سعيد جدا،
2: أنا سعيد جدا بهذا اللقاء وهذه المشاركة في هذا الأسبوع المروري.
1: أنا أتمنى لك التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. وطبعا هنا أيضا جهود جبارة تبذل من قبل الأخوة في الكشافة بجانب القائد الكشفي الأستاذ العزيز فهمي مطران العامري. طبعا أستاذ فهمي، ماذا تود أن تقول؟ اليوم تشاركون أفراد المرور بهذه المناسبة تدشين المرصقات الخاصة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حقيقة نحن في فوضية الكشافة والمرشدات بالوادي والصحراء سعد اليوم أن نشارك شرطة السير بالوادي والصحراء في تدشين فعاليات أسبوع المرور العربي الذي يأتي تحت شعار نحن بانتظارك. هذه العبارة نحن بانتظارك كافية أن تكون شاملة للأسبوع، يعني تأتي تحمل معاني عديدة. ونحن في شاركنا بحوالي 30 شاب من شباب الكشافة في مرحلة الجوالة في تدشين هذا الأسبوع من خلال مشاركتهم في حفل التدشين، والآن في الميدان هم في الشوارع يقومون بدور توزيع الملصقات في الشوارع للتوعية، وأيضا عدة مهام وواجبات أخرى سيقومون بها إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا. طبعا في هذه اللحظات أيضا وفي عملية التدشين نائب مدير إدارة شرطة السير وادي حضرموت والصحراء العقيد العزيز والغالي ناصر سعيد بن دومان العامري. أيضا ماذا تود أن تقول اليوم تدشنون الفعاليات الخاصة ونحن على الهواء مباشرة؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في صبحكم الله بالخير أولا، ونحن في فعاليات تدشين أسبوع المرور العربي لهذا العام. تمهل نحن في انتظارك، نامل أن يكون هذا الشعار يومي خلال أيام العام القادم. تمهل نحن في انتظارك، تمهل للأب، تمهل للابن، تمهل للزوجة. وشعار أسبوع المرور العربي لهذا العام يأتي من انعكاس الحوادث السير المروري التي ذهبت بأبنائنا في حوادث السير المروري، ذهبت بأرواح دكاترة، ذهبت بأرواح كثير من فئات المجتمع. ولابد من تكاتف جميع الجهود للتقليل والحد من حوادث السير المروري التي تحدث كل يوم.
1: طبعا العقيد ناصر سعيد بن دومان العامري كمعد للبرنامج الخاص عبر إذاعتنا الحبيبة إذاعة سيئون طريق السلامة، أنشطتكم خلال الأسبوع؟
4: الأنشطة خلال الأسبوع المرور العربي هي أنشطة توعوية لرفع مستوى الوعي المروري لدى مستخدمي الطريق، لدى أولادنا في المدارس التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، ورفع مستوى الوعي المروري لدى الجميع، لا يأتي من إدارة شرطة السير فقط وإنما تضافر جهود الجميع إدارات.
1: شكرا جزيلا. طبعا في هذه اللحظات معي الرائد منير بن زيمة مدير شرطة السير بمديرية سيئون. رائد منير، ماذا تود أن تقول وأنتم اليوم أيضا تحتفلون بأسبوع المرور؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صباحكم الله بالخير. اليوم احتفال أسبوع المرور تدشين أسبوع فعاليات أسبوع المرور تحت شعار تمهل أمامك حياة. نود من السائقين التزام بالقواعد وآداب المرور، هذا حفاظا لسلامتهم وسلامة أولادهم، ونرجو الحفاظ على سلامة أولادهم، والأب يكون هو مدرسة.
6: قبل ما يكون عمره أبلب مدرسة لأولاده يرويهم على قاعدة نص ساعة يرويهم كيف الوعد والأداب والأداب إرشادات المرور.
0: لقى البرنامج.
1: الأعزاء المستمعين الأعزات المستمعات، بمناسبة أسبوع المرور العربي لهذا العام يسرني أن ألتقي بالرائد العزيز صالح سالم بن سحاق مدير شرطة السير بمديرية تريم. رائد صالح، طبعا بالأمس القريب نظمتم دورة ورشة عمل خاصة حول الحوادث المرورية، وبنيت هذه الورشة على الحادث المروري المؤلم الذي راح ضحيته 3 شباب في أول أيام عيد الفطر المبارك. ماذا تود أن تقول؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكرك أخ صالح على تحت الفرصة لنا في الحديث حول هذا الموضوع. الورشة التي أقيمت في مدينة تريم خاصة بالحوادث المرورية وتشريعها من الناحية الدينية ومن الناحية القانونية، وإيضاح ذلك للرأي العام، ونتجت عن هذه عن الورشة عن ما حصل في عقبة كتبة في أول يوم من عيد الفطر المبارك الذي راح ضحيته 3 أشخاص من مدينة تريب شباب في ريعان شبابهم نتيجة تهور وسرعة. حصل الحادث فوق عقبة كتبة نتيجة السباقات اللي تحصل، ومن ضمن الإجراءات التي تمت بعد الحادث مباشرة هي منع الدراجات النارية من الصعود، وبالذات الدراجات اللي المخصصة للسباق. الآن الشباب يعملون على تقليعات وتقليدات في تغيير هيكل السيكل وفي تغيير سرعتها، وقمنا بحملات على هذا الجانب، وتم محاصرة ومحاصرة الطلوع إلى العقبة إلى هذا اليوم. والغرض من الورشة هي إيصال رسالة للمجتمع وإيصال رسالة للسلطة أنه لابد أن المشكلة كبيرة جدا وتحتاج أن الجميع يلتف لوضع الحلول السريعة لهذه المسألة. مسألة الحوادث المرورية الآن يعني أصبحت من نتائج الحوادث المرورية عندنا في حضرموت ما في حرب، لكن النتائج اللي تحصل 80 حالة وفاة في 2024 في حضرموت، 72 رجل وثمان نساء، هذا رقم يعني غير طبيعي. لابد على السلطة وعلى الأخوة المختصين أن يعالجوا هذه المشكلة، وألا سيستفحل الأمر. العام الماضي في الوادي بس فقط 42 حالة وفاة، هذا رقم لا يقف بس مجرد رقم نقراه، رقم 42 هذه مسألة يعني مش بسيطة. لابد علينا من إيجاد حلول سريعة وجذرية لهذه المشكلة، مشكلة الحوادث المرورية ومشكلة الوعي المروري لدى المواطن المستخدمين الطريق.
1: طبعا الرائد صالح، أنتم في إدارة مرور مديرية تريم، ما هي الإجراءات التي أخذتموها؟ أنا علمت أيضا أن هناك عقب الحادث أيضا في لا زالوا شباب متهورين، ما هي العقوبات يعني؟
7: العقوبات إحنا تم حجز الدراجات اللي ثاني يوم من الحادث، يعني عاد ما دفنوا المتوفين الله رحمة الله عليهم، الصباح وجدنا 15 سيكل منهم من السابقون فوق العقبة، وتم ضبطهم والتعاون مع قوات درع الوطن الموجودة فوق، وتم حجزهم وتم نقلهم من رأس العقبة إلى حوش المرور، وتركنا كل من جاء يمكن تقريبا 15 يوم والدراجات في توقيف تام عندنا في الإدارة. بعد ذلك طلبنا إثبات كل شخص يثبت دراجته، وبعدها قمنا بالدراجات المخالفة مثلا ذات الإضاءة الكبيرة الإضاءة المبهرة هذه المزعجة يتم إزالة الإضاءة. الشباب اللي مركبين اللعابات هذه الطويلة التي تتسبب في حوادث الموت يتم إزالة الترفيع هذا اللي في اللعابة. الأصوات المزعجة من العوادم القزوزات يتم إزالتها. تمت مصادرة جميع هذه الأشياء وإخضاع مالك الدراجة الغرامة محددة، وما تخرج الدراجة إلا جاهزة ومرقمة من داخل حوش المرور.
1: طبعا الرائد صالح سالم بن سحاق مدير إدارة المرور بمديرية تريم، نحن في أسبوع المرور العربي لهذا العام تحت شعار تمهل نحن في انتظارك، ما هي الرسائل التي تحب أن ترسلها للمجتمع، للسائقين، لمستخدمي الطريق؟
7: أولا رسالة أرسلها إلى كل أب وأم في كل بيت. دور الأساسي في نشر وعي مروري من أجل السلامة العامة دور الأب والأم في البيت، وكل مسؤول عن ولد شباب عليه أن يوعيهم كيف السواقة، عليه أن يوعيهم مواقع وقوف الدراجات أثناء الخروج للأسواق، يعني هذا مهمة جدا جدا. الأسرة هي الرابط الأساسي في تغيير واقع والواقع المروري في المنطقة. أيضا رسالة إلى كل مستخدمين الطريق هي الالتزام والتقيد بإشارات المرور، أيضا الالتزام بتوجيهات رجال المرور والتعاون من أجل نحن نبحث كلنا على السلامة العامة، ولن تحقق السلامة العامة برجال المرور بس فقط، لابد في جميع فئات المجتمع، منظمات المجتمع، الشباب، الجهات المختصة كلها تعمل من أجل تحقيق السلامة العامة على الطريق. والرسالة الأخيرة وجهها إلى السلطة هي أن لابد من تغيير البنية التحتية للخطوط الأسفلتية داخل المدن، كونها متهالكة من سنوات كثيرة، لابد من تغيير الطبقة الأسفلتية في جميع مدن الوادي والخطوط الطويلة بالذات، لأنها أصبحت مشكلة كبيرة، ومن مسببات الآن أصبحت من مسببات الحوادث المرورية التي تروح ضحيتها مثلا خط العبر الوديعة حضرموت، أيضا خط المهرة حضرموت ثمود رماه، هذه كلها عقبة عصم عقبة عشعش تحتاج إلى إعادة صيانة وتحتاج إلى إعادة واقع هندسي جديد، لأنها تتسبب كثيرا في بعض الحوادث المؤسفة التي تروح ضحيتها ناس يعزون علينا إن شاء الله.
1: باسم كل المستمعين، الرائد صالح سالم بن سحاق مدير شرطة السير بمديرية تريم، شاكرين لك، نتمنى لك التوفيق في أداء مهامك، وأقول لك كل عام وانت طيب.
7: كل عام وانت بخير إن شاء الله، وإن شاء الله العام القادم يأتي ونحن في قد ضغطنا الحوادث المرورية أقل نسبة من الحوادث إن شاء الله.
0: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، الأخوة السائقين، الأخوة مستخدمي الطريق، وهكذا نأتي على ختام هذه الحلقة الجديدة من حلقات هذا البرنامج. نلتقي وإياكم في حلقة قادمة إن شاء الله. لكم أطيب تحياتنا جميعا، وكل عام وأنتم بخير.
8: طريق السلامة. طريق السلامة برنامج خاص بمناسبة أسبوع المرور العربي. إعداد العقيد ناصر سعيد بن دومان العامري، تقديم صالح محمد، إشراف العميد فايز عوض العامري مدير شرطة السير بالوادي والصحراء.

0: راديو سيئون أنتم. أنتم
1: ما كنت أعرف إن رهف تقدر تنظفه.

0: يلعب برهف.
1: أخي الشاب في حضرموت، شارك برأيك بسلمية وكن قدوة في الوعي والانضباط، فوعي الشباب هو حصن المجتمع. في كل مرة تضغط فيها على محرك الوقود لتسرع، أنت لا تزيد السرعة، فقط أنت تقصر المسافة بينك وبين الخطر. السرعة قد تمنحك دقائق إضافية، لكنها قد تأخذ منك الحياة للأبد. خفف السرعة، فمن يحبونك بانتظارك. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
2: أخي المواطن، حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده، نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما لذلك من تأثير مباشر على السكينة العامة وإثارة للخوف بين المواطنين. إن حمل السلاح في الأماكن العامة سلوك مرفوض ويعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها لن تتهاون مع أي مخالف، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يعرض أمن المجتمع للخطر. أخي المواطن، التزامك بالنظام مسؤولية، ومساهمتك في حفظ الأمن واجب.
3: خلاص يمي، خلاص جينا تعبان، يكفي ذولا اللي يبجن والعب يبشينا الحين. شوفينا
4: عادك واحد يا ولدي، عادك واحد بلدي حتى للطهور،
3: وذا ذا اللي هو يوم أكثر من 10 عندش.
4: شوفها، شوف شيء للشرب وشيء للطباخة وشيء لتغسيل الصحون وشيء لتغسيل الثياب وشيء للشاهي وشيء للحمام.
3: خلاص خلاص يوم، كأنكم شونا تعبان تشفقوا بالماء، شونا ذا اللي يوم يبهن نتعب شونا.
4: قلنا احنا لا نتمسح كما الدهن به يا ولدي.
3: سمعي يام، ما هو يام كل من صب من الاقلاس طير نصه ولا حق الوضو يام، يمعوه في وعاء وبعدين كبوه في الدرنش مرة واحد.
4: كلامك صح يا ولدي، اصبحنا نصرف في الماء بكثرة ويمكن اللي يروح اكثر من اللي نستخدمه.
3: الحمد لله الحمد لله يام، ثر نحن في نعمة كثيرة.
4: صدقت يا ولدي، جزاهم الله خير، مؤسسة المياه مخلين الماء في القصبة سابر، وبعض الناس عادهم ناكرين للجميل ما يكلفون انفسهم حتى يسددون اللي عليهم.
3: فعلا يام، شوفي كيف يوم انقطع واحد الميام، شوفي نحن كنا احنا في ذرة وحالة ابونا حالة.
4: اذا واجب علينا الترشيد ثم التسديد.
5: المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي والصحراء.
6: أهلي وصحبي وأحبابي، أنا دايم الأوقات فاتح لهم بابي، كل من قصدنا بطرحه.
1: رسائل لحارس الأرض الذي يحلو عليها ويطرزها بمساحات خضراء تمدنا بالطمأنينة والحياة. الإرشاد الزراعي يأتيكم الأربعاء الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الخميس الساعة 4 عصرا. راديو سيئون 89.5 FM.

0: اللقى محروم.
1: الله الله الله الله الله الله ابو وصيل. الله
0: عبد الله.
1: نعم ابو وصيل.
0: ذا دان دان حضرمي قديم قديم قديم. يا ريت تلعبه بصوتك العذب.
1: الله يخليك يا بصر.
0: والكلمات اللي انا عملتها المتواضعه
1: الله يخليك،
0: بس يكون بالرتم السريع يتمشى مع الزمن ومع العصر.
1: نسمعه طيب بالسرعه اللي

0: الإذاعة تقدم أيام وذكريات مع الشاعر ربيع عوض بن عبيد الله. الإعداد والتقديم نزار سالم باحمد، التسجيل ممدوح عبد هود هاني هود الحداد. أيام وذكريات إنتاج إذاعة صيون 2009 للميلاد، إخراج خميس قطمير.
1: مرحبا بكم أيها الأحباب أينما كنتم في حلقتنا هذه من هذه الأيام، أيام وذكريات، ونرى ماذا كان يدور من حديث في حلقتنا الماضية لنواصله في حلقتنا لهذا اليوم، فأهلا وسهلا بكم.

0: يهزم والشلاشل تحت سر مكنون ما يخليه ظاهر. أيوة. والحيول اليمانية بريلو يرشون اللي يترش الخوافر.
1: الله الله.
0: يعني حد مجبار له قصيدة هكذا يعني ذكر. أيوة. إنه ما ذكر شيء ذهب.
1: أيوة بالفعل.
0: ولا قال أنت كل هذا يعني الأمور هذه.
1: نعم. وأما أيضا كان في تباهي يعني في الفضة هذه.
0: أوه.
1: يعني اللي عنده على قولك الشهر واللبة والمش عارف إيش وكذا واسمه.
0: لا شهر وهلال ومندريا وأسامي في كذلك كانت العملة في ذاك الوقت بالقروش، القرش الفضة الذي تحمل اسم ماريا تريزا، القرش الفرنسا يقول القرش فرنسا، يتباهون به في موضوع الطرح. موضوع الطرح هذا الوقت ذا يعني لكن كان ذاك الوقت لازم، لأن أبو المعرس يجيب معشرة كبيرة.
1: معشرة
0: يجيب
1: أما
0: حق نحاس ولا حق صفر ولا قال لها معدن شان القروش تحنحن يوم يطرح يعني
1: حنة
0: القرش عند المعرس دي
1: بنص
0: الأهمية يعني دي من اللي افتقدت يعني
1: بالفعل حتى يمكن اللي بيطرح يعني يحاول انه قدر
0: يطرح بطريقه معينه. وكانت اكثر يعني التفاخر اكثر عند الطبقات العليا من المجتمع مثل السلاطين والقبائل والساده. واما ما هو تجهيز العروس عند الفلاحين والعمال ذلك الوقت فكان كما يلي: ما يدفعه الزوج للبنت لا يزيد عن 40 قرش ولا يقل عن 30 قرش، وقرشين ملحفة للخال تسمى، وقرش ظهيرة الخالة، وعليه يسمون يشرطون عليه الجمال وشقل كوابر والمشترحة واللي تذكر محمد. وأما العروس ملخص تجهيزها هو الخرش، يقولون له الخرش يعني ما نقول هنا ذا حين
1: الحلي يعني.
0: الحلي يعني هم يقولون خرش العروس
1: يعني كل ما يتعلق بالشغل،
0: كل ما يتعلق بهذا الفضة من كراب وفضة ومن مراري ومن شعر وهلال من دي وهذه الشلاش اللي يسمونها تقش كذا وحيول بعضهم واحد يقي صموط حس أننا هذه كلها من هذه وحيول وصموط. وأما الكساء بالنسبة للفلاحين الكساء كان قمصان اثنين يسمونه قميص صلاة وقميص
1: ثوب يعني
0: لا قميص أسود
1: حق برا
0: قميص الصلاة ذا يكون أحمر أصفر أخضر وقميص ذا بدل أسود
1: وكان القميص اللي تخرج فيه المرأة عندما تريد
0: وكان أول يفضلون الأصفر كان يعني
1: نعم
0: كان يفضلون الأصفر
1: القميص هذا
0: القميص الأصفر يصبغونه بصفر وقميص الصلاة أخضر يقولون
1: نعم
0: يصبغونه وكذلك وبركاله يسمونها بركال هذا ثوب حق الخلاء حق الحرمة وفتقه ونقبه وثلاث ثياب أخرى داخلية يسمون حد يقول صولي وما صولي وأشياء وأسامي لها وكذلك الضروريات ذي مثل المكيل ومسرفة ومحمله ومرها وشريم وفانوس
1: هذا جهازه
0: وصندوق خشبي يقال له بويتي
1: بويتي
0: يقول له بويتي هذا بداخل أدوات التجميل من مكحل ومنظرة صغيرة وشيء من الهرد والورس والين والحنة والبصيلة والبكور والزباد والزعفران والدخون والدخنة واللبان هذا المكياج هذا اللي داخل البويت
1: الله
0: هذه كلها شوف هذه
1: بالفعل يعطي جمال المرأة الحقيقي
0: يعطي جمال كله حقيقي كله
1: صحيح يعني معشي فيه المناكير
0: والكنيير يعني بديل هذا ما يعرفون شيء حتى المباسم اللي فيه رنك يقولون له عندي يقولون له رنك سعيد كرام عندي يقين الحريم كذا ويقين ما أنا بعود من دي
1: شوية كذا
0: عشي ذا المباسم لكن
1: في الكحول يعني الكحول زينة
0: الكحول والمباسم عندهم يقول
1: سبحان
0: لكنه من مصنوع محلي
1: أشياء بسيطة
0: يعني في هنا آخر ما نقوله لعاد محفوظ من هذا الفلاحين لهم عادة أخرى عندما تسرح العروس في البير عندما يعني لأنه أغلبهم مرتبطين بالأبار أول يوم ما تسرح العروس هذه للبير تسرح معها أمها وأم زوجها وأم الولد أم العروس وخالتها يسرحن معها ويسرحن يسرن بها على الأبار هذه اللي حوالي تعريف
1: الحدود
0: إن بنتنا هذه اليوم سرحت سرحونها في مظلة ونقبة ما تشوف إلا عيونها ويسرنبع على الباربي وكل بير له اصله والبير يطلع هذا مال البير يطلع فوق التشروع يحول ولا فوق نخله حول حول وبعد ما يحول يعطينه قرص يعطونه قرص مسابلي ولا مكحك ولا خمير
1: من اللي معهن في المحمل
0: من اللي معهن هذا كله خلاص يسرنبع على الباربي اللي حول وتظل الارض تحول الارض قالوا عروسه فلان صار حسن من البير هذه تقريبا اغلب العادات.
1: ايضا ابو جعفر العروس وكذا في رمضان ربما يعني لما يحول عليها حول عروسة فلان ومش عارفة يعني هكذا لهم عادات وتقاليد في هذا الموضوع
0: لهم عادات يسمونها مرازح العروس يعني في رمضان كانت لهم عادات المرازح هذه يقوم بها البنات والحريم ومثلا إنسان زاد ولد يجون الأولاد والبنات يدعون تحت الدار حقه في رمضان خصوصا في 25 رمضان يسمونها الختماء ختماتنا يلي يديده وأبخن وأمي سعيدة ولهم شارح ولهم رقص وهم يرشخون على حقهم القصاع ذي ويعطونهم ما شيء من الحنطل
1: وكذلك إذا
0: بعضهم عدي يعطونهم
1: وعلى الزواج برضو يعني
0: وعلى اللي يعرس
1: يعرس ندري
0: بشوفش يا عروس وكحلي عيونش ونديها وشيها ويذكرون رياشي ذا فلان يعني وابو والكلان ويذكرون هكذا يمدحون أهل العروس وابوش كذا ويذكرون من هذه الأشياء ما نقدر نحفظها.
1: هل تقام الزواجات في رمضان مثلا؟
0: قليل
1: عارة ما تقام في في غير رمضان
0: في رمضان وحتى شهر عندهم كانت من التشاؤم الله أعلم منين هذا يا ولا له مصدر علمي ولا فقهي شهر صفر كذلك أغلبهم ما يتزوجون في صفر ما نعرف ماشي ولا شيء له مصادر لكن كانوا يتشائمون من شهر صفر ما يعرسون فيه
1: لهم أشياء معينة لهم أشياء كدا كدا
0: يعني ثقافة غرست في خاصة في الناس دول البسطاء اللي ما عندهم تعليم ولا عندهم فقه ولا شيء
1: بفعل ربما حدث لازم الله في صفر فتشائم الناس منه وجعلوه
0: لأنهم يقولون النبي مات في صفر وهذا تقريبا الاحترام للنبي الله صلى عليه أنه حتى يوم يقولون له آخر ربوع هذا يخرون بيوتهم تعرف يوم آخر ربوع الدنيا فيها آخر ربوع ولا آخر خميس ما تدري أنت آخر ربوع
1: آخر ربوع في صفر
0: لكن في صفر خلاص يندرون برا الدار يقول له شربة
1: له طريقة له احتفال
0: له احتفال وله كذا في كل بلد له وظيفة
1: نعم
0: هذه تقريبا أغلب ما استطعنا يعني معه في هذا الباب وأعتقد أن احنا وصلنا إلى نهاية هذا الموضوع فنتوجه بالشكر لذا اللي تحفظ هذا وتوثقه ونسأل الله يعني يكون كلامنا على المستمعين يعني
1: خفيف
0: إن شاء الله ويستنفع به الجيل الجديد وخصوصا المثقفين من أبناء الجامعات وأبناء العلم وأبناء عندنا ما شاء الله من الأدباء والفقهاء ولكنهم قد يكون هذا التراث وهذا قليل ما يظهر يعني ما حد يكتب عنه ولا هو ظاهر على سطح الأرض فنسأل الله يعني التوفيق
1: إن شاء الله نحن شاكرين لك أبو جعفر هذه الذكريات الجميلة التي قصصتها لنا خلال الحلقات الماضيات ونحن شاكرين لك شكرا جزيلا ولعلك خطة في عدد من المواضيع لا نقول كلها ولكن هي في بعض الأشياء المتعلقة بالزمن الماضي وإن شاء الله نفتح أبواب أخرى في أوقات قادمة لنتحدث عن عادات وتقاليد أخرى في مجلات الحياة المختلفة الكلمة الأخيرة أبو جعفر
0: في الأخير نسأل الله أن يمن على يمننا بالرحمة الواسعة وخلط القلوب وسماحة نحن نتمنى من اليمنيين يكونوا كما عددناهم في السماحة وفي المسامحة وفي العفو وفي المجاملة وأن يكونون حنونين على أوطانهم وعلى أهلهم وعلى بلادهم لا يغر الإنسان الأقاويل والإذاعات وما تجيبه الصحف وما يعني هذه مناكد لا حول ولا قوة بليت بهالبلاد فيرجعون إلى دينهم ما يقولوا رب العالمين وليس الشيطان ربي يقول في القرآن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا لو رجعنا إلى إيماننا وإلى ديننا هذه الهموم وهذه الغموم التي هي على قلوب الناس سوف ولا أحد بيده حل ولا بربط ما تتحرك طاعة ولا معصية إلا قد حركها الله سبحانه وتعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم بلادنا وأن يخلط قلوب أولادنا على المحبة وعلى محبة الإسلام وعلى محبة الإيمان من شرقها إلى غربها كما أن نحن نبارك هذه الخطوات التي يبدون فيها بعض الرجال يعني يتكلمون في توحيد هذه البلاد المجال، ونسأل الله التوفيق. وكما لا أنسى أن هذه الإذاعة لها فضل كبير أنها قدمت نحن وجابتنا نحن في هذه المواضيع، لعل وعسى أن ينتفع بها بعض من الناس، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير. والسلام عليكم ورحمة الله.
2: أيام وذكريات، وذكريات مع الشاعر ربيع عوض بن عبيد الله. الإعداد والتقديم نزار سالم بحميد، التسجيل ممدوح عبد هود هاني هود الحداد. أيام وذكريات إنتاج إذاعة سيون 2009 للميلاد، إخراج خميس قطمير.

0: المستمعين، حان وقت متابعتكم لهذا البرنامج. الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي برنامج أسبوعي يقدم للمزارع الإرشادات والمعلومات لزيادة وتحسين إنتاجه الزراعي. الإعداد قسم الإعلام بمكتب الزراعة والري بوادي حضرموت والصحراء. التقديم المهندس أحمد باسلامة، عبد الباسط عبد الله، وصالح باصالح. الإرشاد الزراعي، الإخراج خميس قطمير.
1: المستمعون والمستمعات الكرام، المزارعون والمزارعات الأفاضل، أينما كنتم من أرضنا اليمنية الطيبة وخارج الوطن، نرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الإرشاد الزراعي. فدعونا في مستهله هذه الحلقة نتصفح وإياكم محتويات هذه الحلقة. أعزائي وعزيزاتي، نستهل هذه الحلقة بتقديم الافتتاحية والتي نتناول فيها عن أهمية شيرة المسكيت والمعروفة لدينا بالسيسبان بين المنافع والمضار. الفقرة الثانية وهي موضوعنا الرئيسي لهذا الأسبوع

حلول ومقترحات للانتفاع بها أكثر وأكثر. الفقرة الثالثة وهي في أرقام ومعلومات زراعية. نتناول أولا الأرقام والمعلومات. أن وادي حضرموت قد بلغت قيمة الصادرات فيه خلال الفترة الماضية أكثر من 91 مليار يمني، شملت العديد من المنتجات التي مرت عبر الغرفة التجارية والصناعية. زكاة المال تزيد من في الإنتاج، قصة من الواقع. ثم في الفقرة الرابعة حوار البرنامج، والذي سيتناول فيه بوسعيد وبو عامر قدر وعادك في النفس. يلي ذلك مع الأخبار الزراعية التي شهدها مكتب الزراعة خلال الأسبوع الماضي، ومن ثم نقدم الخلاصة والتي نقدم فيها أبرز ما تناولناه وإياكم في هذه الحلقة من برنامج الإرشاد الزراعي.

في الإصلاح الزراعي بينظم لك حقوقك، في الإصلاح الزراعي بينظم لك حقوقك، بيحقق لك مكاتب بينور لك طريقك، شوف الإصلاح الزراعي بينظم لك حقوقك، شوف الإصلاح الزراعي بينظم لك حقوقك، بيحقق لك مكاتب بينور لك طريقك، يا المزارع يا المزارع.

0: الافتتاحية.
1: الأعزاء المستمعون والمستمعات، المزارعون والمزارعات، حديثنا في افتتاحية هذه الحلقة من برنامج الإرشاد الزراعي التي نقدمها لكم على الهواء مباشرة يتركز بدرجة أساسية عن شجرة المسكيت والمسمى عندنا هنا في مجتمعنا بوادي حضرموت بالسيسبان. هذه الشجرة التي أدخلت قديما ويتوقع أن تكون في الخمسينات إلى ساحل حضرموت ووادي حضرموت من قبل المستعمر البريطاني كنبات ظل وكسجاج للمحافظة على التربة من الانجراف، وكذلك في المدارس ومنها مدرسة جيل الثورة بسيئون التي تعرف حاليا بمدرسة الزبيري، ولم تظهر لها هذه الشجرة أي مشكلات إلا في بداية الثمانينات عندما بدأ زحفها على الوديان ومجاري السيول مما أثار أضرارها الجهات المختصة للقيام بحملات إزالة، ولكن هذه الشجرة مستمرة في الظهور رغم ما تواجهه من حملات إزالة وتظهر من سنة إلى أخرى، ولم تكن الفوائد منها واضحة للعاملين في القطاع الزراعي. ورغم الأضرار الناجمة عنها إلا أنه بتقدم العلم والبحث اتضح أن للمسكيت السيسبان فوائد جمة، منها الاحتطاب وغذاء للحيوان وغيرها من الفوائد التي ممكن أن يستفيد منها أيضا غذاء للنحل العسل، وأن الكثير من الأسر تعتمد عليها في دخلهم الأسري وأيضا

0: في صناعة الفحم المعروف لدينا بالصخر. وعلى الرغم من ذلك كله، فأنه لا بد من على الجهات المختصة في الوزارة والسلطة المحلية والبحوث الزراعية العمل لإيجاد الحلول لإدارتها الإدارة السليمة والاستفادة منها اقتصاديا ومنع تكاثرها في مجاري السيول. هذا ما نتمناه، والله من وراء القصد.
1: موضوع الحلقة الرئيسي.
0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في موضوعنا الرئيسي لهذا اليوم كما تقدم وأن أشرنا إلى أنه سيتركز الحديث عن شجرة المسكيت التي يعرفها الجميع بالسيسبان. وهذه الشجرة لها وعليها الكثير من النقاط التي سنغوص وإياكم في تفاصيلها من خلال ضيفنا الجدير المهندس والباحث أحمد سالم باطاهر، رئيس قسم الغابات والمراعي بمحطة البحوث الزراعية سابقا، وهو من المهتمين بقضايا هذه الشجرة. وبعد بدء دعونا أولا نعرفكم عن من هو مهندسنا الجدير أحمد سالم باسلام. هبذا نرحب به ونقول أهلا وسهلا بك مهندسنا الجدير.
2: أهلا وسهلا.
0: الآن حبذا المتابع لدينا يود أن يتعرف من هو أحمد سالم باسلام.
3: أحمد سالم،
0: مرحبا.
3: باطاهر.
0: أحمد سالم باطاهر، عفوا، تشابه الأسماء. طيب،
2: شكرا على الاستضافة من قبل إذاعة سيون، وشكرا أيضا للمعدي ومعدي برنامج هذه الحلقة. بالنسبة للسيرة
0: الذاتية، نعم،
2: طبعا أنا درست المراحل الثلاث الابتدائية والوسطى والثانوية في مدينة سيون،
0: نعم،
2: ثم تحولت إلى المرحلة الجامعية فأخذت درجة البكالوريوس من كلية الزراعة بجامعة عدن.
0: جميل.
2: ثم ماجستير من كلية العلوم من كلية الغابات بجامعة الخرطوم بالسودان.
0: جميل.
2: أما إذا كان عن الخدمة،
0: أيوة،
2: سنوات الخدمة، فخدمتي كلها في محطة في مركز الأبحاث الزراعية سابقا ومحطة البحوث حاليا.
0: طيب مهندسنا الجدير، الكل يعرف شجرة المسكيت التي يعرفها بمسماها في المجتمع السيسبان. متى دخلت هذه الشجرة إلى وادي حضرموت؟
2: الحقيقة الشجرة هذه كنا نلاحظها ونحن أطفال صغار في فترة الستينات. موجودة هذه الشجرة في حديقة سيون، وموجودة حول المدرسة الحكومية سابقا، اللي مدرسة جيل الثورة حاليا، أو
0: الزبيري.
2: الزبيري،
0: نعم،
2: وموجودة في بعض المدارس في سيون وفي بعض الأحواش، أحواش البيوت حتى خارج سيون.
0: نعم.
2: ومن مراقبتنا لهذه الشجرة قمنا بالبحث حول متى مثلا زرعت هذه الشجرة.
0: جميل.
2: أخذنا بعض أقطار السيقان الأشجار هذه اللي شاهدناها،
0: نعم،
2: فوجدنا أن أكبر شجرة كانت موجودة في حديقة سيون، إذ بلغ قطرها حوالي 66.5 سنتيمتر.
0: ما شاء الله. الجذع هذا يعني.
2: بينما في المواقع الأخرى وصلت إلى حوالي 47-62 سنتيمتر قطر الساق.
0: أيوة.
2: فبعملية حسابية خاصة بمعدل النمو السنوي لقطر الساق، وجدنا أن الشجرة كان عمرها 44 سنة. 44 سنة في فترة القياس هذه لما نربطها بالعمر ومتى زرعت، نجدها أنها زرعت في الخمسينيات من القرن الماضي، اللي في حدود 1950.
0: جميل.
2: في الفترة هذه
0: يعني على مدى الآن شيء 70 سنة يعني. إذا كان حسبناها يعني نحن الآن 26 2026، يعني شيء 76 سنة. ولكن يعني هذه الشجرة هي يعني هناك كثير من الأسئلة التي تضع نفسها، هي تتطلب إدارة سليمة. فهل لنا أن نتعرف عن الأضرار التي ممكن أن تنتج عن هذه الشجرة والمنافع التي ممكن أن يستفيد منها المواطن والمزارع بدرجة أساسية؟
2: الحقيقة بالنسبة للأضرار، وهي المشكلة الأساسية التي تثار حول الشجرة، قبل ما ندخل يعني للأضرار ممكن نعمل مقدمة تمهيدية لقضية السيول والأمطار.
0: جميل.
2: ففي كتاب أصدره المؤرخ جعفر السقاف،
0: أيوة،
2: وأشار إلى وجود سيول كبيرة يعني أحدثت بعض الأضرار في الوادي.
0: نعم.
2: في ابتداء من 775 هجري كان في سيل كبير، في 853 وفي 939 و970 و1124. هذه الفترة كانت الشجرة غير موجودة أصلا في الوادي.
0: أيوة.
2: ولكنها السيول هذه أحدثت كوارث يعني في الأراضي الزراعية وفي الحيوانات وفي المساكن النقطة الثانية اللي أحب أن أشير إليها أنه الهضبة الجنوبية والشمالية هي التي مصدر السيول.
0: نعم.
2: فشركة صغارية في دراساتها أشارت إلى أنه الهضبة الجنوبية تستقبل حوالي 200 ملمتر في السنة أمطار، والهضبة الشمالية 100 ملمتر في السنة. محطة البحوث الزراعية عندها محطة إرصاد كان معدل الأمطار السنوية حوالي 65 إلى 60 ملمتر في السنة. يعني الآن مصدر السيول هذه تأتي من أعلى الوادي. فالمشكلة الآن هي في أعلى الوادي. والخبراء الآن اللي زاروا الوادي حضرموت قالوا مشكلتكم في أعلى الوادي، لازم من عمليات تحكم لانسياب السيول في على الوادي ببناء الحواجز، بناء السدود.
0: نعم.
2: فالمشكلة في كمية المياه التي تسيل في الوادي، ربما الأودية والمجاري لا تستوعب الكميات الكبيرة.
0: صحيح.
2: عندنا ضعف واختفاء لكثير من طرق حصاد المياه، حصاد مياه الأمطار والسيول، ولا في طرق حديثة أكثر فعالية في حصاد المياه.
0: نعم.
2: وجود يعني تدخلات مثلا في مجاري السيول لما تضييقها أو تحويل المجرى. إضافة إنه السيول برضو تجرف الأشجار، جذوع النخيل والأشجار هذه، وتراكمها في مواقع ضيقة فتحدث الفيضانات.
0: صحيح.
2: إضافة بعض الكثافات اللي هي موجودة من الأشجار تكون سبب. يعني الخلاصة أنه شجرة المسكيت ليست السبب الرئيسي في إحداث الفيضانات، وإنما السبب الرئيسي هو كميات الأمطار والسيول التي تتدفق على الوادي، على مجاري الوادي، والمجاري لا تستوعبها. وبالتالي تكون الحلول من أعلى الوادي، نبدأ مثلا بحواجز بسدود، وهذه الأعمال والمنشآت هذه ناس مختصين وذول اختصاصهم يعرفوها.
0: صحيح. لكن ربما أنه هذه المعطيات التي تفضلت بالإشارة إليها قد يعني دفعتكم إلى إجراء بعض البحوث وهكذا.
2: نحن من عام ألف حوالي تقريبا في الثمانينات ظهرت هذه المشكلة، مشكلة انتشار الشجرة في مزرعة باعلال، وتنامى الانتشار حقها بسبب أن الأغنام بدأت تتغذى على قرون الأشجار. وعندما تتغذى الأغنام على قرون الأشجار تنزل ما تهتضم الحبة البذرة فتخرج في شكل كبسولة في البعر حق الأغنام, والأغنام هي عامل نشر للشجرة هذه. مجرد ما تنزل الأمطار أو تسيل السيول في المجرى أو شيء تنبت هذه البذرة.
0: صحيح.
2: فمن ضمن الحلول اللي كنا قد توصلنا إليها إنه فكرنا في عملية تهشيم القرون. نقوم بعملية تهشيم القرون من أجل تكسير البذرة.
0: البذرة. أيوة.
2: فعملنا دراسة, وهذه الدراسة شكلها فريق مشروع التنمية الريفية في المحافظات الجنوبية.
0: نعم.
2: وقمنا بالدراسة تغذية الأغنام على هذه القرون أو على الهشيم, ووجدنا أنه فعلا التهشيم له فعالية كبيرة. فأخذنا بعار الأغنام هذه وزرعناها كميات محددة من البعر
0: بعد التهشيم.
2: أول تغذية بقرون كاملة.
0: جميل.
2: وتغذية بالهشيم.
0: جميل.
2: وجدنا أنه عندما نغذي الأغنام بالقرون وجدنا أنه ونزرع هذا البعر اللي هو نزرع البعر, نجد أنه الكثافة البادرات تطلع إلى حدود 985 بدرة للمتر المربع. 900 غذينا بالهشيم طلعت الكثافة النباتية للبادرات من 3 إلى 9 بادرات.
0: فرق كبير جدا.
2: وهذه عملية يعني تساعد كثير على الحد بانتشار الشجرة.
0: صحيح.
2: برضو توصلنا أنه عملية الانتشار هذه يمكن مكافحتها اللي هو منع انتقال القرون من منطقة إلى أخرى ومن وادي إلى وادي.
0: يعني في أشخاص يجمعونها, يعني
2: في ناس تجمع يعني وشر يجمعون هذه القرون ويبيعونها. لكن من شان الحد من انتشارها.
0: أيوة.
2: يفترض السلطات المحلية تقوم بعملية منع انتقال القرون من منطقة إلى أخرى. القرون كاملة إلا بعد التهشيم لازم تهشم وبعدين ممكن تنتقل من منطقة إلى أخرى.
0: جميل. طب لكن هل ترى يعني المعدات أو الأداة اللي ممكن يتم تهشيم فيها الرؤوس هل هي متوفرة؟
2: هذه متوفرة في الوادي من طول الوادي من السوم إلى القفل موجودة الآن.
0: خاصة ولا
2: هي مكاين مطرقية. الطواحين هذه الطواحين حق. أيوه؟ حق
0: الحنة وحق
2: لا الطواحين حق
0: الرضيح. أيوة.
2: هي هذا نفسها.
0: يعني موجودة بحيث أنها ما هي
2: لا ما هي
0: مش معدة جديدة.
2: نعم. أخي مؤخرا دخلت مكاين صينية تأدي نفس الغرض.
0: جميل.
2: يعني هذه مطرقية القديمة وهذه صحون بشكل صحون لكنها تأدي نفس الغرض, تقوم بعملية التهشيم.
0: ويعني مكاتب الزراعة يعني هل هي ترعى مثل هذا النشاط, أقصد إدارات الزراعة في المديريات, بحيث أنها تكون في خطة لوضع خطة عملية الهدف منها هو عملية عدم انتشار السلسبان في مناطق, هل هناك شيء موجود؟
2: يعني المشكلة يعني أنه ما حد موجود, والسبب الرئيسي أنه في إدارة الزراعة ما في قسم مختص, يعني مختص بإدارة الشجرة وإدارة المراعي والأشجار الحراجية. ما في حد مسؤول. وبالتالي هو يتبنى العمليات الإدارية لهذه الشجرة. نحن في محطة البحوث عندما أقيمت ندوة الإدارة المتكاملة لشجرة المسكيت.
0: أيوه.
2: اللي مولها
0: صندوق
2: مشروع التنمية الريفية أشاروا إلى أنه ضرورة الإدارة المتكاملة هذه الشجرة.
0: جميل.
2: وأقروا عمل استراتيجية.
0: جميل.
2: لمكافحة لإدارة هذه الشجرة.
0: أيوة.
2: فالجهة المسؤولة هي المفقودة الآن في الوادي.
0: في الهيكل. هيكل.
2: في هيكل. يفترض يكون قسم في إدارة الزراعة يقوم بهذا العمل.
0: ويعني معنى أنه في حلقة مفقودة الآن في كل الجهد اللي
2: في حلقة مفقودة الآن.
0: يعني هذا الأمر يتطلب من، لكن بالنسبة لكم أنتم كباحثين يعني زراعيين، حدثنا إذا كان هناك يعني من بحوث قمتم بها أو إعدادها ممكن يستفيد منها من يستمع إلينا في هذه اللحظات، سواء كان من صناع القرار أو من المزارعين أنفسهم. يعني
2: دخلنا احنا في موضوع مدى الاستفادة من هذه الشجرة. الحقيقة أنه الرعاة البدو يستفيدون من قرون هذه الشجرة في تغذية أغنامهم، النحالين يستفيدون من من أزهار الأشجار في إنتاج العسل وتغذية النحل بحبوب اللقاح، وبعض الأسر والحطابين يستفيدون من الأحطاب.
0: جميل. يعني وإنتاج ثلاث
2: وإنتاج خصائص. وإنتاج الفحم.
0: جميل.
2: وحتى كان في مؤخرا في شخص عمر دويس عمل مصنع مصغر.
0: أيوة.
2: وأنتج مكعبات الفحم، هذه ممكن تستخدم للبخاري في الدخون، هذه المقطرة، وحتى لل
0: معنى أنه هذا يعني يبرز دور الاستفادة منه.
2: والمنتج هذا خرج للأسواق
0: وكان منتج
2: يعني مقبول، يعني
0: عجيب.
2: أنا جربته في بيتي وله يعني جيد،
0: يعني ممكن يستفاد منه للبخور
2: نعم.
0: لبخاري الشاي يعني
2: بخاري الشاي ممكن.
0: جميل. وأيضا حتى الشباب هؤلاء الشيشة يعني
2: ممكن. برضو في من ضمن الصناعات والاستفادة من الشجرة اللي هو إنتاج عجينة بديلة لحبوب اللقاح في تغذية النحل.
0: أيوة.
2: عجينة مكونة من مسحوق قرون المسكيت ومن السكر ومن الدبس.
0: جميل. هذا وفق بحث
2: هذا بحث نشر في الندوة العلمية لإدارة شجرة المسكيت، قدمه الدكتور والأستاذ محمد خنبش. برضو في عملية التصنيع أو بدايات التصنيع، يعني الأبحاث اللي مركز بحوث الأغذية وتقنيات ما بعد الحصاد، الدكتور محمد المصلي عمل برضو تجارب على استخدام مسحوق قرون المسكيت بأخذ اللب حق القرن.
0: أيوة.
2: وصنع منه الخبز الخلو في ما يسمى بالدقيق المركب.
0: أيوة.
2: في صناعة الخبز والبسكويت والكيك.
0: ما شاء الله. يعني
2: نعم، هذا بحث قدمه برضو في الندوة العلمية لشجرة المسكيت.
0: إذن يعني نغير النظرة السوداوية للشجرة، هي بس هي تتطلب كما تفضلت إلى إدارة،
2: تتطلب إلى إدارة وتتطلب إلى جهة أولا تكون هي المسؤولة.
0: نعم.
2: يعني نحن لا نفتقد الجهة المسؤولة عن الشجرة وعن الغطاء النباتي والحراقي كله، يعني سواء كان شجرة السدر أو غيرها. فلو وجدت هذه الوحدة الإدارية مثلا في إدارة الزراعة بتكون هي المسؤولة وهي المتابعة لكل القضايا يعني والمشاكل،
0: بتعد خططها وبرامجها. جميل. جميل.
2: الآن بالنسبة للشجرة ما عاد مشكلة في نظرنا نحن كباحثين، والكل يتفق حولها أنها لها مضار ولها منافع، بس كيف تديرها، كيف تستفيد منها، وكيف تتفادى الأضرار حقها.
0: جميل. جميل. طيب لكن
2: ومشكلتها الآن هي
0: نعم
2: في مجرى السيل، وهذا يحتاج مجرى السيل اللي هي المتهمة الأولى في أنها تقوم بعملية
0: تغير مسار
2: تغير المسار أو تزيد تعمل على فيضان السيل بسبب انسداداتها للمجرى. لكن قلت يعني هذه المجرى يحتاج له مثلا خطة ومراقبة، ف من ضمن الخطط اللي ممكن مثلا نضعها انه نقوم بعملية إزالة الشجرة الأشجار الكبيرة باستخدام البوكلين،
0: يعني من جذورها،
2: قلع الشجرة من جذورها.
0: هذه في إطار الجهود لإيجاد معالجة لتخفيف الأضرار. حبذا لو تكرمت يا مهندس نتوقف قليل مع اتصال نستمع لهذه المكالمة. مرحبا.
3: أيوة، معك أحمد الأحمدي من سيون.
0: يا مرحبا.
3: أشكرك وأشكر هيئة إذاعة سيون، وعندنا بعض المقترحات.
0: نعم.
3: المسألة هذه حق السيسبان، هذه شجرة.
0: نعم.
3: التي تخدم البيئة في تلطيف الجو. وعمل منظر جميل أخضر من فوق للوادي.
0: نعم.
3: فأيضا بالنسبة برضو عمل الحطب هذا الآن في ظل ارتفاع أسعار الغاز وعدم توفره في السوق المحلية، أيضا هذا يساهم في تقليل مخاطر هذه الشجرة. وأيضا أقول بالنسبة للسؤال، هل استفدتم من تجارب الدول بالتعامل مع هذه الشجرة؟ وأيضا يمكن الاستفادة منها، اقترح الاستفادة منها في عملية التصنيع زي ما ذكر أنه عمل الفحم هذا.
0: نعم.
3: وأيضا بالنسبة نحن نقول الأخوة المسؤولين وأهل الخير أن يساهموا في تنظيف المجاري السيول هذه، خاصة الآن الوادي يمر بظروف ومناخية متقلبة في هذه الأيام.
0: نعم.
3: لو نظفت هذه المسائل مجاري السيول.
0: نعم.
3: عبر توفير المعدات وقلع هذه الأشجار بحيث أنه يمر السيل بشكل لا يؤدي إلى تراكم هذه الأشجار والنفايات مما يؤدي إلى كوارث. وأيضا نعم. هذا السيل يؤدي إلى نقل البذور إلى مناطق جديدة.
0: نعم.
3: وأيضا أنا أقترح عمل مؤسسة أو منظمة خاصة للتعامل مع هذه الشجرة ونواتجها ومخاطرها المستقبلية. فلو عملت مؤسسة خاصة يعني تعتني بهذا المجال وبأبحاث هذه الشجرة وتجارب الدول والتجارب المحلية، يمكن أن تساهم هذه المؤسسة أو هذه المنظمة في الاستفادة المثلى.
0: نعم.
3: للتعامل مع هذه الشجرة وعدم ترك مخاطرها في الواقع.
0: صحيح.
3: وتعود علينا بنتائج طيبة.
0: جميل.
3: أشكركم.
0: شكرا لك أخي أحمد. حقيقة كما تفضلت أنت الآن ممكن يتم إزالتها من جذورها، وهل هذه العملية يعني نقول عليها أنها ناجحة وممكن أن تفي بالغرض لإزالتها بشكل كلي؟
2: نحن في تجاربنا السابقة اللي أول تجربة قامها برنامج البيئة المستدامة في وادي حضرموت، وقام بعملية الإزالة للشجرة من مدودة إلى حيد قاسم في 1999.
0: جميل.
2: ثم تلاها مشروع التجميع الريفية، وقام بإزالة الشجرة في سنة 2000 من الكودة إلى عينات، ثم من جسر شبام إلى قاهر. ثم استخدمت الأيادي العاملة والمواتير موتور ديزل والفهوس كلها بأيادي عاملة، ولم يستعملوا الآليات. الآليات هذه كلها أغلبها كانت مجنزرة وتقوم بعملية القص للشجرة من الساق،
0: والجذور
2: الجذر يبقى والساق الشجرة عنده براعم خضرية تنمو على الساق إلى المنطقة الفاصلة بين الجذر وبين الساق، هذه تكون مدفونة في التربة. عندما تيجي الأمطار أو حتى قبل شيء وجود أمطار تنبت هذه البراعم وتطلع الشجرة من جديد وبأضعاف النمو السابق حقها.
0: إذا ما تحقق شيء فائدة بهذه الطريقة،
2: لكن لما دخل الآن
0: جهاز البوكلين، يعني
2: الجهاز البوكلين كان يعمل على قلع الشجرة من جذورها. وإن شيء تبقى من الزاق ممكن عمل تكويم سماد الأغنام حول الجزء المتبقي وإشعال ودفنه بالطين ثم وإشعال النار في الدمان هذا، يقوم بعملية الحرق لما تبقى من الأجزاء هذه المتبقية في التربة في الساد، وبينتقلوا شيء من الصخر.
0: صح.
2: برضو في قضية المجرى، المجرى يعني بحاجة إلى أنه تكون في هناك مبادرات لإزالة البادرات بعد مرور السيول منشان نخفف من أي وجود للشجرة نهائيا، ويمكن إشراك المجتمعات المحلية نقوم بعملية التقسيم لمجرى الوادي بشكل قطاعات، قطاعات مثلا من شبام إلى سيئون، من سيئون إلى
0: حيد قاسم
2: ولا لا أقل إلى
0: بور مثلا
2: مدودة أو إلى مدودة من وهكذا لما إلى السوم.
0: نعم تتوزع المسألة،
2: تتوزع وتبدأ التنسيق والترتيب لعملية الإزالة خاصة بعد مواسم السيول، بالإضافة إلى أنه مثلا السلطة المحلية تحاول أنها توجه الحطابين للاحتطاب من مجرى الوادي لإزالة الأشجار الكبيرة وإزالتها من جذورها.
0: يعني الأمر يتطلب شوي بس من توعية سواء كان للمستفيدين أو لصناع القرار، لأنه هذه الشجرة ليست مضرة، يعني مضرة بشكل كامل، وإنما هي برضو نافعة فيما لو تو استخدامها الاستخدام الأمثل والسليم. يعني كما تفضلت هي الآن الحلقة المفقودة أنه لم تكن ضمن هيكل الإداري لمكتب الزراعة، هناك إدارة مختصة بوضع شجرة المسكيت وإدارة الإدارة السليمة. هذا الأمر يعني يتطلب بعض من الأنشطة التي يمكن أن تسهم، كما تفضل المستمع الكريم، تأسيس مثلا مؤسسة تختص بهذا إلى جانب الإدارة، ويعني هناك في عمل تكاملي بين أكثر من طرف. يعني هذا الأمر سيكون له ثمرة. أنتم في محطة البحوث الزراعية يعني بذلتم جهود ليست هينة يعني في تحديد الاستفادة من هذه الشجرة، وأيضا كيف هذه المعدات التي تهشم هذه، هل أنتم بنيتم ذلك على تجربة سابقة لإحدى الدول، ولا مجرد أول تجربة تم تطبيقها في الوادي هنا؟
2: هي الحقيقة يعني قضية التهشيم حق القرون وحق كثير من البذور والثمار موجودة في المراجع، وذها أن هذه عملية التهشيم موجودة، يعني هي بالنسبة ما هي لأول مرة يعني في وادي حضر يعني أو غير معروفة، هي معروفة.
0: إذن شجرة اقتصادية، شجرة اقتصادية إذا إذا إذا تم الاستفادة منها. يعني كما ما هو موجود أمامي الآن هذا القرطاس من الجميل جدا أن يتم الاستفادة. لا أدري هل هناك في ختام هذا، هل من كلمة تود أن تقولها؟
2: ممكن حسب العرض اللي استعرضناه وحسب المشاكل اللي كنا نعانيها منذ فترة طويلة، أنه بالنسبة لوزارة الزراعة يفترض أن تكون هناك إدارة للغابات والمراعي ومكافحة التصحر في المحافظات الجنوبية.
0: جميل.
2: بالنسبة وبرضو اللي تفعيل القوانين الصادرة في مجال الغابات والمراعي وفي مجال البيئة، لازم هذه يكون لها فيها تفعيل، لأنه هي تساعد كثير يعني
0: أكيد.
2: على الحفاظ على ثرواتنا الطبيعية
0: نعم.
2: بالنسبة لإدارة الزراعة اللي هو إنشاء القسم هذا، قسم إدارة الموارد الحراجية والمراعي والغابة ومكافحة التصحر، لأنه بتدخل فيه كل القضايا، قضايا الغطاء النباتي كله، سواء كان في قطع العلوب والحفاظ عليها أو في شجرة السيسبان وغيرها من الثروة الحراجية. برضو في بالنسبة لمحطة البحوث، مواصلة البحوث حول منافع واستخدامات هذه المنافع، وإذا شيء في مضار أخرى ممكن تدخل في هذا المجال. وأرضو بالنسبة لجامعة حضرموت، جامعة سوهن، ممكن إدخال مادة في المنهج الدراسي حول الموارد الحراجية والرعوية في اليمن على مستوى اليمن، وإدخال مادة نظم وطرق حصاد مياه السيول والأمطار. بالنسبة للمزارع، المزارع ممكن إزالة الشجرة إذا وجدت في حقله بنزع البادرات أولا بأول، ويتعامل مع هذه الشجرة كحشيشة موجودة في الحقل.
0: جميل. إذن يعني هي توصيات وإرشادات يعني ممكن نستفيد منها، سواء كان صنع القرار وأيضا المزارعين في مزارعهم. حقيقة نحن سعداء بوجودك معنا بالاستوديو مهندسنا القدير. ويعني في البداية كنت أنا أقول أحمد سالم بسلامه، هو الضيف أحمد سالم، تشابه الأزمة يعني.
4: فنحن خريج كلية ناصر الزراعية في لحج،
0: إذن
4: في هو قبل بسنة
0: وأنا
4: بعده بسنة، ولكن كلها
0: يعني غادر أحمد سالم من الكلية وجاء أحمد سالم آخر يعني. جميل جدا، سعداء جدا بهذه الاستضافة معك في هذا البرنامج، وحقيقة نتمنى إن شاء الله أن تكون ما أوردته في حديثك، أن تكون في هناك أذان صاغية وتسمع ما يقال، حتى يتم الاستفادة من هذه الشجرة وتنظيم زراعتها وإزالتها من باطن المجاري السيول، نظرا لما أثبتت الأيام من أضرار. شكرا لك مهندسنا القدير،
2: الله يسلمك،
0: حياكم الله. أعزائي عزيزاتي، ننتقل الآن إلى أبو عامر ونسمع ماذا يدور معهم من حديث.
5: أبو سعيد وأبو عامر في المزرعة.
6: يا سعيد يا سعيد يا محفوظ، دحين هذا، تعالوا يا عيالي تعالوا، شونا عند البحري، الحقل البحري اللي بغيناه بر إن شاء الله، نقول كذا إن شاء الله. والله هذا الحقل ده ملان سيسبان كله، طلعت من نفسها، وحتى صاحب اليسامة بيرفض، بيغلب، ما بيحرضه، ذا كله سيسبان وشوك وبهدل.
7: يا أبو سعيد، أبو سعيد، يا أبو سعيد،
6: ها من ذا، تعال، شفنا هنا عند الحقل البحري، تعال، ما عند حق السيسبان، عند شارع السيسبان.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبو سعيد.
6: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يا حيا بالطش والرش والبيض، لا نقول فور ولا عيون. إن شاء الله.
8: الحمد لله على العافية يا أبو سعيد، الحمد لله على العافية.
6: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا أبو عامر، الله يعطيك العافية.
8: ربي بلانا وعافانا يا أبو سعيد.
6: الحمد لله، ذكر وعافية إن شاء الله، ذكر وعافية.
8: ألا سمعتك تطرب عالسقل قبل قليل، آفي راسك من خطة يا أبو سعيد اليوم.
6: نعم يا أبو عامر، خطط وايد في كوري، خطط وايد، شفنا نخطط للحقل ذا اللي فيه السيسبان، بغينا بنحرضه، واستعداد الحين للموسم البر، الموسم البر، وشوف الشيرة حق السياسبان ذي ملانة، بهذلت بالأرض بالشوك والذا.
8: الحقل شفناه، ألا بس ليه خليته ملان بالمسكيت؟ وشوف حتى صاحب الجسامة بيرفض يحرث لكم يا أبو سعيد.
6: دحين إلا هذي المشكلة، دحين هذي الشجرة، دحين نحن اللي نقول، نحن السياسبان اسمها مسكيت، تقول اسمها مسكيت.
8: أيوة المسكيت،
6: منين جبتوا الاسم هذا الحين؟ الله مسكيت.
8: فعلا السيسبان يا ابو سعيد الاسم المحلي عندنا، هذا يقولون له السيسبان، ولكن اهل البحث يقولون له المسكيت. وشوف الشجره هذه ادخلت قديما الى الوادي، ولها فوائد كثيره كثيره.
6: فوائد للسيسبان، هات هات هات ما عندك يا المرشد الزراعي. بغيت بعرف الفوائد أنا حق هذه. أما نحن ما نشوف شي فوائد منها، لكن الحين بغانا بنعرف الفوائد حقها. لم تعبت نحن، شوف هذا عندي ملان الحقل، شوفوا كاكيها شوك ومحوش بنحن. أقول هلا
8: اسمعنا يا أبو سعيد، الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيء عبث ولا بد له من فوائد.
6: سواء الحمد لله. هات بغانا بنسمع الفوائد، بغيت بعرف الفوائد حق هذه.
8: شوف يا أبو سعيد، من بين الفوائد حقها أولا حطب، وشوف أسر كثيرة تعيش عليها.
6: نعم، ما الحطب الأول ما شاء الله
8: استمر الآن كم من واحد يتغالون.
6: إيش على دهرة طلعها.
8: وثاني شيء شوفوا استخراج الفحم الصخر.
6: نعم،
8: أفضل فحم يا أبو سعيد يصدر إلى برا.
6: ما الفحم لا تكلم فيه
8: كل ثالثا شوف
6: وعشي
8: القرون حقها غذاء للحيوانات وبها بروتين.
6: القرون الصفرة ذي.
8: أيوة.
6: أوه سبحان الله.
8: أيضا شوف النحل العسل يتغذى عليها ويعطي عسل زين.
6: ما شاء الله.
8: وفي الدول المتقدمة بدوا يستفيدون منها في إنتاج الورق الجلود وغيرها.
6: سبحان الله ما شاء الله، كل ذا في السيسبان. والله شفنا ما نداري بشي، مقيا هلا شيرة ذا، مقيا هلا ضارة.
8: صحيح يا أبو سعيد، الأضرار قليلة مقارنة بالفوائد، ومنها إذا طلعت هذه الشجرة في مجاري السيول أو في الحقول حقكم.
6: والله كلامك يا أبو عامر يوضح أن الشيرة ذي لها مستقبل في بلادنا، مستقبل كبير. لابد علينا من رعايتها والتحكم فيها من مجاري السيول والمزارع من شان الأضرار على قولك.
8: صحيح كلامك، هذه الشجرة بغت إدارة خاصة لإدارتها ومتابعتها وأيضا تهذيبها، وبالتالي بتستفيد منها في الصناعة والزراعة وبقدرة الله سبحانه وتعالى.
6: عسى حد يسمعنا احنا المسؤولين ويهتمون بالكلام ذا في وزارة الزراعة وفي السلطة المحلية وكلهم ذي والبحوث، بغنام كلهم يرشدوننا احنا ويهتمون بنا.
8: الله يا ابو سعيد، في الحقل اللي فيه المسكيت السيسبان.
6: هو السيسبان
8: يا ابو سعيد. حتى ان صاحب الجسامة يشتغل وهو مبسوط يا ابو سعيد. هيا مدح مع السلامة.
6: سوى كلامك بغيت فين تعال، ما قصرت. الله يعطيك العافية، مشكور على المعلومات والفوائد دي.
8: الله يحفظك.

0: أرقام ومعلومات زراعية.
1: الأخوة المستمعون، الأخوة المزارعون، في أرقام ومعلومات زراعية اخترنا لكم الآتي: صادرات بلادنا وادي حضرموت من المنتجات المحلية في الوادي خلال 2025 ميلادي بلغ 91 مليار ريال، بزيادة 30 مليار عن 2024. هذا الرقم يستحق أن نقف عنده، حيث أوضح ذلك المهندس حسن علي باطاهر مدير عام الغرفة التجارية وصناعة حضرموت الوادي والصحراء حسب التقرير، حيث بلغت الصادرات ب 91 مليار خلال عام 2025 بزيادة 30 مليار. هذا الرقم أتم من صادرات اللي هو البصل، البصل حوالي 32 مليار، وكذلك العسل، العسل حوالي 5 مليار. إلى جانب هناك صادرات أخرى ابن الوادي، وادي حضرموت، الحنة، الليم الحامض، القمح والجلود، وعدد من الصادرات الأخرى. هذا رقم مؤشر جيد في ظل عدم الاستقرار للبلد وعدم تواجد الخطط، فكيف لو كانت في خطط ستكون الأمور أكثر من هذا. الموضوع الثاني فوائد الدوم. الأيام هذه بدأ الدوم ما شاء الله، الدوم مع البسر على قولهم. تعالوا بنا نحدثكم عن أهم فوائد النبق اللي هو الدوم. يساهم النبق في حماية غدد البروستات، الناس اللي تشكو من البروستات على قولهم مع التقدم بالعمر والتهابه بشكل متكرر. الحاجة الثانية، يعمل الدوم أو النبق على تحسين صحة الجهاز البولي والتناسلي، لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين صحة الجهاز البولي والتناسلي. ثلاثة، موازنة إنتاج الجسم للهرمونات، تنظيم مستويات الهرمونات بالجسم، وله فوائد أخرى للرجال والنساء، تقوية عضلة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والتخلص من الإمساك، ويعمل على تنقية الجسم من السموم ومعالجة الإمساك وتعزيز في شفاء الجروح لحماية الجلد ومنع جفافه، ويساعد على الوقاية من أمراض السكري بالدم، ويساعد في توية الجهاز المناعة حيث يحتوي على نسب عالية، كذلك يعزز من صحة الكبد. هكذا هو بالنسبة لله. الموضوع الآخر الذي اخترناه لكم اللي هو معلومة من الواقع، موضوع الزكاة. يا أخواني الزكاة، يقول لي أحد المزارعين الثقاة إن لدي شجرة في القرب من البير، وهذه الشجرة شجرة ليم، تاركها للسبيل لمن جاء، وكذا يحصل على إنتاج وفير منها يقوم ببيعه للسوق سنويا، وتغيرت الأحوال فأتى المالك ويقول له المزارع اعمل شبك حول الشجرة، وعندما عملوا الشبك ثاني سنة الشجرة الليم هذه ما عاد حصلوا حتى الربع من الإنتاج حقها. إذن الزكاة يا أخوان وهذا فإنها يزيد من إنتاجك ويزيد في زراعتكم، فربما درهم سبق ألف درهم. هناك الأربعينية هذه الأيام، نحن في الأربعينية أخي عبد الباسط، وحسب ما أشوف بداية الجو الحار ونحن جايين الآن ارتفعت درجة الحرارة إلى قريب الأربعين، وترتفع إلى فوق الأربعين. هنا بدأ الأربعينية من تاريخ 4 مايو، سواء كان الحرارة في الساحل أو في الوادي تعد هذه الفترة ترتفع درجات الحرارة، وقد تتواجد الرياح المتقلبة ويحصل فيها بداية تلوين الثمار. تلوين الثمار يبدأ بعد حوالي 20 يوم في النخيل، ما شاء الله اللون الأحمر واللون الأصفر، فما علينا إلا الحذر من درجات الحرارة العالية، وإن شاء الله الكهرباء تستمر حتى ننعم بهذا تقريبا ما عندي بهذا الأمر.
0: الأخبار الزراعية.
1: الأخوة المستمعون، الأخوة المزارعون، من ضمن الأخبار الزراعية دشنا بالعاصمة الاقتصادية عدن مهرجان العسل الأول للفترة من 30 إلى 3 مايو برعاية كريمة من معالي وزير الزراعة اللواء سالم عبد الله السقطري، حيث يأتي هذا المهرجان لتمكين النحالين والمزارعين لتعزيز الإنتاج المحلي وفتح آفاق جديدة للتنمية الزراعية المستدامة في بلادنا، حيث نظمته وزارة الزراعة بالشراكة مع شركة مسد جنسي بحضور كثير من الجهات ذات العلاقة والنحالين. هناك تهنئة من مكتب الزراعة والري بالوادي والصحراء، رفع مدير عام مكتب الزراعة والري بالوادي والصحراء المهندس محمد عبد الله بن شيخان وكافة العاملين في قطاعنا الزراعي ومعدي برنامج الإرشاد الزراعي تهنئة إلى الطبقة العاملة بعيدهم العالمي الأول من مايو، سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة وقد تحققت طموحاتهم وآمالهم إن شاء الله خير في خير الوطن وتقدمه والزهارة. الخبر الأخير، قام مدير عام مكتب الزراعة والربيع الوادي والصحراء المهندس محمد عبد الله بن شيخان وبرفقة المهندس حبشي محمد السقاف بزيارة للمعرض المصاحب للمهرجان الوطني الأول للعسل المقام في العاصمة عدن، واطلاع على منتجات النحاليل، حيث نفذ هذا المهرجان تحت شعار منتجاتنا فخر وطن، حيث استقبلهم المهندس عبد الملك ناجي عبيد وكيل وزارة لقطاع الانتاج ورئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان. وعلى هذه الزيارة، هامش هذه الزيارة، التقى مدير عام مكتب الزراعة المهندس بن شيخان والمهندس حبشي السقاف بوكيل عبد الملك ناجي، حيث تم شرح له عملية جملة من القضايا المتعلقة بسير النشاط بالمكتب الزراعة والري بالوادي والصحراء وسبل التطوير ورفع كفاءة العاملين بالمكتب. وقد رحب الوكيل بهم متمنين دور مثمنا دور الوزارة في تقديم كافة التسهيلات للمكاتب الزراعة خلال الفترة القادمة بقدرة الله تعالى.
2: أيها الأعزاء، أيتها العزيزات، ونحن وإياكم في إطار برنامج الإرشاد الزراعي وعلى الهواء مباشرة، وفي ختام هذا المشوار الأثيري المباشر نقدم لكم الخلاصة لهذه الحلقة. وكما تابعتم أن شجرة المسكيت السيسبان، هذه الشجرة التي انتشرت في مزارعنا ووادينا ورغم أضرارها، إلا أنه وجد أن المنافع تفوق الأضرار، فيتوجب على الجهات المختصة في الوزارة والسلطة المحلية ومكاتب الزراعة والبحوث من إيجاد الحلول للاستفادة منها اقتصاديا وإدارتها حتى تساهم في دعم اقتصادنا. قطاعنا الزراعي أعزائي عزيزاتي في وادينا الحبيب وادي حضرموت يساهم في الصادرات لعام 2025 بمبلغ 91 مليار ريال يمني، بزيادة عن العام الماضي ب 30 مليار من صادرات حضرموت الوادي من البصل والعسل والحنة والليم الحامض والقمح وغيرها. أليس ذلك يعد فخرا لنا في ظل الوضع الحالي الذي تمر به بلادنا؟ أيضا شجرة الدوم، شجرة الدوم وهي النبق، فوائد لها عديدة يجب علينا أن نتعرف عليها حتى نستفيد منها في غذائنا وصحتنا. وأخيرا نقول في قصة واقعية تؤكد أن تأدية الزكاة تزيد من الإنتاجية لمحاصيلنا، فعلينا أن نعمل على ترسيخ هذه الثقافة في أوساط مزارعينا، في أوساط كل المهتمين بالشأن الزراعي، لكون ذلك نابع من ديننا الإسلامي الحنيف ورسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. هناك حديث متعددة عن أهمية الزكاة، ونتمنى إن شاء الله أن تجد هذه المناشدة آذان صاغية وواعية.

0: أيها الأعزاء والعزيزات، في ختام هذه الحلقة نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بما أوردناه لكم وقدمناه في هذه الحلقة والتي نقدمها على الهواء مباشرة، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى إن شاء الله. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، ونتمنى إن شاء الله أيها الأعزاء أن نلقاكم وبلادنا في أحسن الأحوال بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.
1: الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي برنامج أسبوعي يقدم للمزارع الإرشادات والمعلومات لزيادة وتحسين إنتاجه الزراعي. الإعداد قسم الإعلام بمكتب الزراعة والري بوادي حضرموت والصحراء. التقديم المهندس أحمد باسلامة، عبد الباسط عبد الله، وصالح باصالح. الإرشاد الزراعي. الإخراج خميس دطمير.

0: أخي المواطن الكريم، عند مشاركتك في المسيرة السلمية حافظ على النظام واحمي الممتلكات العامة والخاصة ولا تعطل مصالح الناس.
1: السيارة ليست لعبة تعطى لصغار السن، فهي مسؤولية تفوق قدراتهم. حافظ على أطفالك قبل الندم، مقعد السيارة ليس لهم. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
2: أخي المواطن، من أجل وطن آمن ومجتمع مطمئن نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما يسببه من إقلاق للسكينة العامة وبث للخوف بين المواطنين. وتحذر لجنة الأمنية بالمحافظة من أن أي مخالفة لهذا التوجيه ستقابل بإجراءات قانونية صارمة. أخي المواطن، التزامك أمان لك ولغيرك، وسلوكك الواعي يحفظ للوطن أمنه.
3: أخي المواطن، بعد استخدامك لأدوات المجارحة والحلاقة احرص على إحكام إغلاقها قبل رميها
4: لسلامتك وسلامة عامل النظافة من بعدك.
3: مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.
0: مواضيع تنبض بالحياة. ورسائل تتدفق بالحب لكم. وأشياء تسعد أيامكم. أشياء أخرى يأتيكم الجمعة الساعة 1:45 ويعاد الثلاثاء الساعة 7 مساء.
5: أنتم تستمعون الآن للراديو سيئون.
6: الخامسة عصرا في سيئون، نشرة إخبارية رئيسة ثالثة وأخيرة تتبع في الحال. السيدات والسادة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير. نحييكم من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية بمحافظة حضرموت، ونقدم لكم نشرة الأخبار الرئيسة الثالثة والأخيرة من سيئون. نشرة الأخبار يقرأها معاذ بعباد، وأستهلها بالعناوين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يرأس لقاء مشتركا لاستعراض مسودة مشروع تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للمكونات الحضرمية، ويطلع على الأوضاع العامة بمديرية سيئون. اجتماع برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني يناقش الملفات المرتبطة بتطوير التعليم التقني. الوكيل باربا يفتتح المعرض الترويجي 8 لمنتجات المرأة بسيئون، ويشهد اختتام البرنامج التدريبي المدفوعات التجارية الدولية. كانت هذه مقدمة العناوين، وإليكم التفاصيل، حياكم الله. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم لقاء مشتركا خصص لاستعراض مسودة مشروع تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات الحضرمية بحضور وكيل محافظة حضرموت حسن سالم الجيلاني وأعضاء مجلسي النواب والشورى ومديري عموم المديريات وقيادات وممثلي الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية، إلى جانب ممثلين عن المرأة والشباب. وفي مستهل اللقاء أكد عضو مجلس القيادة الرئاسية المحافظ الخنبشي أن انعقاد هذا اللقاء يأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية والتاريخية تجاه حضرموت، وإيمانا بأهمية توحيد الصف الحضرمي سياسيا ومجتمعيا ومدنيا، وبما يسهم في بلورة رؤية حضرمية شامعة تعبر عن تطلعات أبناء حضرموت وتعزز مسارات الأمن والاستقرار والتنمية والحكم الرشيد. وأشار الخنبشي إلى أن المجلس التنسيقي المقترح لا يهدف إلى أن يكون بديلا عن الأحزاب أو المكونات السياسية والمجتمعية، وإنما إطارا جامعا لتوحيد الرؤى وتنسيق الجهود بما يتواءم مع متطلبات المرحلة الراهنة، مؤكدا أهمية الاستفادة من التجارب والمبادرات السابقة والبناء عليها وصولا إلى كيان حضرمي جامع يستوعب مختلف القوى والفعاليات في الداخل والخارج، مع ضمان حضور فاعل للشباب والمرأة في مختلف مسارات العمل. كما تطرق المحافظ الخنبشي خلال كلمته إلى جهود السلطة المحلية في تعزيز مستوى الخدمات الأساسية وفي مقدمتها خدمة الكهرباء، مشيرا إلى الإجراءات المتواصلة لتأمين الشحنات الإسعافية من المشتقات النفطية واستكمال الترتيبات الخاصة بنقل المحطات الإسعافية بالتنسيق مع الشركة المنفذة.

0: رأيه مدير عام المديرية محمد عوض العامري. واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت من مدير عام المديرية إلى شرح مفصل حول أبرز التحديات والاحتياجات التي تواجه المديرية في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها ضرورة توفير المشتقات النفطية للمرافق الحيوية والخدمية. وبما يسهم في ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بصورة مستقرة ومنتظمة. كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المشاريع الخدمية والتنموية الجاري لأعداد لتنفيذها ضمن مصفوفة المشاريع الجديدة، وفي مقدمتها مشروع قناة تصريف السيول بشارع المطار ومشروع سفلتة جسر مدودة لما لهما من أهمية في تحسين البنية التحتية وتخفيف الأضرار الناتجة عن تدفق مياه الأمطار والسيول، إلى جانب تحسين الحركة المرورية وخدمة المواطنين. وتطرق اللقاء كذلك إلى الأوضاع للقطاع الأمني، حيث جرى التأكيد على أهمية إعادة تفعيل إدارة شرطة السير بمديرية سيئون عقب تعرض مبناها ومحتوياتها من الأجهزة والمعدات للنهب خلال الأحداث الأخيرة، بما يسهم في تعزيز تنظيم الحركة المرورية والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمديرية. وأكد المحافظ الخنبشي حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على متابعة احتياجات مديريات الوادي والصحراء والعمل على معالجة أبرز الإشكالات التي تواجهها وفق الإمكانيات المتاحة، مشددا على أهمية تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية لخدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية. إلى ذلك، بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي اليوم آليات تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الأجهزة القضائية والجهات ذات العلاقة والاختصاص في مختلف المرافق الخدمية والتنفيذية بالمحافظة. جاء ذلك خلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت برؤساء عدد من المحاكم والنيابات بالمحافظة والمديريات، حيث جرى مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بسير العمل القضائي وسبل تفعيل دور المكاتب التنفيذية وتعزيز مستوى التنسيق معها في القضايا المنظورة. أمام الجهات القضائية. ناقش الاجتماع الأول لمجلس عمدة كليات المجتمع الذي نعقد في مدينة عدن برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني الأستاذ الدكتور أنور محمد كلشات المهري حزمة من الملفات المرتبطة بتطوير التعليم التقني، أبرزها تحديث المناهج واستكمال تجهيز الكليات وتطبيق نظام البكالوريوس التقني والتجسير مع الجامعات، بما يوسع فرص الخريجين في مواصلة تعليمهم وتأهيلهم لسوق العمل. وشارك في الاجتماع قيادة الوزارة وعمدة كليات المجتمع من مختلف المحافظات، منها كلية المجتمع سيئون ممثلة بعميد الكلية الدكتور فهمي شعبان فرارة. وجرى استعراض مستوى الأداء المؤسسي والأكاديمي وسبل الكفيلة بتحسين جودة المخرجات التعليمية وتعزيز الانضباط الأكاديمي داخل الكليات. كما تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا التنظيمية والإدارية المتعلقة بتسوية أوضاع الكادر الأكاديمي وآلية تعيين عمداء الكليات، مع التأكيد على أهمية تطوير بيئة التعليم التقني بما يتواكب مع احتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل. افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان بربع اليوم المعرض الترويجي الثامن لمنتجات المرأة بسيئون، ويشهد اختتام البرنامج التدريبي المدفوعات التجارية الدولية. مزيدا من التفاصيل في التقرير التالي.
1: شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمين بربع اختتام البرنامج التدريبي للمدفوعات التجارية الدولية والآلية الخاصة باللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الذي يأتي بالشراكة بين الغرفة التجارية والصناعية بوادي حضرموت ومصرف اليمن البحريني الشامل. وفي الحفل أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعة

0: سالمين برباع إن هذه الدورة سيكون لها تأثير كبير في دعم وتأهيل الكوادر، خاصة فئة التجار الجدد والمهتمين بدخول مجال الاستيراد والتصدير.
1: نحن في وادي وصحراء حضرموت بحاجة ماسة لمثل هذه الدورات. أولا كون غرفة تجارة وصناعة وادي وصحراء حضرموت تبحث في كل السبل لإيجاد لها موقع بين الغرف التجارية والصناعية، أولا في اليمن ومن ثم أيضا في الوطن العربي والدولي. ثانيا الأوضاع التي تعيشها اليمن بشكل عام ووادينا بشكل خاص في التجارة سواء كانت الداخلية أو الدولية، وأنتم في هذه الدورة طبعا أخذتم نوع من أنواع المعاملات التجارية الدولية. أكرر شكري للغرفة التجارية ولمصرف البحرين اليمن الشامل، ونتمنى بالفعل لهم النجاح وعقد مثل هذه الدورات النوعية مستقبلا مشرفا.
0: من جانبه عبر مدير غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت المهندس حسن علي باطاهر عن سعادته الكبيرة بنجاح هذا البرنامج، والذي جاء نتيجة لتوحيد الأهداف بين الغرفة ومصرف اليمن البحريني الشامل.
2: يأتي في مقدمة أهداف غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت هو تأهيل وتمكين قدرات القطاع الخاص والشركات العاملة في القطاع الخاص الذين هم أعضاء غرفة التجارة، وأيضا توحدت وتضافرت ضمن الرسالة المجتمعية التي يقدمها مصرف اليمن البحرين الشامل لعملائه من التجار والعملاء الذين يطمح للحصول عليهم أيضا كمصرف، فهو يقدم لهم هذه الخدمة. كما نعلم أن العمليات التداول المالي خصوصا في التجارة الدولية لم تعد بالأمر البسيط الذي بإمكان أي شخص أن يتعامل به، فهناك قوائم حظر وهناك قوائم عمليات يدخل فيها غسيل أموال، لابد على التاجر أن يفهم. أيضا هناك عمليات احتيال كبرى من أحيانا شركات قد توهمك أنها شركات كبرى ونقع في أخطاء كبيرة، وقد شاهدنا العديد من هذه الإشكاليات.
0: مدرب الدورة الأستاذ سالم أحمد أشار في كلمته إلى المواضيع التي تم مناقشتها في الدورة.
3: وكان البرنامج التدريبي للأمانة ممتاز بتميز الحاضرين والمشاركين وأيضا الأخوة المنظمين. الأخوة في مصرف البحرين الشامل يعتبروا في مجال المدفوعات التجارية الدولية والخدمات التجارية والعمليات الدولية من الرواد في هذا المجال. الكادر المصرف حاصل على شهادات دولية من معهد لندن للدراسات المالية والمصرفية، ولذلك حرصنا في هذا البرنامج أن تكون الأعراف الدولية حاضرة وبقوة من أجل أن تاجر يفهم ما وراء العمليات البنكية وما هي القوانين اللي كانت تصدرها غرفة التجارة الدولية ICC في باريس، وما علاقتها في العمليات والأنشطة التي يقوم بها التجار.
0: الأستاذ أسامة سالم باطاهر مدير مصرف اليمن البحريني الشامل فرع سيئون عبر عن سعادتي بالشراكة مع الغرفة التجارية وادي حضرموت.
4: في البداية أولا نشكر لإذاعة سيئون على حضورهم وتغطيتهم هذه الدورة. كما أننا في مصرف اليمن البحرين الشامل منذ تأسيسه أخذ على عاتقه جانب التدريب والتأهيل لعملائه وكذلك كادره التوظيفي داخل جميع فروعه، إن هذه الدورة التي تمثل نقطة تدريب لعملاء لفئة التجار في المدفوعات التجارية الدولية والآلية الخاصة باللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، تهدف إلى حماية العملاء بالأعراف الدولية المنظمة لعملية التجارة. ختاما نشكر الغرفة التجارية على تقديم مثل هذه الدورات الخاصة بالتجار، ونأمل إلى عقد شراكات أخرى إن شاء الله مستقبلا.
0: وفي ختام الفعالية جرى تكريم المشاركين في البرنامج التدريبي وتوزيع الشهادات التقديرية تقديرا لجهودهم وتفاعلهم خلال فترة التدريب. حضر الفعالية مستشار محافظ محافظة حضرموت الأستاذ ثقاف الكاف ونائب رئيس الغرفة التجارية للشؤون التجارية الأستاذ عبد الله عمر شامي وعضو المجلس الشيخ صالح رجب الصيعري وعدد من المختصين. من جانب آخر افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بربع اليوم بمدينة سيئون المعرض الترويجي التسويقي 8 لمنتجات المرأة الذي يقيمه مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والصحراء وبمشاركة 120 امرأة من الأسر المنتجة من مديريتي سيئون وتريم. وفي حفل الافتتاح أشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين برباع بجهود المرأة المنتجة من خلال الأعمال التي شاهدها في أركان المعرض.
5: هي فرصة أن نكون معكم ونقدم للجميع من ساهم في إقامة هذا المعرض، نقدم لهم شكرنا الجزيل في المساعدة في إقامة هذا المعرض، وفي نفس الوقت الخاص بالمرأة في هذا الأيام أو في هذا اليوم العالمي للعمال. ما أحب أؤكد عليه هو الاستمرار في الإنتاج لمثل هذه الصناعات البسيطة ومثل هذه الأعمال اللي لابد وأن تكون لها مردود إيجابي سواء كان للمرأة نفسها أو للمجتمع. وهنئكم جميعا بعيد العمال العالمي، وهنئكم جميعا بما وصلتم إليه خلال 8 سنوات الماضية من إنتاجات بالفعل يرتاح لها الواحد ويشعر أنها الآن يمكن أن تقدم كمنتجات للسوق.
0: بدوره أشاد مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والصحراء المحامي أحمد عبد الله بحشوان باهتمام قيادة السلطة المحلية بتفعيل الأنشطة المختلفة في منظمات المجتمع المدني والاهتمام بالمرأة العاملة.
6: أكيدا من المكتب على الدور الذي تقوم به المرأة العاملة في المجتمع. هذا التقليد السنوي الذي اعتاد مكتبنا عليه وهو في نسخته 8 ما هو إلا تأكيدا على دور المرأة في إحداث التنمية وزيادة دخل الأسرة.
0: وفي ختام الحفل تم تكريم عدد من الجهات والرعاة للمعرض نظير جهودهم. حضر الحفل مستشار محافظ محافظة حضرموت الأستاذ ثقاف الكاف والأستاذ محبوب فرج أمان مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتقني بوادي حضرموت والأستاذ أحمد عبد الله بن دويس مدير عام مكتب وزارة الثقافة بالوادي والأستاذة نجاة علوي الحبشي رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بوادي حضرموت والأستاذة فاطمة النوبي رئيسة اتحاد نساء اليمن بوادي حضرموت والأستاذة كفى بن علي جابر المدير العام لمكتب تنمية المرأة بديوان وكيل محافظة حضرموت والأستاذ سالم سعيد قمصي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية فرع الوادي والمهندس فهمي مهدي باكثير نائب المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعدد من المختصين. هذا وسوف يفتح المعرض المكون من 3 أركان التدبير المنزلي الخياطة والملابس الجاهزة وركن البخور والعطور يوم السبت القادم صباحا ومساء ويوم الأحد عصرا للنساء. صالح محمد لأخبار إذاعة السيئون.
7: ناقش مجلس إدارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمناطق وادي حضرموت صباح اليوم في اجتماعه الثاني للعام 2026 مستجدات مشروع مرافق الصرف الصحي لمدينتي سيئون وتريم. خلال اجتماع عقد بمبنى المؤسسة بمدينة سيئون برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان سالمين بربا رئيس مجلس الإدارة وبحضور الوكيل المساعد المهندس هشام السعيدي ومستشار محافظ حضرموت ثقاف الكاف، واستمع الاجتماع من مدير الوحدة التنفيذية للمشروع المهندس عبد الله حسين بن يحيى إلى تقرير حول أعمال لجنة التصفية الخاصة بالمشروع وما تم التوصل إليه من تفاهمات ومقترحات خلال الفترة الماضية تمهيدا لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة تنفيذ المشروع. وأكد الوكيل بربع أهمية الإسراع في رفع التقرير النهائي للجنة التصفية بما يسهم في إعادة طرح مناقصة المشروع وإقناع الجهات الداعمة وفي مقدمتها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي باستئناف التمويل وتنفيذ المشروع المتعثر منذ سنوات. وأشار إلى الأهمية الاقتصادية والبيئية التي يمثلها مشروع الصرف الصحي لمدينة سيئون وتريم، مؤكدا أن المشروع يعد من المشاريع الحيوية التي ستسهم في تحسين الخدمات الأساسية والحفاظ على البيئة والصحة العامة. كما ناقش الاجتماع مستوى تنفيذ القرارات والتوصيات الواردة في المحضر السابق إلى جانب عدد من المستجدات المتعلقة بخدمات المياه، أبرزها مطالب المؤسسة للسلطة بتوفير مادة الديزل لضمان استقرار تموينات المياه واستمرار الخدمة في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. اطلع مدير عام مديرية القطن عبد اللطيف النقيب على فعاليات أسبوع المرور العربي مستعرضا البرامج والأنشطة التوعوية المنفذة ضمن الحملة والهادفة إلى رفع مستوى الوعي المروري وتعزيز الالتزام بقواعد وأنظمة السير. واستمع المدير العام المدير إدارة شرطة السير بالمديرية النقيب صالح مرع الشبيبي إلى شرح حول الجهود المبذولة لنشر الثقافة المرورية والتي تشمل تنظيم محاضرات توعوية وتنفيذ أنشطة ميدانية إلى جانب حملات إرشادية تستهدف مختلف فئات المجتمع. وأكد النقيب أهمية تكاتف الجهود بين الجهات المعنية والمجتمع لتعزيز السلامة المرورية، مشددا على ضرورة الالتزام بقوانين السير للحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات. وأشاد بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والمرورية في تنظيم حركة السير وضبط المخالفات، داعيا إلى استمرار تنفيذ مثل هذه الفعاليات لما لها من أثر إيجابي في ترسيخ الوعي المروري وتحقيق السلامة العامة. ناقش مدير عام مديرية العبر عامر علي الصيعري لدى لقائه مدير عام مكتب وزارة السياحة بوادي وصحراء حضرموت علي محمد السقاف والمقدم محمد صالح السقاف مدير الشرطة السياحية بالوادي والصحراء عددا من القضايا المتعلقة بتنظيم القطاع السياحي وآليات تطوير العمل المشترك بين الجهات الأمنية ومكتب السياحة. وشهد اللقاء اجتماعا بمالكي الفنادق والمنشآت السياحية جرى خلالها استعراض آليات العمل والالتزام باللوائح والأنظمة المنظمة للنشاط السياحي إلى جانب مناقشة أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع والعمل على إيجاد المعالجات المناسبة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات السياحية والإيوائية بالمديرية. حضر اللقاء مدير مكتب الأمن بالمديرية عبد الله التميمي ومدير مكتب السياحة بمديرية العبر عبد الله بن شرمان. لازلت والي على حضراتكم قراءة نشرة الأخبار الرئيسة الثالثة وتستمعون في النشرة بعد الفاصل. افتتاح مشروع منظومة الطاقة الشمسية لمياه موشح في مديرية شبام. مدير عام مصلحة شؤون القبائل بالوادي يؤكد أن المصلحة تطلع بدور محوري في تنظيم العلاقات بين المكونات القبلية. أهلا بكم من جديد. جرى بوادي بن علي بمديرية شبام افتتاح مشروع منظومة الطاقة الشمسية في مشروع مياه موشح الخيري بتمويل من مؤسسة العون المباشر الكويتية وتنفيذ مؤسسة قطرات للتنمية في خطوة تهدف إلى تحسين استدامة خدمات المياه وتقليل التكاليف التشغيلية. وجرى الافتتاح بحضور الأمين العام لمديرية شبام خالد بجندوح ومدير مشروع مياه موشح الأهلي صالح بيرك بن حيدرة إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المنفذة والداعمة. ويتضمن المشروع تركيب مضخة بقدرة 45 كيلوات إضافة إلى 98 لوحا شمسيا مع تنفيذ أعمال سياج لحماية المنظومة بكلفة إجمالية تقدر بنحو 75 ألف دولار. وأكد مدير المشروع صالح بيرك بن حيدرة أن المنظومة ستسهم بشكل كبير في خفض التكاليف الكهربائية التي كانت تمثل عبئا على المشروع، مشيرا إلى أن خدمة المياه تغطي المياه أو تغطي نحو 23 قرية في المنطقة، ما يعزز من أهمية المشروع في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. من جهتي، ما عبر القائمون على المشروع يتقدمهم الرئيس الفخري الشيخ محمد رمضان كربان وأعضاء لجنة المشروع عن شكرهم وتقديرهم لمؤسسة العون المباشر الكويتية على دعمها، مؤكدين أن المشروع يمثل نموذجا ناجحا للتعاون بين الجهات المانحة والمنفذة في دعم المشاريع للبنية التحتية الحيوية. أكد الشيخ سلطان بن زايد التميمي مدير عام مصلحة شؤون القبائل بالوادي والصحراء أن المصلحة تطلع بدور محوري في تنظيم العلاقات بين المكونات القبلية وتعزيز حضورها ضمن إطار مؤسسي يخدم الاستقرار المجتمعي في المحافظة. وكشف في حديثه لبرنامج صبحكم الله بالخير عبر أثير إذاعة سيئون عن تدشين عملية تحديث البيانات وإصدار البطاقات التعريفية الجديدة للمراجع والشخصيات الاجتماعية وعقال الحارات. وأوضح أن هذه البطاقات مزودة بخاصية الباركود للتحقق من موثوقية ما يسهل تواصل هذه الشخصيات مع الجهات الأمنية والعسكرية والإدارية لتنفيذ مهامهم في حفظ الأمن. وأعلن المدير العام للمصلحة عن تبني المصلحة لمبادرة كبرى تتمثل في الصلح العام بين قبائل حضرموت، وهي المبادرة التي تحظى بدعم واهتمام من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت وكذا وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء. وتهدف هذه الرؤية إلى إنهاء النزاعات وقضايا الثأر التي أثرت سابقا على الحالة الأمنية. وحول الصعوبات التي تواجه سير العمل، أشار التميمي إلى أن اتساع الرقعة الجغرافية لمحافظة حضرموت وضعف الإمكانيات المادية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد تعد من أبرز العوائق. ومع ذلك أكد عن وجود تنسيق وشراكات فاعلة مع جهات حكومية ومنظمات مجتمعية تهدف إلى دعم برامج المصلحة وتطوير أدائها المؤسسي. جرى بمدينة سيئون توقيع مذكرة تفاهم وشراكة إعلامية بين وكالة الأنباء اليمنية سباب وادي حضرموت ومركز ميداد حضرموت للبحوث والدراسات الاستراتيجية، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين مراكز الفكر والمؤسسات الإعلامية. وتهدف المذكرة إلى بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم نشر المحتوى البحثي الرصين وتوسيع نطاق الوصول إلى مخرجات الدراسات بما يعزز الوعي العام ويسهم في صناعة رأي عام مستنير، إلى جانب دعم نشر وتحليل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتضمنت مجالات التعاون تغطية الفعاليات والندوات وورش العمل ونشر الدراسات والأوراق البحثية عبر المنصات الإعلامية وإعداد تقارير ومحتوى تحليلي مشترك يعكس القضايا ذات الاهتمام، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية مشتركة في مجالات الإعلام والبحث وصناعة المحتوى. وقع المذكرة عن وكالة سبا المدير العام عبد الباسط بسوطين وعن مركز ميدان حضرموت مدير وحدة الدراسات الميدانية حسن بن عبيد الله. أخيرا، تشهد حارة المجف بمدينة تريم أعمال صيانة وترميم واسعة لمسجد السكران في إطار جهود مكتب الأوقاف والإرشاد بالمديرية للحفاظ على بيوت الله والاهتمام بالمساجد التاريخية. وأوضح مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بمديرية تريم حسن باب الطاطن، المشروع يأتي ضمن خطة المكتب الهادفة إلى صيانة وتأهيل المساجد بما يسهم في تعزيز دورها الديني والاجتماعي، مؤكدا حرص المكتب على مواصلة تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تخدم بيوت الله، مشيدا في الوقت ذاته بدعم واهتمام قيادة مكتب الأوقاف والإرشاد بوادي وصحراء حضرموت في رعاية المساجد والارتقاء بها في مختلف الجوانب. ودعا مدير أوقاف تريم المجتمع إلى التعاون والتكاتف للحفاظ على المساجد وأوقافها باعتبارها مسؤولية مشتركة، مشددا على أهمية ترسيخ قيم المحبة والإخاء والتسامح المستمدة من تعليم الدين الإسلامي الحنيف. إذن بهذا نصل وياكم إلى الختام، وهذا تذكير بالعناوين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يرأس لقاء مشتركا لاستعراض مسودة مشروع تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للمكونات الحضرمية ويطلع على الأوضاع العامة بمديرية سيئون. اجتماع برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني يناقش الملفات المرتبطة بتطوير التعليم التقني. الوكيل بربع يفتتح المعرض الترويجي الثامن لمنتجات المرأة بسيئون ويشهد اختتام البرنامج التدريبي المدفوعات التجارية الدورية. افتتاح مشروع منظومة الطاقة الشمسية لمياه موشح في مديرية شبام. المدير العام لمصلحة شؤون القضاء بوادي حضرموت يؤكد أن المصلحة تطلع بدور محوري في تنظيم العلاقات بين المكونات القبلية. في الختام تقبلوا تحياتي، السلام عليكم.
8: هنا سيئون.

0: موائد إيمانية مع مجموعة من العلماء والمشائخ والدعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نتحدث في كل درس منها عن قدوة من علماء المسلمين وكبارات رجال المسلمين. أما الدرس الأول في هذه السلسلة فعنوانه: لماذا الحديث عن القدوات؟ هل مسألة القدوات والحديث عن علماء هذه الأمة ورجالات هذه الأمة وأولياء هذه الأمة وصلحاء هذه الأمة وأتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من المستقيمين من هذه الأمة، لماذا الحديث عن القدوات؟ هو مادة درس اليوم. الحديث عن القدوات أيها الإخوة، للإجابة على هذا السؤال نتحدث عن القدوات لأسباب خمسة. أولها لأن القرآن يدعونا لاتخاذ قدوات. نحن أيها الإخوة، مصدر التشريع عندنا القرآن والسنة والإجماع والقياس. فعندما قال لنا القرآن الكريم أقيموا الصلاة صلينا، وعندما قال لنا القرآن الكريم كتب عليكم الصيام صمنا، وعندما يدعون القرآن الكريم إلى اتخاذ قدوات، إذن سنتخذ قدوات، إذن سنتحدث عن القدوات، إذن سنرقب هذه القدوات، إذن سنتبع هذه القدوات. في سورة الأنعام، بعد أن تكلمت السورة عن 17 نبيا، سرد الله تعالى في سورة الأنعام حديثا عن 17 نبيا، عن سيدنا إبراهيم، إسحاق، يعقوب، داود، سليمان، أيوب، يوسف، موسى، هارون، زكريا، يحيى، عيسى، إلياس، إسماعيل، اليسع، يونس، لوطا. ثم قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فالقرآن الكريم يدعونا إلى أن نقتدي بقدوات. لكن يا أيها الشباب، يا أيها الرجال، يا أيتها الأخوات، القرآن الكريم لم يرضى لنا إلا أن نقتدي بأشرف الخلق، بأفضل الخلق، بأعلى الخلق مقاما، بأسمى الخلق رتبة. لم يرضى لنا القرآن أن نتبع بسطاء الرجال، ولم يرضى لنا القرآن الكريم أن نتأسى بمن هم من عامة الناس. رضي لنا القرآن الكريم أن نقتدي بأشرف خلق الله وهم الأنبياء. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ثم إن القرآن الكريم في سورة الممتحنة حدثنا عن سيدنا إبراهيم، وإبراهيم أبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال في الممتحنة بعد الحديث عن سيدنا إبراهيم وعن المؤمنين معه، قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. أسوة يعني قدوة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فالقرآن الكريم رضي لك، حدثك عن قدوات من الأنبياء، ورأى حريا بك أيها المسلم وأيتها المسلمة أن تقتدي بهؤلاء الأنبياء. ثم إن القرآن الكريم حدثك بأنك حري أن تقتدي بأبي الأنبياء، بسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثم جعل القرآن كمال التزامنا واقتدائنا وأسوتنا في سورة الأحزاب: إذا اقتدينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة حسنة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلما أقرأ في القرآن الكريم وتقرأ آيات تدعوك إلى الاقتداء، آيات تحدثك عن قدوات كبيرات، هذا يعني بأنه جدير بنا أن نتحدث عن القدوات، جدير بنا أن نذكر سير القدوات، جدير بنا أن نتدارس مسائل القدوات حتى نمشي وراءهم، حتى نتأسى بكلامهم، حتى نتأسى بفعالهم، حتى نتأسى بأحوالهم، ليمشي أحدنا وراء هذه القدوات الكبيرات. ومثل القرآن تجدون أيها الإخوة في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني على أصحابه، على بعض أصحابه أمام الأصحاب الآخرين، بل إنه صلى الله عليه وسلم يثني على جيل الصحابة ويثني على جيل التابعين. وفي ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا أبي بكر مثلا، أو على سيدنا عمر أو عثمان أو علي، أو على أبي عبيدة بن الجراح، أو على أبي بن كعب، أو على معاذ بن جبل، أمام الأصحاب الكرام دعوة للاقتداء بهؤلاء. فلما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أبو بكر في الجنة، فهذه دعوة غير مباشرة لكل من سمع هذا الحديث أن يتأسى بسيدنا أبي بكر ليكون في المكان الذي كان فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، كل هذه الأسماء لهذه الصحابة وإعلانها أمام جيل الصحابة وإعلانها أمام الأمة من بعد جيل الصحابة، هذه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جعل هؤلاء الرجال قدوة لكل مؤمن. لما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا، وأميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، هذه الشهادة التي ينالها أبو عبيدة أمام كل الناس، أمام كل الخلق، وتبقى حديثا شريفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتناقله الأمة إلى يومنا هذا، في هذا إعلاء لشأن سيدنا أبي عبيدة بن الجراح وإعلاء لأمانته، وفي هذا دعوة لنا نحن المسلمين أن نقتدي بسيدنا أبي عبيدة بن الجراح، أن نمشي وراءه في أمانته، لنكون حيث في الرتبة التي ينالها. فلما أنا أقرأ في القرآن الكريم وأقرأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم دعوات مباشرات أو غير مباشرات لاتخاذ قدوات، أفهم من هذا الكلام أنه جدير بنا وحري بنا أن نجعل دروسا تتحدث عن القدوات. وهذا أولا، لماذا الحديث عن القدوات؟ لأن القرآن يدعونا للحديث عن القرآن ولاتخاذ قدوات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن قدوات. أما الأمر الثاني، لماذا الحديث عن القدوات؟ فلأن الإنسان أيها الإخوة لا يستغني عن اتخاذ قدوة. كل من ترونهم من الناس كبارا أو صغارا، رجالا أو نساء، صالحين أو غير صالحين، ما من إنسان إلا وله قدوة، لأن الإنسان لا يستغني عن اتخاذ قدوة. فإذا لم تكن هذه القدوة كبيرة كانت هذه القدوة صغيرة، وإذا لم تكن هذه القدوة صالحة ستكون هذه القدوة فاسقة، وإذا لم تكن هذه القدوة عظيمة ستكون هذه القدوة حقيرة. وسيمشي الإنسان ليصل إلى هذه القدوة، فإذا جعل قدوة كبيرة فهو يمشي نحو العلاء، لكن إن جعل القدوة التي يمشي وراءها صغيرة فإنه ينحط إلى دركات سفلى. علماء الاجتماع يقولون إنه ما من إنسان إلا وهو محتاج إلى خمسة أمور: محتاج إلى عقيدة يعتنقها. ما في إنسان على وجه الأرض إلا وله عقيدة، سواء كانت عقيدة صحيحة أو عقيدة فاسدة، سواء كانت عقيدة مؤمنة أو عقيدة فاجرة وكافرة، بس كل إنسان له عقيدة. لذلك أنتم تسمعون شيئا عجبا، تسمعون بأن أناسا عبدوا القمر، أناسا عبدوا الشجر، أناسا عبدوا الحجر، أناسا عبدوا البشر، أناسا عبدوا الجرذان، أناسا عبدوا البقر، أناسا عبدوا النار، أناسا عبدوا الحشرات، أناسا عبدوا الإنسان، أناسا عبدوا المرأة، أناسا ما يوجد إنسان على وجه الأرض إلا وله عقيدة. فإذا لم تكن أنت من أمة وجماعة لا إله إلا الله، من أصحاب العقيدة الصحيحة، بلا ريب سيذهب المرء، نسأل الله السلامة، نحو عقيدة فاسدة. الإنسان ما دام إنسانا محتاج إلى 5 أمور، بحاجة إلى عقيدة يعتنقها، فإن لم تكن صحيحة كانت فاسدة، وبحاجة إلى هدف يسعى إليه. ما من إنسان على وجه الأرض إلا وله هدف، هذا الهدف إما أن يكون نبيلا وإما أن يكون خسيسا. بعض الناس يقول إن هدفه في الحياة أن يملأ بطنه، ويحدثك أناس يقول أنا عايش مشان بطني أكل وأشرب. بعض الناس جعل هدفه من الحياة أن ينال مركزا مسؤولا، يقول لك أخي أنا كل منيتي بالحياة أن يعني أصل إلى هذا المنصب. بعض الناس جعل هدفه من الحياة أن يمتلك ثروة معينة. بعض الناس جعل هدفه من الحياة إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. ما من إنسان إلا وله هدف، إما أن يكون نبيلا وإما أن يكون دنيا. فالإنسان بحاجة إلى عقيدة أولا، والإنسان بحاجة إلى هدف ثانيا، والإنسان بحاجة إلى جماعة ثالثا. ما في إنسان يعيش وحده، لابد هو في داخله مفطور على أن يبحث عن جماعة. فإن لم تكن هذه الجماعة جماعة صالحة كانت جماعة طالحة. إذا لم تحاوط نفسك بأصحاب صالحين سيلتف حولك الأصحاب السيئون. إذا لم تكن بين مجموعة خيرة ستكون بين مجموعة شريرة. بلا ريب الإنسان بحاجة إلى جماعة، وقد قالوا الإنسان جمعي بفطرته اجتماعي بفطرته. فالإنسان بحاجة إلى عقيدة ينتمي إليها، وبحاجة إلى هدف يسعى له، وبحاجة إلى جماعة ينتمي إليها، وبحاجة إلى قدوة يتأسى بها. ما في واحد إلا له قدوة. لذلك أنتم تشاهدون أحيانا بعض الشباب يحلق شعره بطريقة غريبة، تسأله ليش لما يريك صورة لاعب كرة قدم حلق شعره بهذه الطريقة، أو ممثل حلق شعره بهذه الطريقة. تجد شابا أو فتاة يرتدي قميصا، يرتدي ثوبا، وعلى هذا الثوب صورة لمن يقتدي به، وضع في غرفته الخاصة صورة لهذا الذي يقتدي به. فهذه القدوة إذا لم تكن قدوة نبيلة ستكون كمان قدوة دنية، إذا لم تكن قدوة صالحة ستكون قدوة طالحة، إذا لم تكن قدوة كبيرة ستكون قدوة خسيسة. لذلك الحديث عن القدوات، لأنه الإنسان يحتاج إلى قدوة، وبطبيعته يلتفت إلى هذه القدوات، لا يستغني إنسان عن اتخاذ قدوة. فأنت عندما تتحدث عن القدوات الكبار، عندما تطرح أسماء القدوات الكبار، عندما تعرض سير، وعندما تعرض البرامج أحاديث عن القدوات الكبار، تأخذ بأيدي الناس، وتأخذ بأيدي من حولك، وتأخذ بأيدي الجيل نحو الذهاب إلى الأعلى. لكن عندما تطمس أسماء الكبار، وعندما تبعد أسماء الكبار، وعندما تخفى أسماء الكبار، وتزرع قدوات تافهة، قدوات لا قيمة لها بالحياة، قدوات تتعاطى مخدرات، قدوات تقضي وقتها في اللعب والترهات، قدوات فيها من المعاصي والفجور ما لا يعلمه إلا الله، هذا معناه أن يوجه الجيل بطريقة غير مباشرة نحو انحطاط، ونحو الذهاب نحو هاوية. فالإنسان بحاجة إلى 5 أشياء، بحاجة إلى عقيدة وهدف وجماعة وقدوة، وبحاجة إلى مغنى. لابد أن يدندن، ولابد أن ينشد، ولابد أن يتغنى بشيء. فإذا لم يكن غناؤك فيما يرضي الله، ونشيدك فيما يقربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن القرآن الكريم، ومن الإسلام، فسيكون نشيدك في أشياء تافهات. فلماذا الحديث عن القدوات؟ أولا لأن الإسلام، لأن القرآن حدثنا عن القدوات، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا عن القدوات، وثانيا لأن الإنسان لا يستغني عن قدوات. أما ثالثا لماذا الحديث عن القدوات؟ فلأن حربا أيها الإخوة معلنة اليوم تسمى حرب القدوات. في حرب على الأرض موجودة الآن توجه إلى ديار المسلمين وبلاد المسلمين، هي حرب القدوات. وإن استعبادا لأجيال وتحطيما لأجيال يتم من خلال تحطيم أجيال، تحطيم قدوات وإبراز قدوات. يعني عندما تشوه أسماء الصحابة، عندما تشوه أسماء العلماء، عندما يزرع الشك ويشوش على المسلم في كبارات رجال القرآن وكبارات رجال الحديث وكبارات رجال الفقه وكبارات رجال الأدب وكبارات رجال اللغة، يشوه أسماء هؤلاء، عندما تشاع إشاعات على صالحين، على شيوخ، على أناس فضلاء، بالمقابل يصفق لأهل الرقص، تبرز أخبار المهرجين، تعلن قصص اللاعبين، وهذا اللاعب نفسه الذي يصفق له اليوم والذي تنشر أخباره اليوم والذي تسلط عليه الأضواء اليوم، نفسه في اليوم الثاني يمضي إلى الكيان الصهيوني مثلا ليزور ما يسمى حائط المبكى. هذا معناها بأن الجيل الذي يتبع مثل هذا التافه سيمضي بوجهته إلى ما مضى إليه هذا المجرم. عندما تسلط الأضواء على واحد من المغنين، هو نفسه تشاع عنه الأخبار بعد يوم أو يومين بأنه مدمن للمخدرات، هذا معناه أن هناك دعوة للجيل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للمضي نحو هذا السوء والشرور. في حرب يا أيها الإخوة اسمها حرب القدوات، في رموز تحطم ورموز توضع بدل هذه الرموز المحطمة. سأقرأ عليكم شيئا فيما يتعلق بهذه الحرب. نشر مركز التخطيط الاستراتيجي الأمريكي راند، هذا هو مختصر اسمه، دراسة في عام 2005 بعنوان الإسلام المدني الديمقراطي، يضع خطوات عملية للإدارة الأمريكية لترويج الإسلام الديمقراطي. إسلام سيفصلونه كما يريدون، مو كما أنزله الله. قال يضع خطوات عملية للإدارة الأمريكية لترويج الإسلام الديمقراطي في بلاد المسلمين ومحاربة الإسلام المتطرف. إسلام متطرف ما بدنا، إسلام ديمقراطي بدنا. شو هو الإسلام المتطرف؟ عرفت الدراسة التطرف بعبارة تقول إن الحد الفاصل بين المسلم المعتدل والإسلامي المتطرف هو فيما إذا كانت الشريعة يجب أن تطبق. كل مسلم بيقول يجب أن نطبق الشريعة هذا متطرف، وهذا الإسلام تبعه ما بدنا إياه. كل مسلم بيقول لابد أن نحكم الشرع في زواجنا وطلاقنا متطرف. كل مسلم بيقول لازم نحكم الشرع في بيعنا وشرائنا متطرف. كل مسلم بيقول شعارات الإسلام لابد أن تعلن ورموز الإسلام لابد أن تظهر وأذان المسلمين لابد أن يصدع هذا متطرف. كل شاب مسلم في جامعته لا يرضى أن يختلط ولا يرضى أن يصافح البنات ولا يرضى أن يقيم علاقات غير مشروعة مع البنات هذا متطرف. كل واحد بيطبق الإسلام متطرف. هكذا يعرفون. قال إن الحد الفاصل بين المسلم المعتدل والإسلامي المتطرف هو فيما إذا كانت الشريعة يجب أن تطبق. أما إذا مسلم اسمه محمد ابن محمود بس بيشرب عرق، هذا إسلام ديمقراطي. مسلم اسمه محمد ابن محمود وبيمسك مسبحة بيطقطق فيها بس ما في مشكلة، لو بيزني ما في مشكلة، هذا مسلم ديمقراطي.
2: مسلم ما بيتمسك من الدين بشيء إلا باسمه، هذا ممتاز، هذا لازم، هكذا ننشر هذا الإسلام، إسلام ديمقراطي. كان من توصيات تراند إتاحة المنابر لمن تسميهم المسلمين المعتدلين الذين ينتقدون جوانب في القرآن الكريم. لازم نتيح منابر لكل مسلم بينتقد القرآن وينتقدون حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الشريعة. قال وضرورة إظهارهم كقدوات بطولية تثور على التقاليد البالية والأعراف القديمة وعلى الدين أيضا. لذلك يا أخوان أنتم تشاهدون في أقنية فضائية غربية تبث برامج عن الدين، بس بيطالعوا شخص بلبسوا جلابية وطائية أو بطريقة ما بيعطوه شهادة، بيقولوا الآن لقاء مع الشيخ، وهذا الشيخ أو هذا الإنسان له رأي تجاه بعض آيات القرآن، له طعونات على صحيح البخاري، له أفكار تجاه حديث محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، هذه خطة. قال هدون قدوات لازم يعلنوا، لازم يظهروا، لازم نسلط عليهم الأضواء. وأوصت الدراسة بالتركيز في المناهج المدرسية على الفترات التاريخية قبل الإسلام وتاريخ الحضارات غير الإسلامية. يعني خلينا نحكي عن الحضارة الفرعونية بمصر، بس ما نحكي عن الإسلام ماذا فعل بمصر. خلينا نحكي عن الفينيقيين ماذا فعلوا بسوريا، بس ما نحكي عن الإسلام ماذا فعل بسوريا. خلينا نحكي عن ما قبل الإسلام العصور الجاهلية، بس ما تحكوا شيء بسيرة عن الإسلام. وحذرت الدراسة من إظهار أي احترام أو إعجاب بإنجازات المتطرفين. من المتطرفين؟ اللي بيقولوا نحن بدنا نحكم الشريعة بالحياة، هدول متطرفين. أعكن تجيبوا أي سيرة عنهم. إذا واحد منهم اكتشف اكتشاف طبي لا تجيبوا سيرة تبعه. إذا واحد منهم حقق إنجاز على مستوى الإدارة اطمسوا المعالم. إذا واحد منهم أنجز إنجازا لأهل الأرض ما تجيبوا سيرته أبدا. حذرت من إظهار أي احترام أو إعجاب بإنجازات المتطرفين، وطالبت بإظهارهم كمضطربين وجبناء وليس كأبطال. حتى إذا ساويتوا تمثيليات وفي رجل عليه سيمة الدين طالعوا بأنه أجنب، طالعوا بأنه هذا الرجل بيصرخ بالشوارع، طالعوا بأنه هذا الرجل بيمسك مسبحة هيك طويلة الطوله وبيحز برأسه كما المرضى والمعتوهين، قولوا للأجيال هذا هو الإسلام، هذا هي القدوة التي أنت تريد أن تقتديها إذا اتبعت دينك. أمام هذه الحرب التي هي حرب القدوات، حرب الرموز، نحن يا أخوان لابد أن نتكلم عن القدوات، ولابد أن نبين من سيدنا أبو بكر الصديق، لابد أن نبين من هو الإمام النووي، لابد أن نتحدث عن الإمام الشافعي، لابد أن نتحدث عن ابن حجر العسقلاني، لابد أن نذكر لشبابنا لبناتنا حديثا عن أبي حنيفة وعن الإمام مالك وعن أحمد بن حنبل، شان يعرفوا بأنهم أبناء هؤلاء الكبار. فإذا علموا أنهم أبناء هؤلاء الكبار مضوا وراء هؤلاء الكبار. لكن إذا كانت هذه القدوات مغيبة وفي قدوات لا قيمة لها، فسيمشي أبناؤنا نحو ما لا قيمة له. لماذا الحديث عن القدوات؟ الحديث عن القدوات لخمسة أمور. السبب الأول لأن القرآن يدعونا لاتخاذ قدوات، وقل مثل ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب الثاني لأن الإنسان لا يستغني عن اتخاذ قدوة يحبه ويعجب به. والسبب الثالث لأن هناك حربا اليوم تسمى حرب القدوات، أو هي حرب الرموز. هذا ما كان في المجلس الماضي. أما السبب الرابع لماذا الحديث عن القدوات، فلأن التربية بالقدوة هي من أقوى أنواع التربية. نحن أيها الإخوة مأمورون بأن نربي أولادنا، نحن مأمورون بأن نربي من نستطيع تربيته ممن حولنا. فقد قال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد تزكى يعني قد ربى نفسه وطهرها وزكاها من أدناسها وحلها بمحاسن الصفات. هذه تزكى فعل متعدي لا يحتاج إلى مفعول به، قد أفلح من تزكى يعني تزكى بنفسه. لكن في آية أخرى يقول الله تعالى قد أفلح من زكاها، زكاها إذا زكى غيره، فهو فعل متعدي. فمن زكى نفسه أفلح، ومن زكى غيره أفلح. نحن مدعوون إلى أن نربي أنفسنا وأن نربي غيرنا، كل من استطاع إلى ذلك سبيلا. الآن التربية لها أساليب، أحيانا يربي الإنسان بالوعظ، أحيانا يربي الإنسان بالقدوة من دون وعظ، وإنما بأن تتصرف أمام من تريد أن تربيه تصرفا، فإذا رآك فإنه سيقتدي بك. والتربية بالقدوة من أقوى أنواع التربية، لذلك الحديث عن القدوات حديث عن أقوى أنواع التربية. عندما تضع أمام عيني ابنك قدوة عالية وتخبره ماذا كانت تقول هذه القدوة، ماذا كانت تفعل هذه القدوة، كيف كانت تتصرف هذه القدوة، فأنت تأخذ بابنك نحو تربية عالية جدا. بالعكس، لو تركت الساحة في القدوة فارغة أمام ابنك، فجاء من يملأها بقدوات تافهات، بقدوات سيئات، بقدوات فاجرات، بقدوات فيها من الرعونات ما فيها، فإن هذا الابن سيذهب نحو هذا الحضيض. التربية بالقدوة من أعلى أنواع التربية، لذلك نحن نتحدث عن القدوات لأن التربية بالقدوة من أعلى أنواع التربية، لأن المرء أيها الإخوة يتعلم بعينيه أكثر مما يتعلم بأذنيه. أنت ممكن أن تحدثني شيئا فأحفظه عنك وأفهمه عنك وأراجعه لك، لكن أنا إذا رأيت موقفا بعيني منك لن أنسى هذا الموقف سنوات طويلات. يتعلم المرء بعينيه أكثر مما يتعلم بأذنيه، والمرء حينما يرى الهمة العالية شاخصة في رجل، ويرى الأخلاق الرفيعة مجسدة في رجل، ويرى الثبات على الحق متمثلا في رجل، يدرك أن تحصيل الفضائل ممكن. يعني مرات أنت تدعو إنسانا إلى فعل الخيرات، إلى ترك المنكرات، بيقول لك يا أخي والله الكلام صح بس هذا صعب بهذا الوقت، حتى إذا أريته قدوة يعيش معه وله صلة به أدرك بأن تحقيق هذه الفضائل ممكن. أحيانا تحدث شابا عن العفة، عن غض البصر، عن حفظ اللسان، بيقول لك الكلام صحيح بس صعب بهالأيام، هذا بزمن الصحابة مزبوط منيح ممكن، أما بهالوقت صعب واحد يغض بصره، صعب واحد يكف يده عن الحرام، صعب واحد يعف لسانه عن الكلام الفاحش، حتى إذا رأيته قدوة، أريته قدوة يعيش معه، بل إنه يعرفه، عندها يتأكد بأن غض البصر ممكن، وأن عفة اللسان ممكنة، وأن كف اليد عن المحرمات ممكنة. لأن المرأة حينما يرى الهمة العالية شاخصة في رجل، والأخلاق الرفيعة مجسدة في رجل، والثبات على الحق متمثلا في رجل، يدرك أن تحصيل الفضائل ممكن، وأن العمل الدؤوب مثمر، وأن للحق رجالا سيمشي وراءهم. ثم إن هناك أمرا أيها الإخوة في مسألة القدوة، أن أناسا لا يستطيعون أن يجسدوا القيم العالية، وهم بحاجة إلى أن يروها مجسمة في أشخاص. يعني إذا حدثته عن الصدق المجرد ما بيستطيع يتخيل شو هذا الصدق، كيف يعني صدق، ما يستطيع، ما عنده قدرة على تجريد الفضائل. إذا حدثته عن الأمانة، إذا حدثته عن التضحية في سبيل الله، بيقول لك شو كيف يعني شلون الأمانة بدها تصير، شلون التضحية في سبيل الله بدها تصير، كيف الوفاء يصير؟ ما بيستطيع أن يجرد شيئا اسمه الوفاء. لكن إذا أخبرته بقصة رجل وفي فهم عليك، إذا أخبرته بقصة رجل صادق ومواقفه في الصدق فهم عليك، إذا أخبرته بأمانة أمين ومواقفه مع الأمانة فهم عليك ما تريد. فهناك أناس لا يستطيعون أن يجردوا الفضائل، لابد أن يتخيلوها في أشخاص، لابد أن تخبرهم بسير أشخاص واقعيين عاشوا الصدق وعاشوا الأمانة وعاشوا الثبات على الحق وعاشوا التضحية في سبيل الله في سبيل مبادئهم الخيرة. هناك يستطيع أن يفهم عليك ويمشي وراءك في هذه المسالك التربوية التي تريد.

0: موائد إيمانية مع مجموعة من العلماء والمشائخ والدعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الهداية والتوفيق، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى أقوام طريق، وعلى آله وصحبه وتابعيه وحزبه. أما بعد، حلقة جديدة من هذا البرنامج من بداية الهداية. وأول ما ينبغي أن نطلبه في طلب هدايتنا وحقيقة معناها ووجهتنا إلى الله تعالى أن نعرف القصد من هذا العمل، والقصد من هذا التذكير، والقصد من هذه الوجهة، والقصد من تعلمنا وتعليمنا ووجهتنا إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الأمر الذي ينبغي أن لا يغيب عن بال كل متوجه صادق يطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى أن يكون له قصد حسن خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. فمن توجه إلى الله في صورة وجهته وعبادته في تعلم أو أداء واجب أو عبادة لله تعالى، وكان مخلصا لله في وجهته، قصده الحق تعالى، ولم يقصد بذلك أي مقصد آخر يخرجه عن حقيقة الإخلاص والعياذ بالله تعالى، فهذا هو المراد، وهذا هو الواجب الذي يجب على كل واحد. فلأجل ذلك إنما نتعاون على هذا التذكر والتذكير في وجهتنا إلى الله تعالى، وأخذ هذا الباعث الذي نرجو أن يكرمنا الله سبحانه وتعالى بحقيقته في قلوبنا، ونتعاون على إحياء هذا التذكر والتذكير لأجل الله تعالى ولأجل طلب الهداية. فمن طلب العلم وتعلم وتوجه في إلى الله تعالى لأجله ولأجل طلب رضاه سبحانه وتعالى وجل في علاه، فذلك هو الصادق في نيته، في عبادته، في تعلمه وفي تعليمه. ومن لم يكن على هذا المعنى

0: ذاتها أو مطالبها أو أي منزلة عند أحد من الخلق، فإن ذلك يخرج عن حقيقة هذا الخير وهذه الهداية وهذا العلم وهذه العبادة والعياذ بالله تعالى. وقد قال لنا الحق: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإن هذا الصدق في الإقبال على الله تعالى بهذه الحقيقة هو الذي يرفع صاحبه، وهو الذي يقبله الله تعالى، وهو الذي يكون من أهل الهداية على وجه الصدق والحقيقة التي تثمر له نتائج هذا العمل في الدنيا قبل الآخرة. ومن لم يكن على هذا القصد والعياذ بالله تعالى، فإنه يخرج عن هذا الفضل والثواب والجزاء الكبير الذي أعده الله لعباده المؤمنين الصادقين المخلصين في ثمرات هذه العبادة التي يكرم الله بها عباده في الدنيا والآخرة وجنته وما أعده الله سبحانه وتعالى فيها، كل ذلك يحبط الله ذلك العمل مهما أكثر منه صاحبه، ومهما حسن فيه في صورته، ومهما كان أي مظهر فيه من إحسان أو غير ذلك، فإنه يرده الله سبحانه وتعالى عليه ويبوء به صاحبه بالخسار والعياذ بالله تعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثالا لهذه الحقيقة العظيمة فيما جاء في رواية عند الإمام مسلم أيضا، لما ذكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه عن أول الثلاثة الذين توقد بهم وتسعر بهم نار جهنم والعياذ بالله تعالى، وذكر منهم ثلاثة من أكبر الأعمال المقربة إلى الله تعالى ومن أكبر الأعمال في ديننا من أعمدتها وأسسها الكبيرة، فذكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قارئ القرآن، وذكر صلى
1: هنا إذاعة السيئون. أعزائي المستمعين، نرفع لكم الآن أذان صلاة المغرب لهذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة السيئون وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة. اللهم بعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. رفعنا لكم أعزائي المستمعين أذان صلاة المغرب لهذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها. هنا إذاعة سيئون.

الله عليه وآله وصحبه وسلم المجاهد في سبيل الله، وذكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المنفق السخي المتكرم بالأموال التي ينفقها هنا وهناك. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لصاحبه سيدنا أبي هريرة لما خاطبه: يا أبا هريرة، هؤلاء الثلاثة الذين تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار قبل عباد الوثن، ذكر له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه وهي من الأعمال الصالحة، لكنه خوفه صلى الله عليه وآله وصحبه

وسلم بأنهم لم يريدوا وجه الله سبحانه وتعالى ولم يكونوا على قصد وصدق في وجهتهم إلى الله تعالى، فأخرجهم ذلك الحال وتلك المقصد والنية عن سلوك ذلك المسلك وعن حصول ثواب ذلك الجزاء الكبير عند الله تعالى. فما الذي أخرجهم؟ هي نياتهم، ونتبين وإياكم بعد هذا الفاصل هذه الحقيقة التي قالها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلمها لسيدنا أبي هريرة، وهي تعليم منه لنا ولجميع الأمة. فاصل ثم نرجع إلى تفهم هذه المعاني. حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما خاطب سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه في الثلاثة الذين تسعر بهم نار جهنم قبل عباد الوثن، وهؤلاء الثلاثة قال قارئ القرآن والمجاهد الذي قتل في سبيل الله والذي أنفق الأموال هنا وهناك وعمل ما عمل من مشاريع الخير الكثيرة، فإن هؤلاء الثلاثة بيّن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديثه أنهم يوقفون يوم القيامة أمام الحق سبحانه وتعالى، فيخاطب هذا القارئ القرآن الذي حفظه والذي درسه والذي عمل به هذا التعليم بما قدر على ذلك، فيقول له الحق تعالى: عبدي ماذا عملت بهذا القرآن؟ فيقول: يا رب عملت به وقرأته وعلمته أنا الليل وأطراف النهار. فيقول له الحق تعالى: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما فعلت ما فعلت لأجل أن يقال أنك قارئ، لأجل أن يقال أنك قارئ. ثم يخاطب الحق تعالى المجاهد في سبيل الله الذي قتل في سبيل الله: ماذا عملت؟ قال: يا رب قتلت في سبيلك، قتلت في سبيلك. فيقول له الله: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما فعلت ذلك لأجل يقال أنك جريء وأنك شجاع. والثالث الذي أنفق الأموال في مختلف الأعمال: ماذا فعلت بما أتيتك من المال؟ يقول له الحق تعالى فيقول: إني قد فعلت ذلك وأنفقته في سبيلك وفي مرضاتك. فيقول له الحق تعالى: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما فعلت ذلك لأجل يقال أنك سخي أو أنك جواد والعياذ بالله تعالى. فضرب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيده على رجل أبي هريرة وقال: يا أبا هريرة، هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم نار جهنم قبل عباد الوثن والعياذ بالله تعالى. فنعلم من هذا، من هذه الرواية ومن هذا الحديث العظيم الذي يخوفنا، أننا إن طلبنا الوجه لله تعالى في أي وجهة، في تعلم أو تعليم أو أي عبادة من العبادات، فيجب علينا ولا بد لنا أن نقصد وجه الله سبحانه وتعالى، ولا نرضى بأي خاطر من الخواطر التي قد تعلق بالنفوس وتوقع النفوس بها أصحابها في غير مرضات الله تعالى، ومن الشياطين التي توحي بخواطرها وما تجعله من نزغات ومن وساوس إلى قلوب المتوجهين إلى الله تعالى، أن يخرجهم تخرجهم تلك الخواطر إلى غير الله تعالى، إما لطلب الدنيا أو لطلب الجاه أو لطلب نظر الناس أو منزلة عندهم أو ما في أيديهم والعياذ بالله تعالى. فلنطلب حقيقة الإخلاص الذي لا يكون إلا به عند الله الخلاص في إحسان الوجهة وإفراد القصد لله تعالى في عباداتنا وفي معاملاتنا وفي كل ما نتقربه إلى ربنا، فتلك تكون منطلق الهداية الحقيقية إلى الله تعالى. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه، وفقنا اللهم للخير وعنا عليه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

0: أخباري.
1: يا داود ما قصرت، أنا كنت متابعها، تابعتها كثير يعني.
2: إذاعة سيئون أنتم.
3: قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسؤال أهل الدين يحصل اليقين، ومنابر العلماء لطالما عانقت السماء.

مع أهل الذكر يأتيكم الجمعة الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الخميس الساعة 7 مساءً.

0: मोहन
1: أفكار المساء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر قاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت

إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة

وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على

الرحيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي

أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

سابي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: إذاعة سيئون تقدم
2: هاون هدى الله العباد بهديه إذ كان خير الهدي هدي محمد.
0: مع أهل الذكر، برنامج أسبوعي يجاب فيه عن أسئلة المستمعين في شؤون الدين والحياة، مع الشيخ الدكتور عبد الرحمن عبد الله الثقاف.
2: ضاد ضلال الشرك ضلل من غدا يمشي بدين غير دين محمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وعلى أهله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة مع أسئلتكم واستفساراتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. نبدأ أيها الإخوة المستمعون الأكارم بأسئلة الواتس، والأسئلة التي طلب منا أصحابها ألا نذيع أصواتهم. نبدأ بهذا السؤال من الأسئلة التي قدمت إلى البرنامج عبر واتس البرنامج 05-408-8822 05-408-8822. يقول أخونا السائل في سؤاله: كان واحد يسرق وتاب، كيف عليه أن يعمل؟ هل يرجع الحقوق؟ ما بيقدر يرجع هذه الحقوق، فكيف يعمل؟ الجواب عن هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى الموافق للصواب، اعلم أيها الأخ السائل الكريم أن التائب حبيب الله تعالى، وأن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حتى تطلع الشمس من مغربها، ومن تاب تاب الله تاب الله عليه. وإذا علمت هذا، فاعلم أيها الأخ السائل الكريم أن هذا الرجل حيث تحققت توبته بندم بقلبه وإقلاع عن الذنب وعزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب ما عاش، ولم يقتصر على قوله بلسانه أستغفر الله وأتوب إليه فقط، ولكنه أقلع عن الذنب وندم على ما فعل وعزم أن لا يعود إلى الذنب، فإنه قد تحقق بشروط التوبة. ثم إن عليه بعد ذلك أن يرد الحقوق إلى أصحابها، وأن يرد المظالم المالية، وأن يردها بحسب الاستطاعة وبحسب الإمكان. فإذا أكرمه الله تعالى بمال وجب عليه أن يرد ذلك المال، والمال الذي في ذمته لا يسقط أبدا، فينبغي له أن يتنبه بهذا، وعليه أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن ييسر الله له المال، ولا ينبغي له أن يقنط من رحمة الله تعالى. إذن خلاصة الجواب في من سرق وتاب من السرقة، ولم يستطع أن يرد المال خلاصة.

ويبقى هذا الدين في ذمته ويكتبه في وصيته، وحقوق الآدميين لا تسقط إلا بالمسامحة، فعليه أن يتقي الله تعالى في حقوق الآدمين ولا يقنط من رحمة الله عز وجل. هذا خلاصة الجواب عن هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم. نأخذ الآن هذا السؤال، يقول وهو من أسئلة الواتس أيضا، يقول أخونا السائل في سؤاله: امرأة طلقها زوجها مرتين وهي حامل، ولحد الآن عادها ما وضعت، هكذا يقول الأخ السائل، هل هذا الطلاق صحيح وكيف يرجعها؟ الجواب عن هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. اعلم أيها الأخ السائل الكريم أننا نذكره دائما بأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وإذا حصل من هذا الزوج طلاق صحيح بصيغة من صيغ الطلاق، سواء كان صريحا، سواء كان هذا اللفظ صريحا أو كان هذا اللفظ كناية ونوى به الطلاق وكان طلقة أو طلقتين، فإن هذا الطلاق طلاق رجعي، والمرأة ما دامت في والمرأة تكون بعد ذلك في العدة، وما دامت المرأة في العدة فيجوز لزوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا أن يرجعها وأن يراجعها بقوله: راجعت زوجتي ورددتها إلى نكاحي. فإذا قال راجعت زوجتي ورددتها إلى نكاحي، ويستحب له أن يشهد على هذا، وكانت فترة العدة ما زالت باقية، فإنها تكون زوجته وتعوده إلى عصمته. ثم أن من طلق امرأة حاملا فإن عدتها تكون بوضع الحمل، لأن الله تعالى قال في محكم الكتاب: وأولاة الأحمال، أي ذوات الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمل أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثم إنك أيها الأخ السائل الكريم ذكرت أن هذه المرأة إلى الآن لم تضع، فإذا كان الأمر كذلك فيجوز حينئذ لزوجها أن يراجعها بقوله: راجعت زوجتي فلانة ورددتها إلى نكاحي، ويستحب أن يشهد على ذلك وأن يكتب وثيقة إشهاد على رجعته هذه. ثم إنه بعد ذلك إذا طلقها طلقة ثالثة فإنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن خلاصة الجواب عن هذا السؤال يتلخص في الآتي: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ومن طلق امرأة حاملا فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل، وإذا كان الطلاق رجعيا بأن طلقها طلقة أو طلقتين بدون المال، فلزوجها أن يراجعها ما دامت في العدة، وتحصل الرجعة بقول الرجل بقول الزوج: راجعت زوجتي ورددتها إلى نكاحي، ويستحب له أن يشهد على ذلك وأن يكتب ما يسمى بوثيقة الإشهاد على الرجعة. هذا خلاصة الجواب عن هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم. أيها الإخوة المستمعون الأكارم، نلفت عناية من يريد التواصل مع البرنامج بأننا نستقبل الأسئلة على واتس البرنامج 054-808-222 بإمكانكم أن ترسلوا أسئلتكم المكتوبة والمسجلة. نأخذ الآن هذا السؤال، يقول أخونا سائل في سؤاله: عندي سؤال، أنا عملت وصاحبي في رمضان معنا بسطة،
وقال لي نص علي.

0: نص عليك ودفعت كل التكلفة وغلق رمضان وحسبنا الفائدة. السؤال: هل يحق لصاحبي الفائدة وهو ما دفع ولا ريال واحد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب عن هذا السؤال: والله سبحانه وتعالى الموافق للصواب. اعلم أيها الأخ السائل الكريم أننا دائما نقول ينبغي أن تكون العقود خالية عن الغرر على الوجه المشروع بحسب ما جاء في كتاب الله وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبحسب ما قرره العلماء بحسب ما فهموه من الكتاب والسنة. قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر وجاء وحث عليه الصلاة والسلام على الشركة، وجاء الحديث القدسي: إن الله تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما، رواه أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة. ولذا فإن الشركات أيها الأخ السائل الكريم فيها المعونة وفيها حصول البركة وفيها النماء ما لم تحصل الخيانة وترك أداء الأمانة، فحينئذ تزول البركة من هذه الشركة. ولذا قال العلماء: فإن الشركة مستحبة وأن فيها البركة لكن بشرط الأمانة. وإنما كانت بشرط الأمانة وكان فيها البركة لأن كل منهما يسعى في نفع صاحبه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وكل منهما يخرج مالا وكل منهما يقول للآخر: اشتركنا وأذنا في التصرف. فإذا علمت هذا علمت أن الشركة صحيحة أن يدفع كل منهما مالا وأن يقول بعد ذلك: اشتركنا وأذنا في التصرف، ويعملان بعد ذلك، ثم يكون الربح على قدر المالين. ثم إنك تذكر أيها الأخ السائل الكريم أن صاحبك هذا لم يدفع مالا ولم يدفع شيئا ويريد وتريدون أن تكون شركة، فهذه شركة باطلة، بل الربح كله يكون لصاحب المال. وهذا صاحبك هذا إن كان قد اشتغل معك في هذه البسطة وساعدك فله أجرة المثل، فتنبه لهذا. إذن خلاصة الجواب عن هذا السؤال يتلخص في الآتي: ينبغي أن تكون العقود على وفق المشروع في كتاب الله وفي سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن تكون خالية من الغرر. والشركة الصحيحة أن يدفع كل من الشريكين مالا ويخلط المالين ويقولا: اشتركنا وأذنا في التصرف، وحينئذ فالربح يقسم بينهم على قدر أموالهم، والشركة فيها البركة، ولكن لا بد من الأمانة. وحيث كانت الشركة المال من واحد والآخر لم يضع مالا وإنما كان عامل فقط، فهذه شركة فاسدة ولا تسمى شركة، والربح كله لصاحب المال، ولذلك العامل يستحق أجرة المثل. هذا خلاصة الجواب عن هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم. نأخذ الآن الأسئلة المسجلة ونبدأ بهذا السؤال.
1: أمي تحدث علينا، وهل هتفتح جائزة يا شيخ؟ وتفتح على غير سبب، هل هتفتح جائزة علينا يا شيخ؟ وما تقبل هتفتح، نجزاكم الله الخير مستعجلين.
0: بارك الله في أختنا السائلة وأثابها الله عز وجل، وتسأل في سؤالها، تقول أن أمها دائم تهتف عليهم، فهل هذه الدعوة مقبولة؟ وتقول الهتاف يعني تدعي عليهم، يعني أن والدتها تدعي عليهم دائما، فهل تقبل دعوتها أم لا؟ الجواب عن هذا السؤال: والله سبحانه وتعالى الموافق للصواب. اعلمي أيتها الأخت السائلة أنه ننبه دائما أنه ليحذر الوالدان كل الحذر من الدعاء على أولادهم العاقين، فإن ذلك يزيدهم ضررا ويزيدهم فسادا ويزيدهم عقوقا، ويعود بعض ما يتولد من ذلك الضرر على الوالدين في الدنيا، وينبغي أن يتنبه لهذا. ودعاء الوالد على ولده العاق على ولده إذا كان، ودعاء الوالد على ولد دعاء الوالد لولده مستجاب الدعاء له، وكذلك الدعاء عليه إذا كان الولد عاقا، فينبغي أن يتنبه لذلك. ولهذه دعوة نوجهها للآباء والأمهات أن يتنبهوا لهذا، وأن يدعوا لأبنائهم، وليعلموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث تستجاب دعوتهم: الوالد لولده، والمسافر، والمظلوم. وليعلم الشباب وليعلم الأبناء أن رضا الرب في رضا الوالد، وأن سخط الرب في سخط الوالد. وفي الحديث أيضا الذي في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله العاق لوالديه. فينبغي أن نتنبه لهذا. إذن خلاصة الجواب عن هذا السؤال يتلخص في الآتي: دعاء الوالد لولده والوالدين مستجاب ما لم يكن دعاء عليهم بغير حق، وهو ينبغي للآباء والأمهات أن يدعوا لأبنائهم دائما بالصلاح والهداية، وليحذروا من الدعاء عليهم، فإن ذلك يزيدهم ضررا وفسادا وعقوقا. وينبغي أن نكثر من الدعاء.
2: الآن مستمعينا الكرام، نرفع لكم أذان صلاة العشاء لهذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. فعنا لكم مستمعين الكرام أذان صلاة العشاء لهذا اليوم بمدينة سيئون.

0: أبنائنا وبناتنا بصلاحهم وهدايتهم، وهذا منهج قرآني، وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي. تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذريتك. هذا خلاصة الجواب عن هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم. نأخذ الآن سؤالا آخر.
1: رجلا جيت حضرت التشهد الأخير، هل أفضل أركع، هل أفضل أفرض معهم ولا أسوي جماعة ثانية؟ جيت حصلت الإمام في التشهد الأخير، هل أفرض معهم أو أسوي جماعة ثانية؟ أيهما الأفضل؟
0: بارك الله في أخينا السائل وأثابه الله عز وجل. ويسأل أخونا السائل في سؤاله أنه وجد الإمام في التشهد الأخير، فهل يصلي معه أم ينتظر جماعة أخرى؟ الجواب عن هذا السؤال والله سبحانه وتعالى الموافق للصواب أعلم أيها الأخ السائل الكريم، أن فضيلة صلاة الجماعة تدرك ما لم يسلم الإمام، ومن أدرك الجماعة من أولها إلى آخرها مع الإمام حاز فضيلة الجماعة كاملة، ومن أدرك بعض الجماعة بعض الصلاة مع الإمام فهو فله فضل، ولكن ليس كفضيلة من أدركها كلها. وإذا علمت هذا أيها الأخ السائل الكريم، فاعلم أنه يسن لمن أدرك بعض الجماعة أن ينتظر جماعة أخرى إن ترجاها ولم يفت بانتظاره لها وقت الاختيار. فإذا علمت هذا فاعلم أنك إذا جئت والإمام في التشهد الأخير أو في الركعة الأخيرة ورجوت جماعة أخرى ولم يخرج وقت الاختيار بعد، فيستحب لك أن تنتظر الجماعة الأخرى حتى تدرك الجماعة من أولها إلى آخرها. إذن خلاصة الجواب عن هذا السؤال يتلخص في الآتي: إدراك الجماعة من أول الصلاة إلى آخرها فضيلة، ومن أدرك بعضها حاز بعض فضيلة الجماعة، ويستحب لمن أتى والإمام في التشهد الأخير أن ينتظر جماعة أخرى بشرط أن لا يفوت أن يترجى وجود جماعة أخرى وأن لا يخرج وقت الاختيار. هذا خلاصة الجواب عن هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم. نأخذ الآن سؤالا آخر.
2: معنا واحد مريض معور يعني في ريه ويتيمم، هل يجوز يكون إماما هم؟ هذا ونريد ربكم يا لما أسلام.
0: بارك الله في أخينا السائل وأثابه الله عز وجل. ويسأل أخونا السائل عن شخص مريض فيه جرح في رجله وهو يتيمم، فهل يصح أن يكون إماما أم لا؟ الجواب عن هذا السؤال والله سبحانه وتعالى الموافق للصواب، اعلم أيها الأخ السائل الكريم أنه يجوز الاقتداء والصلاة خلف الشخص المريض وإن كان يصلي جالسا، لكن بشرط أن لا يلزمه القضاء، فكل من لا يلزمه القضاء يصح أن يكون إماما، وأما من يلزمه القضاء فلا يصح أن يكون إماما لعدم الاعتداد بصلاته من حيث وجوب قضائها عليه، وإن فكانت كالفاسدة وإن صحت لحرمة الوقت. ولهذا فينبغي أن نتنبه لهذا. إذن كل شخص تلزمه قضاء الصلاة لا يصح أن يكون إماما لعدم الاعتداد بصلاته من حيث وجوب قضائها عليه فإذا علمت هذا أيها الأخ السائل الكريم، فاعلم أن هذا الشخص الذي تقول أنه فيه جراحة في رجله ويتيمم، فإن كانت هذه الجراحة والعصابة التي عليها بقدر الحاجة فقط فليس عليه قضاء إذا تيمم. أما إذا كانت زائدة على قدر الحاجة وهذا قدر الحاجة وأخذت زيادة قدر ما تستمسك فننظر هل وضعها على طهارة، إن كان وضعها على طهارة فلا يلزمه القضاء، وإن كان وضعها على غير طهارة يلزمه القضاء. إذن خلاصة الجواب عن هذا السؤال يتلخص في الآتي: يجوز الاقتداء بالشخص المريض بشرط أن لا يكون عليه قضاء، ومن والشخص المتيمم في وجهه أو يده لا يصح أن يكون إماما لأنه يلزمه القضاء، وأما من كان في رجله جراحة وتيمم عنها وكان تلك العصابة بقدر الحاجة فلا قضاء عليه، وإن كانت بقدر الاستمساك فلا قضاء عليه إن وضعها على طهارة، ويلزمه القضاء إن وضعها على غير طهارة. هذا خلاصة الجواب عن هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم. أيها الإخوة المستمعون الأكارم، هذا ما أمكننا الجواب عنه من الأسئلة في هذه الحلقة، ونلفت عناية من يريد التواصل مع البرنامج بأننا نستقبل الأسئلة المكتوبة والمسجلة على واتس البرنامج 054-88-22 بإمكانكم أن ترسلوا الأسئلة على واتس البرنامج 054-88-22. في ختام هذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
3: فأنهد الله العباد بهديه إذ كان خير الهدي هدي محمد.
4: مع أهل الذكر، برنامج أسبوعي يجاب فيه عن أسئلة المستمعين في شؤون الدين والحياة، مع الشيخ الدكتور عبد الرحمن عبد الله الثقاف.
3: ضاد ضلال الشرك ضلل من غدا يمشي بدين غير دين محمدٍ.

0: واخباري.
1: يا عدوك ما قصرت، انا كنت متابعها، تابعتها كثير يعني.
2: اذاعه سيئون انتم.
3: اخي المواطن، من اجل وطن امن ومجتمع مطمئن، نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما يسببه من إقلاق للسكينة العامة وبث للخوف بين المواطنين. وتحذر لجنة الأمنية بالمحافظة من أن أي مخالفة لهذا التوجيه ستقابل بإجراءات قانونية صارمة. أخي المواطن، التزامك أمان لك ولغيرك، وسلوكك الواعي يحفظ للوطن أمنه.
4: هل سمعت ذلك الصوت بالأمس وتجاهلته؟ هل لاحظت ضعف الفرامل وقلت غدا سأصلحه؟ الأعطال الصغيرة لا تختفي، بل تتحول إلى حوادث كبيرة. صيانة اليوم وقاية من كارثة الغد، فكن ملتزما. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
5: أخي المواطن الكريم، عند مشاركتك في المسيرة السلمية حافظ على النظام واحمي الممتلكات العامة والخاصة ولا تعطل مصالح الناس.
6: أخي المواطن، اجعل بيئتك أفضل
7: بأسلوبك الألطف،
6: مع تحيات صندوق النظافة والتحسين في الوادي والصحراء.
8: قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسؤال أهل الدين يحصل اليقين، ومنابر العلماء لطالما عانقت السماء.

مع أهل الذكر يأتيكم الجمعة الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الخميس الساعة 7 مساءً.

مواضيع تنبض بالحياة. ورسائل تتدفق بالحب لكم. وأشياء تسعد أيامكم. أشياء أخرى يأتيكم الجمعة الساعة 1:45 ويعاد الثلاثاء الساعة 7 مساءً.

0: من إذاعة الجمهورية اليمنية ساعة الآن في استديو الإذاعة تشير إلى 7:45 دقيقة، وهذا موعدكم أيها الأعزاء والعزات إلى عرض الأنباء الختامي. أهلا بكم. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم لقاء مشتركا خصص لاستعراض مسودة مشروع تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات الحضرمية بحضور وكيل محافظة حضرموت حسن سالم الجيلاني وأعضاء مجلسي النواب والشورى ومديري عموم المديريات وقيادات وممثلي الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية إلى جانب ممثلين عن المرأة والشباب. وفي مستهل اللقاء أكد عضو مجلس القيادة الرئاسية المحافظ الخنبشي أن انعقاد هذا اللقاء يأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية والتاريخية تجاه حضرموت، وإيمانا بأهمية توحيد الصف الحضرمي سياسيا ومجتمعيا ومدنيا، وبما يسهم في بلورة رؤية حضرمية شامعة تعبر عن تطلعات أبناء حضرموت وتعزز مسارات الأمن والاستقرار والتنمية والحكم الرشيد. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي اليوم على مجمل الأوضاع العامة والخدمية والأمنية بمديرية سيئون، وذلك خلال لقائه مدير عام المديرية محمد عوض العامري. واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت من مدير عام المديرية إلى شرح مفصل حول أبرز التحديات والاحتياجات التي تواجه المديرية في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها ضرورة توفير المشتقات النفطية للمرافق الحيوية والخدمية، وبما يسهم في ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بصورة مستقرة ومنتظمة. كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المشاريع الخدمية والتنموية الجاري لأعداد لتنفيذها ضمن مصفوفة المشاريع الجديدة، وفي مقدمتها مشروع قناة تصريف السيول بشارع المطار ومشروع سفلتة جسر مدودة لما لهما من أهمية في تحسين البنية التحتية وتخفيف الأضرار الناتجة عن تدفق مياه الأمطار والسيول إلى جانب تحسين الحركة المرورية وخدمة المواطنين. ناقش مجلس إدارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمناطق وادي حضرموت صباح اليوم في اجتماعه الثاني للعام 2026 مستجدات مشروع مرافق الصرف الصحي لمدينتي سيئون وتريم. خلال اجتماع عقد بمبنى المؤسسة بمدينة سيئون برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان سالمين بربا رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الوكيل المساعد المهندس هشام السعيدي ومستشار محافظ حضرموت سقاف الكاف. وأكد الوكيل بربا أهمية الإسراع في رفع التقرير النهائي للجنة التصفية بما يسهم في إعادة طرح مناقصة المشروع وإقناع الجهات الداعمة، وفي مقدمتها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي باستئناف التمويل وتنفيذ المشروع المتعثر منذ سنوات. اطلع مدير عام مديرية القطن عبد اللطيف النقيب على فعاليات أسبوع المرور العربي مستعرضا البرامج والأنشطة التوعوية المنفذة ضمن الحملة والهادفة إلى رفع مستوى الوعي المروري وتعزيز الالتزام بقواعد وأنظمة السير. واستمع المدير العام من مدير إدارة شرطة السير بالمديرية النقيب صالح مرعى الشبيبي إلى شرح حول الجهود المبذولة لنشر الثقافة المرورية والتي تشمل تنظيم محاضرات توعوية وتنفيذ أنشطة ميدانية إلى جانب حملات إرشادية تستهدف مختلف فئات المجتمع. ناقش مدير عام مديرية العبر عامر علي الصيعري لدى لقائه مدير عام مكتب وزارة السياحة بوادي وصحراء حضرموت علي محمد السقاف والمقدم محمد صالح السقاف مدير الشرطة السياحية بالوادي والصحراء عددا من القضايا المتعلقة بتنظيم القطاع السياحي وآليات تطوير العمل المشترك بين الجهات الأمنية ومكتب السياحة. وشهد اللقاء اجتماعا بمالكي الفنادق والمنشآت السياحية جرى خلالها استعراض آليات العمل والالتزام باللوائح والأنظمة المنظمة للنشاط السياحي إلى جانب مناقشة أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع والعمل على إيجاد المعالجات المناسبة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات السياحية والإيوائية بالمديرية. جرى بوادي بن علي بمديرية شبام افتتاح مشروع منظومة الطاقة الشمسية في مشروع ميامو شاحة الخيري بتمويل من مؤسسة العون المباشر الكويتية وتنفيذ مؤسسة قطرات للتنمية في خطوة تهدف إلى تحسين استدامة خدمات المياه وتقليل التكاليف التشغيلية. وجرى الافتتاح بحضور الأمين العام لمديرية شبام خالد بجندوح ومدير مشروع ميامو شاحة الأهلي صالح بيرك بن حيدرة إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المنفذة والداعمة. ويتضمن المشروع تركيب مضخة بقدرة 45 كيلوات إضافة إلى 98 لوحا شمسيا مع تنفيذ أعمال سياج لحماية المنظومة بكلفة إجمالية تقدر بنحو 75 ألف دولار. وأكد مدير المشروع صالح بيرك بن حيدر أن المنظومة ستسهم بشكل كبير في خفض التكاليف الكهربائية التي كانت تمثل عبئا على المشروع، مشيرا إلى أن خدمة المياه أو تغطي نحو 23 قرية في المنطقة، ما يعزز من أهمية المشروع في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. جرى بمدينة سيئون توقيع مذكرة تفاهم وشراكة إعلامية بين وكالة الأنباء اليمنية سبا بوادي حضرموت ومركز ميدات حضرموت للبحوث والدراسات الاستراتيجية، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين مراكز الفكر والمؤسسات الإعلامية. وتهدف المذكرة إلى بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم نشر المحتوى البحثي الرصين وتوسيع نطاق الوصول إلى مخرجات الدراسات بما يعزز الوعي العام ويسهم في صناعة رأي عام مستنير، إلى جانب دعم نشر وتحليل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتضمنت مجالات التعاون تغطية الفعاليات والندوات وورش العمل ونشر الدراسات والأوراق البحثية عبر المنصات الإعلامية وإعداد تقارير ومحتوى تحليلي مشترك يعكس القضايا ذات الاهتمام، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية مشتركة في مجالات الإعلام والبحث وصناعة المحتوى. من سيون إذاعة الجمهورية اليمنية كنت قد استعرضت على حضراتكم عرض الأنباء الختامي. في الختام دمتم في أمان الله، السلام عليكم. هنا سيون إذاعة الجمهورية اليمنية بمحافظة حضرموت، مستمعين الكرام نصل وإياكم في هذه اللحظات إلى ختام الخارطة البرامجية لهذا اليوم الخميس 20 من ذي القعدة لعام 1447 هجرية الموافق 7 من مايو لعام 2026 ميلادية. ومسك الختام القرآن الكريم، ننصت وإياكم خاشعين إلى آيات عطرة من سورة القصص للشيخ القارئ علي جابر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يستضعف

ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.

مِنَ الْمُرْسَلِينَ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين

يصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون

سنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه

0: ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين.
1: صدق الله العظيم. إذن بهذه التلاوة مستمعين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام فترتنا الإذاعية لهذا اليوم والتي بدأناها معكم في 7 صباحا من هذا اليوم. لقاؤنا يتجدد بكم غدا بإذن الله تعالى. في الختام تقبلوا خالص تحيات مني أنا محدثكم معاذ عباد، مصحوبة بتحيات الزميل المنفذ على الهواء مباشرة الزميل منير رجب بيص، وتحيات العاملين في الإذاعة لنوبة هذا اليوم. الختام بالنشيد الوطني هنا سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية بمحافظة حضرموت. موت